وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على استمرار الاعتداءات، ويؤكد أن الأمن وسلامة المواطنين يمثلان خط أحمر لا يمكن المساس به. إدانة أردنية مصرية عمانية إماراتية للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات سبيلا لإنهاء الأزمة. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بالطائرات المسيرة معادية في أعقاب ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط بعد محاولة المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يشيد بجهود لبنان لاستعادة السيادة والمضي نحو السلام، وجوزيف عون يشدد على الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز دعم الجيش اللبناني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام، تحديدا في معركة بدر وفي يوم بدر، وكان النبي من عادته إنه يسوي صف الجهاد كما يسوي صف الصلاة، يضبطه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قمة الأناقة والترتيب والرقي، حتى والناس مقبلة على القتال والموت، والنبي بيعدل الصفوف في يوم بدر. كان في صحابي اسمه سواد، هذا السواد قد خرج عن استقامة الصف، يعني الصف مستقيم، إلا سيدنا سواد رضي الله عنه مقدم شوي عن الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام معه عصاي هيك عكازة، فأدخل سواد فيها، دخله في الصف، يعني بسموها في الحديث فلكزه، يعني هيك ضربوا شوي في بطنه ورجعه، وقال له النبي استوي يا سواد، يعني خليك مستوي في الصف. فقال يا رسول الله لقد أوجعتني، يا رسول أنت بهاي الضربة بهاي اللكزة اللي عملتيها أوجعتني وأوجعت بطني، وقد بعثك الله بالعدل وأريد أن أقتص منك فأقدني، يعني خليني إيش أستد يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أنه كشف بطنه مباشرة، فأقبل سواد يعتنق بطن النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. فالناس والنبي استغرب، قال يا سواد ما حملك على هذا؟ يعني أنت شايف هسه قتال ومعركة، هسه وقت هذا الكلام يا سواد؟ فقال له يا رسول الله لقد حضرني ما ترى، أنت شايف هسه في قتال، وخشيت أن أقتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في هذا الموقف ما اكتفى أنه يعتذر من سواد، لكنه كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته، وحاشاه النبي ما بسب، لكن يفترض، أو لعنته أو جلدته، فاجعلها يا ربي له زكاة ورحمة، يعني يا رب إذا أنا ظلمت حدا فاجعل له ذلك زكاة ورحمة واجزه بها الجنة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يظلم أحد. وفي رواية أخرى قال فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. سمو الخلق المحمدي الشريف بالاعتذار صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنت عمرك ما أذيت حدا، ومع ذلك تعتذر خشية أن تكون، وحاشاك يا نبينا يا رسولنا يا سيد الأخلاق أن تكون قد تعرضت لأحد بالإذاء. سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بتعلم سمو الصفح والاعتذار، سيدنا خالد بن الوليد منذ معركة مؤتة فتح الله عليه، وكان كل جيش المسلمين يقوده ينتهي أو تنتهي مآل المعركة بفوز كاسح للمسلمين. سيدنا عمر لما تولى الخلافة مباشرة عزل خالد بن الوليد وعين سيدنا أبو عبيدة، وارتقى المنبر، طلع على المنبر واعتذر عن عزل خالد بن الوليد، قال والله إني لم أعزل خالدا عن سخطة مني، يعني أنا مش غضبان عليه، ولا خيانة، يعني ولا خيانة منه، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إيش يصنع النصر، مع أنه قائد ومن حقه يعزل من يشاء ويقدم من يشاء، إلا أنه لسمو خلقه لما بدل قام واعتذر. من قبل ذلك اعتذر إخوة يوسف في القرآن الكريم لما قال الله تعالى تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، واعتذروا لأبيهم يعقوب كمان، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الاعتذار
وخلق الاعتذار والصفح، هذا من شيم الكرام، وهذا من أرقى درجات التعامل الإنساني، وهذا ما يهدم جهد الشيطان في التحريش بين الناس وبين المسلمين. قالت سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إحنا بنحكي عن الاعتذارات وعن إنه الإنسان متى ما أخطأ في حق أخوه، في حق صاحبه، في حق زميله، مش مشكلة إنه يعتذر له. في حق زوجته أحيانا الرجل بيغلط في حق زوجته وبيكون هو عارف إنه الحق عليه، لكن يستثقل إنه يعتذر، يستثقل إنه يتأسف. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أول من اعتذر. النبي أعظم وأسمى من أي إنسان في الوجود، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم تواضع واعتذر عشان يعلم الناس من بعده أن الاعتذار من شيم الكرام ومن صفات الأنبياء. ولحقه الصحابة الكرام، سيدنا عمر معروفة شدته وقوته وبأسه، ومع ذلك ما منعوا هذا أنه يقدم اعتذار على شيء لا يلام عليه. أنا قائد وأنا حر أعين من أراه مناسبا، لكن مع ذلك قام على المنبر واعتذر إلى سيدنا خالد بن الوليد. أقوى الاعتذارات وأعظمها وأولاها وأجلها إنه الإنسان يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. قديش بنقصر في اليوم والليلة، وكم نلتفت عن الله سبحانه وتعالى. فكويس إنك تقدم اعتذارك لله في نهاية اليوم، تقول له: يا رب أنا كان مني واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أسألك أن تغفر لي وترحمني، وها أنا جئت معتذرا مقصرا. وكمان على الجهة الأخرى، اللي بيجيك معتذر اعفو عنه واصفح عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاعفوا واصفحوا، عشان ترتقي بمكارم الأخلاق. وسيدنا محمد لما أساء ذلك الرجل لأمنا خديجة، لأمنا عائشة رضي الله عنها، واتهمها بالباطل، اتهمها بالفاحشة، كان في رجل اسمه مصطح بن أثاثة بينفق عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فلما برأ الله أم المؤمنين، سيدنا أبو بكر قال: والله إيش ما أعطيه عطية، هذا اللي أنا بعطيه كل شهر راتب ويكفي ويكفي عياله، يتكلم في أم المؤمنين، يتكلم في بنتي. فأنزل الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. فعفى عنه وأجزل له بالعطية، يعني صار يعطيه ضعف العطية. فإذا جاءكم من يعتذر فليكون صفحنا صفح جميل. إيش يعني صفح جميل؟ خلص بدون عتاب، بدون تذكير، بدون ما تحاول تحرجه قبل ما تسامحه. لا، زي الرجل كعب بن زهير اللي كان يهجو المسلمين بأشعاره في الجاهلية، ما إله بيت شعر إلا يهجي فيه المسلمين. لما تاب وأناب وعاد وأسلم، إجا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. فقبل صلى الله عليه وسلم اعتذاره وأكرمه وأهدى بردته. شوف كيف سمو الصفح. كمان إذا جاءك أحد معتذر فإنت اصفح عنه صفح جميل، اجعل هذا الصفح لله بدون ما تذكره، وبدون ما تحاول يعني تحرجه أو تحاول تبين له أنه أنت أفضل، إنك أنت غلطت في حقي مع هيك أنا راح أسامحك. لا، خلي قلبك طيب وكلامك رقيق، وخلي الشخص اللي بيعتذر اعتذاره لطيف، وخلينا نألف بين قلوبنا ونتسابق إلى الله سبحانه وتعالى في العفو والصفح. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها، توكلنا عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وبركة. يلا بسم الله وعلى بركة الله، يا رب يسر أمرنا في كل شيء. صباح الخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون وينشرون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات.

هاي أغنية إسبانية إهداء ابن أحمد طراونة، طبعا غصبا عنه أهدى هاي الأغنية، زلمة أرجنتيني وعرفته فبهديها لإسبانيا لأنه مبارح فازوا بكأس العالم. الأمانة بيستاهلوا، لعبوا لعب نظيف. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد عبر عين أف أم على 98.3، التقيكم بها وخلالها من السابعة حتى العاشرة من الأحد إلى الخميس. أستقبل متابعاتكم واتصالاتكم ورسائلكم دائما عبر رقم البرنامج على 0784631. ألتقيكم دائما بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد، ومن العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل، من الإخراج يزن نغويه، ودائما تقبلوا تحيات أحمد طراوني ومحدثكم عامر لورجو. هاي أرجنتينية هاي مظبوط؟ إسبانية؟ إسبانية. يمكنكم متابعتنا دائما عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة، وأيضا عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر اليوتيوب على عين أف أم. آخر الأخبار التي تهم الناس بتقاريرها ومقالاتها دائما تتابعونها على موقع الدار الإخباري. والصباح دائما يحلو بوجودكم، أسعد الله ثالثا كل هذه الصباحات. صباح الخير.

أسعد الله صباحك يا أحمد العرجان. صور الإشارات يا سيدي وصلت. تكرم تكرم تكرم.

هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة. هنا تختار أن تعيش بلا مقارنة، لا يهمك أن تملك أكثر ولا أن تبدو أجمل ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك، تعيش ببساطة وصدق فتصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدأ وأجمل. أشكرك يا إياد، أشكرك يا أخوك، أما المساعد أسعد الله صباحك يا أخوك.

0: الصباح هو وعد الحياة الجديد، يضيء بنوره دروب الأمل، يزرع في قلوبنا بذور التفاؤل. أسعد الله صباحك جميل الغبابشة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة
1: الله. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء،
0: اللهم،
1: والصبر عند البلاء، وهب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية.
0: آمين.
1: وقلوبا بحبك صافية.
0: آمين.
1: وأتمم علينا الصحة والعافية
0: يا رب،
1: وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين
0: يا رب.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
2: اللهم
0: الله يسعد صباحك أم بهاء،
2: لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل سترك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
3: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك ربي إنا كنا من الظالمين.
0: سبحانك.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
0: يا رب،
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: يا الله.
3: صباح الخير أخ عامر،
0: يسعد
3: لك ولفريقك الكريم وللمستمعين الأعزاء. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أسعد الله صباحك.
3: ألف مبروك لإسبانيا الفوز بكأس العالم، وألف صحة وعافية للحكم الدولي أدهم مخادمه.
0: والله.
3: أخوكم محمد المصري.
0: يا هلا يا محمد المصري، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. عبد الله العفان وفهد النعم وباسل، أسعد الله صباحكم. صباح الخير لمن قرر أن يكون أقوى من ظروفه. قم توكل، اجعل الأمل رفيق دربك، فالحياة تبتسم دائما للذين لا يعرفون الاستسلام. صباح الخير يا حمزة الرايح من الأغوار الشمالية، أنا متأكد الشمس عندكم الثنتين وظلت بلشت.
4: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك والكادر النشيط الجميل اللي معك
0: والمستمعين
4: أجمعين.
0: الله حيين.
4: الله يجعل اليوم خير وبركة علينا يا رب، ورزق
0: يا رب
4: بال يا الله
0: يا رب
4: المراجدة.
0: يا هلا أبو
5: المراجدة. عامر يسعد صباحك صباح الكادر وصباح كل حدا بسمع برنامجك.
0: سيد صباح
5: برنامج الأكثر استماعا بالمملكة بصراحة، وتأثير هالإذاعة علينا كناس يعني بالانتظار وعلى الموعد
0: إن شاء الله.
5: حبيت من خلال برنامجك صديقي إني أحيي حكمنا المونديالي
0: أدهم مخادمة،
5: الشخصية والحضور أدهم المخادمة بصراحة مبارح، يعني شيء يثلج الصدور، الشخصية الأردنية المتمكنة من حالها، فتحية للحكم أدهم المخادمي على ظهوره المشرف في كأس العالم، والظهور الأكثر من رائع في نهائي كأس العالم.
0: صحيح.
5: والله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك وبستاهل. والله العظيم بقولك بدون حكم اليوم تاج الدين الجدات. ليش تعرف؟ لك مبسوط حفوز إسبانيا. تدري لو خسرت إسبانيا مبارح؟ داري قال الأرجنتين قال ايه، ومن لما هنتني ياها والله لما قالك بشجع الأرجنتين قلت شار غيري يخسر 10.
6: أسعد الله صباحك بكل خير أبو محمد.
0: صباحك.
6: أنا اليوم فرحان، أنا سعيد جدا.
0: إن شاء الله بلك
6: يا
0: سعيد.
6: أخي أبصر شو صار مع ميسي؟ ميسي طمنا عنك.
0: راح ميسي.
7: سعد صباحك أخوي عامر.
0: سعد صباحك.
7: يقول لك ميسي وينه؟ قلعنا عينه. والله لعب امبارح من الآخر، والله إسباني طعزتهم طعز امبارح. عليهم الله بإذن الله نموت لهسه. وألف مبروك لإسبانيا، وألف مبروك ل
0: لا تم خادم.
7: أيوة. الأردني أدهم المخادمة.
0: أيوة. نجتني رسالة من شاد العوامدي، بس يعني مستغربها يعني بصراحة، بقول لنا صباح الرواق. يا يا رب ترفع قدرنا بالذكر، املأ قلوبنا بالصبر، اقضي حوائجنا بكل يسر، ابعد عنا كل عسر، بدل سيئاتنا بالحسنات وعظيم الأجر، زدنا رزقا بالحمد والشكر، اشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم صلي على سيدنا محمد. أحمد الهواري، أسعد الله صباحك يا أخوي.
8: أسعد الله صباحك أخوي عامر، أنت والكادر الموجود معك، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. حبينا نصبح عليكم وأخوك عامر السمادي، المحامي عامر السمادي.
0: يا هلا يا هلا.
9: صباح الخير أخ عامر، صباح الخير لك ولفريقك الحشم. صباح الخير بالزنم الغانم الحشم الأردني الأصيل.
0: الله يحييك.
9: صباح الخير لكل الأردنيين.
0: سعد صباحكم.
9: رامي العزام،
0: يا هلا يا رامي، يا هلا يا أخوي، يا هلا يا هلا.

0: طلع بدون ولا إشي،
1: أها.
0: طلع زي مصيف مصيفين الغور.
1: ولا أفضل لاعب ولا شيء.
0: والله عندي إياها أحسن من سيدرا كنافة. كل الاحترام والتقدير، أخوك رافت العبادي أبو جمال.
1: يا حي الله أبو عباد.
2: عمرو رجوب
1: سيدي،
2: صباح الخير يا حبيبي.
1: صباح
2: الورد.
1: صباح
2: الخير يا سيدي. صباح
1: والله.
2: الخير عليك وعلى الوطن وعلى الجيش، الله يحمي الجيش.
1: آمين
2: يا رب.
1: آمين.
2: وبقى ميسي، قال ميسي خلاص عيد. والله أنا كيفت امبارح ونايم بالملعب. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا خال. الأردن كلها مع إسبانيا كاين امبارح. محمد رشاد انت مع مين؟ مع المخادمة. نايم كنت؟ الله ريح لك. شوارع منطقتكم شفا بدران إشارة سويلم، بقول لك في مواسير مي فاقع والشوارع كلها مي، حرام والله. ابعث الملاحظة مباشرة جود البعثيت. أي هو في مي تاتنكسر مواسير احنا.

0: في وقفة لأهالي طلاب التوجيه 2008 قدام وزارة التربية. أي عمر
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن مستقبلك قيادتك زيكر
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

0: بيت معروف
1: ملقان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. بس بقول لنجود الآن تواصلوا معي مياه هنا على الواتساب وقول لك هيهم بالطريق إلى المنطقة. يوم الأمس نفت الحكومة إصدار أي قرارات بإخلاء في منطقة العقبة وميناء البحري، وأكدت أن المطار والميناء كانوا بيعملوا بشكل طبيعي وأنه أي مخاطر محتملة بيتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة. وفي ذات السياق صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4. هذه الصواريخ استهدفت أراضي المملكة، استهدفت العقبة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة جنوبية المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية والحمد لله. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت القائم بأعمال سفارة إيران وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبرر التي تستهدف أراضي المملكة والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. أنا سؤال اليوم اللي بدي أطرحه، ما الذي يحدث؟ ولماذا إيران إلى 3 أيام تصعد وتستهدف الأردن سواء بالأزرق أو بالعقبة امبارح 4 صواريخ؟

في خبر ثاني اللي هم طالبوا فيه مزارعو الأغوار الشمالية، طالبوا وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مزارع الأغوار الشمالية من الحرائق المتكررة. في حرائق بتصير بالأغوار وهاي الحرائق متكررة. مؤكدون أي المزارعين بأنهم بيواجهوا خسائر متزايدة كل عام دون وجود حلول جذرية أو تعويضات عادلة. إذا معنا حدا من المزارعين هناك خلينا نسمع القصة منه، شو اللي بيصير هناك؟

طبعا وبدنا نتحدث اليوم يا اخوان عن قانون الملكية العقارية. هذا القانون بخص كل بيت تقريبا، لانه هذا القانون له علاقة بالعقار، بيت او ارض، شقة، حتى ارث بين الاخوة. اعتقد بان الارض والشقة والبيت والدار والارث بين الاخوة يهم كل بيت اردني. يعني اي تعديل على قانون الملكية العقارية اللي بتسمعه قاعد بقول لك يا اخوي هذا ملوش علاقة الناس فيه، العلاقة للمستثمر، تردش على هالسوالف. هذا بخصك، بخص كل مواطن، ممكن يشتري، ممكن يبيع، ممكن يرث، وحتى ممكن انك ترث عقار، يعني دار ابوك. اليوم الحكومة احالت هذا مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، احالته لمجلس النواب. شو بتقول الحكومة؟ بتقول انه الهدف منه هو تسهيل الاجراءات، تسريع انجاز المعاملات، تقليل النزاعات، مواكبة التحول الرقمي، تحريك سوق العقار. لكن مثل أي قانون يمس حقوق الناس وأملاكهم، ظهرت عدد من الأسئلة ونقاط أثارت الجدل تحت القبة وبين المختصين. واليوم هذا القانون صار عليه خلافات كبيرة داخل اللجنة القانونية بين أعضاء اللجنة، لكن أقر باللجنة لكن لم يقر مجلس النواب حتى الآن. أعطيكم شيء مختصر ومبسط لأنه رايح أفتح موضوع على قانون الملكية العقارية وأتحدث فيه. أول نقطة، إلغاء شرط إجماع الشركاء في بعض حالات الإفراز. اليوم بالإفراز كل الشركاء لازم شو مالهم يوافقوا، مزبوط؟ بهذا القانون بقول لك لا، مش شرط، موافقة 75% من الشركاء كافية. في ناس بتأيد هذا الخبر، هذا العمل، بقولوا لك شو، ولك يا أخوي هذا والله إنه بنهي آلاف القضايا العالقة أريح. المعترض بسأل وبقول لك طب هل من الممكن تتضرر حقوق أصحاب الحصص الصغيرة؟ ترى سؤال منطقي، اللي حصته كبيرة ممكن يوصلوا 75%، خلاص بنفرز. طب والحصته قليلة مش ممكن يتضرر؟ في عنا نقطة ثانية، النقطة الثانية بتتعلق بالبيع على المخطط، بيع الشقق، بيع المشاريع قبل اكتمال بنائها. الفكرة بقول لك قد تنشط السوق، بس السؤال هل الضمانات الموجودة كافية لحماية المواطن إذا تعثر المشروع أو تأخر؟ ترى كل الأسئلة مشروطة. من المواد التي أثارت نقاشا أيضا التعديلات على الرهن العقاري. تعرف شو يعني رهن عقاري؟ يعني البنك. يرى البعض أنها تمنح مرونة أكبر في التنفيذ، بينما يخشى آخرون أن تكون على حساب حقوق المدين. تفكر فيها شوي، إذا بتضمن لي أنا اللي ما أخذ بيتي رهن من البنك حقوقي إشي ثاني. وفي النقطة اللي بتصير عليها جدل كبير جدا جدا جدا اللي هي القيمة الإدارية. الحكومة بتقول إنها ليست ضريبة جديدة وإنما قيمة رسمية تعتمدها دائرة الأراضي لاحتساب الرسوم ومنع التلاعب بأسعار البيع. بس وين التخوف عند المواطنين؟ بقولك ماذا لو كانت هاي القيمة أعلى من السعر الحقيقي للعقار؟ ماذا لو كانت هذه القيمة أعلى من السعر الحقيقي للعقار؟ هل ستزيد كلفة البيع والشراء؟ رسومها مش راح تزيد؟ ما انت رفعت القيمة الإدارية رسومها راح تزيد. وفي مادة لتملك غير الأردنيين للعقارات المرهونة في حالات محددة، إضافة للتحول الكامل نحو الخدمات الإلكترونية. هاي خطوات يراها البعض تطوير،
بينما يراها الآخر يعني بقول لك أنا بطالبك بضمانات أوضح لحماية الحقوق. هذا القانون يعني لازم نفهمه بكل مواده، لأنه أي واحد فينا ممكن تيجي ورثة شو ما كانت، دار عنده، أرض عنده، شقق عنده، شو ما بده عنده. طيب اليوم القيمة الإدارية بعمان هل تختلف عن القيمة الإدارية بالمحافظات؟ وفي نقطة أيضا بتعرفوا عن شو بتتعلق؟ تتعلق النقطة، اليوم أنت عندك أرض مرت فيه السكة، كانوا زمان شو؟ يعوضوه، مزبوط؟ الآن شو بقول لك؟ بقول لك لا مش رايحين نعوضك. بتسألوا ليش؟ كيش تعوضني يا رجل؟ بقول لك ما أنا لما دخلت السكة رفعت حق الأرض، رفعت حق الأرض وغير الطرق اللي بيأخذوا 25% منها. زمان كانوا يعوضوا، اليوم شو بقول لك؟ لا، ما أنا لما فتحت الطريق بأرضك زاد حق الأرض. أهلين، هاي التفاصيل، هاي التفاصيل بدنا نتعرف عليها أكثر. وحتى نتعرف عليها أكثر هذه تحتاج إلى قانوني بالدرجة الأولى، واحد. اثنين، تحتاج إلى شخص يعني متمكن من الأمور الفنية في القانون. ثلاث، أن يكون نائبا. رابع، أن يكون عضو لجنة قانونية اللي هي القانون عنده. خمسة، الذي لديه والله أعلم بعض التحفظات على مشروع القانون اللي موجود اليوم في مجلس النواب. طبعا في مادة تبعت إزالة الشيوع وما إلى ذلك، في مواد كثيرة هذا المشروع القانون، في مواد كثيرة. البعض قال في أنه بعض مواد هذا القانون غير دستورية أصلا وغير قانونية، فهل سيكون النواب اليوم قادرين على فهم كل بنود هذا مشروع هذا القانون وبالتالي تعديله لما فيه مصلحة الناس وخيرهم ولا لا؟ وبعدين بدي أذكر بنقطة، إذا بتتذكروها قبل فترة الحكومة أعلنت عن ضريبة المثقفات، تذكروا؟ بعدين سحبته الحكومة. اليوم هل استطاعت أن تعطي جزء من هاي الضريبة في هذا القانون ولا لا؟ ما هذا عقار، وهي ملكية عقارية، اسمها ملكية عقارية، ليش بدك تهض كيش تعوضني؟ أستمع إلى هذه آرائكم حول القانون ومشروع القانون. وللأمانة اليوم إحنا حابين نفهم أكثر بنود هذا القانون حتى نكون واضحين دقيقين، مزبوط، لا نظلم ولا حال، بس إحنا بدنا نشوف أين حقوقنا وماذا يتطلب علينا من واجبات. مواطن صالح حقوق وواجبات، مزبوط، أما بس واجبات بطل مواطن صالح، عليك بس أنت دور وظيفي. بسم الله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. وقبل البدء بالحديث عن قانون الملكية العقارية، اسمحوا لي أن أصبح على المدير العام للاتحاد العام للمزارعين المهندس محمود العوران. أسعد الله صباحك مهندس.
1: أسعد الصباح أخي عامر.
0: سيدي شو قصة الحرائق اللي بتصير؟
1: أخي عامر صباح الخير إليك والأستاذ المستمعين والمتابعين.
0: الله يحييك
1: سيدي. احنا بدنا نسميها هذه نتفق من أولها، نقول اسمها الحرائق الموسمية المتعمدة.
0: حرائق موسمية مفهومة
1: متعمدة.
0: مين اللي بتعمد انه يحرقها؟
1: الآن يا سيدي احنا طالبنا من طبعا هي بشان تكون بالصورة انت والسادة المستمعين، هي ليست المرة الأولى ولا العام الماضي ولا اللي قبله، منذ أكثر من 20 عام كل ما يكون هناك يا سيدي أمطار غزيرة موسم خير تبدأ هذه الحرائق، فبالتالي مزارعنا إما انحباس مطري وجفاف وإما أمطار غزيرة وحرائق تحديدا طبعا في منطقة الأغوار. يقوم الجانب يا سيدي الإسرائيلي بطرق المتعددة باستخدام أمور تنويرية إلى آخره.
0: لا لا بس فهمنا كيف الجانب الإسرائيلي بتعمد حرق المزارع في الأغوار، شو هي الطرق؟
1: الطرق إما باستخدام قنابل التنوير ومجرد ما تنفجر بالجو وتنزل شظاياها بتنزل
0: عزر
1: شرار منها. نعم نعم يا سيدي، والدرجات الحرارة مرتفعة جدا في منطقة وادي الأردن مما يؤدي إلى سهولة الاشتعال في الأعشاب والشجيرات اللي موجودة تنتقل تدريجيا إلى أشجار الحمضيات وتحديدا أشجار الليمون، لأن المنطقة المحاذية سيدي هي من المناطق غزيرة الإنتاج لمادة الليمون، بالتالي هذا أو هذه الحرائق تؤثر على المنتج اللي هو المزارع والمستهلك نتيجة غياب الليمون. وكنا قبل فترة نتحدث على موضوع ارتفاع أسعار الليمون.
0: طيب سؤال مهندس، سؤال بالله، قديش بتبلغ الخسائر؟ مهندس محمود.
1: أخي عامر تفضل.
0: الخسائر قديش بالله؟
1: لغاية الآن لم يتم حصر الخسائر، لكن بكل أسف نقدر نقول بأنه حتى صندوق التعويضات الزراعية لا يشمل الحرائق، لأنه لا تعتبر في قانون صندوق المخاطر الزراعية بأنها من الكوارث الطبيعية، فبالتالي الآن المزارع له الله يا سيدي.
0: ماشي، احنا كلنا إلنا الله، بس
1: ونعم بالله.
0: بس قديش يعني كم دنم تقريبا؟
1: يعني لغاية الآن أو مش لغاية الآن، لغاية صباح أمس يا سيدي
0: أيوة.
1: ما ورد لعنا حوالي أكثر من 1000 دنم.
0: 1000 دنم
1: لما تتحدث على 1000 دنم أشجار حمضيات، تخيل قديش الكميات اللي لازم تنزل منها إلى أسواق الجملة المركزية.
0: 1000 دنم كلها ليمون؟
1: ليمون نعم يا سيدي.
0: طيب والجانب الإسرائيلي بيرمي شظايا على المزارع ولا الغام؟
1: طبعا المساحة أخي عامر ترى مرشحة بالزيادة.
0: كم كبرك يعني عدد
1: هذا ما تقدم به المزارعين
0: عدد الحرائق
1: اليوم يتقدم.
0: كم مرة بلا صاروا حارقين عدد الحرائق المتعمدة؟
1: من أكثر من 20 سنة يا أخي عامر.
0: لا عدد الحرائق يعني نعم. السنة هاي كم مرة صاروا حارقين؟
1: هذه المرة الثالثة يا سيدي.
0: المرة الثالثة اللي خسارة فيها 1000 دنم تقريبا.
1: نعم نعم يا سيدي.
0: بالتالي
1: طيب. يا سيدي يعني احنا ذكرت انا انه هذا قاعد بيأثر على المزارع وعلى المستهلك، يجب حل الموضوع حل جذري يعني من بدايه الموسم، ان يكون هناك تواصل من خلال القنوات الدبلوماسيه لايجاد لو وسائل ميكانيكيه هذه المناطق اللي فيها الاشجار والاعشاب بغض النظر عن الذريعه اللي بتقدم فيها الاحتلال يا سيدي ان يكون هناك وسائل ميكانيكيه، يعني ما نستنى لما والله يصير في عندنا حريق ونقول بدنا نطفي يكون في عندنا اطفائيات. لا يا سيدي، من البدايه ان يكون لدينا وسائل ميكانيكيه نذكر منها على سبيل المثال للحصر، يعني بدايه نستخدم مبيدات الاعشاب ومن ثم حراسه الارض اللي موجوده يا سيدي.
0: حراستها من شو؟ ما قاعد بتقول لي برموا مثل الشظايا
1: وفير يكون في عندي الحرائق.
0: طب الدفاع المدني في قريب منكم دفاع مدني في يعني ممكن الإطفاء بالدرجة الأولى قبل ما نروح على يعني اليوم في لا حلين، هي حل دبلوماسي وأمني وفي لها حل ثاني يا سي... ما فيها مراحل.
1: قبل ما نبدا في عمليات الاطفاء ذكرت انا انه من البدايه يكون في عندنا وسائل ميكانيكيه، العشب قاعد تطلع تدريجي، الان لدينا موبيلات اعشاب للقضاء على هذه الاعشاب. الشيء الثاني الوسائل الميكانيكيه اللي هي وجود خط نار، حراسه الارض. بالتالي انا ما استنى لانه انا بتحدث اخي عامر.
0: طب ما حكيتوا مع وزاره الزراعه مهندس شو قالوا لكم؟
1: سيتم التواصل. طبعا هي المشكله قديمه جديده، المشكله قديمه جديده من 20 سنه وهناك مخاطبات.
0: يعني كيف سيتم التواصل معهم؟ مش رصيد يعني؟
1: هذا شيء يا سيدي بعود للجهات الرسميه، لكن من خلال وزاره الخارجيه يجب ان يكون هناك حل جذري لهذا الموضوع. لان انا ما بتحدث والله على الموسم الحالي او الموسم الماضي، لا يا سيدي، كل المواسم. وهذه هي اللي اثرت على اشجار الحمضيه في منطقه وادي الاردن،
0: اثرت بشكل كبير.
1: نعم يا سيدي، ودليل على ذلك انه احنا كل سنه عم نلاقي في عجز في الكميات اللي وارده لاسواق الجمله المركزيه من ماده الليمون، لانه سنويا عم نفقد الاف الاشجار يا سيدي،
0: واغلبه ليمون.
1: نعم، حمضيات ليمون تحديدا يا سيدي.
0: والله مشكلة.
1: نعم يا سيدي، واحد تحدثنا فيها من أكثر من 15 سنة وإحنا بنقول يجب إيجاد الحلول.
0: ماشي، خلينا نتابعها احنا وياك يا سيدي.
1: جاهزين يا سيدي.
0: شكرا جزيلا للمهندس محمود العوران، المدير العام للاتحاد العام للمزارعين. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. والآن بتتحدث عن قانون الملكية العقارية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي الأستاذ آية الله فرحات. أسعد الله صباح.
1: أسعد الله صباحك أخي عامر، وصباح مستمعينك الكرام.
0: يا سيدي العزيز، بدنا تشرح لنا شو هذا قانون الملكية العقارية. هناك أربع نقاط في عليها جدل، لكن ما أود منك بعد أمرك إنك تبسط لنا القانون. بمعنى بتقول لي عقار، تقول لي دارك، أرض وما إلى ذلك، حتى الناس كلها تتشرب وتتفهم وتعرف القانون والمواد الجدلية الحاصلة على هذا القانون أو مشروع القانون. تفضل.
1: أسعد الله صباحك.
0: صباحك سيدي.
1: قانون الملكية العقارية، يعني هذا القانون هو يتعلق بملكية هذه العقارات. مشروع القانون أو القانون احتوى على عدة مسائل. مسألة القسم وإزالة الشيوع ما بين ما بين ما بين الشركاء في العقار، وآلية القسمة والجهة المختصة بإجراء القسمة وتنفيذها. أيضا القانون تحدث عن الاستملاك والتعويض عن الاستملاك. يعني هذا القانون يتعلق بهذه المسائل. وزي ما تفضلت بمقدمتك، هذا القانون هناك أربع مسائل كانت محل جدل ومحل نقاش كبير ومحل خلاف داخل اللجنة، ولذلك القانون يعني أخذ مساحة كبيرة من النقاش. القانون مش محال من الدورة هاي، يعني ما أحيل على الدورة الاستثنائية، هو محال من الدورة العادية.
0: صحيح.
1: هذا القانون لأنه بمس حق قدس الدستور الأردني. إحنا بنحكي عن حق الملكية، هذا حق مقدس، وبالتالي من هون بتأتي أهمية قانون الملكية العقارية، لأنه هذا القانون يمس هذا الحق.
0: ماشي، نبدأ بواحد واحدة. بدنا نروح على أول واحدة، على القيمة الإدارية. شو التعديل بده يصير عليها؟
1: هو التعديل مش على القيمة الإدارية، التعديل على مقدار التعويض عن الاستملاك.
0: ماشي
1: أخي عامر، يعني إحنا حتى نبسط المسألة، إحنا الدستور الأردني بالمادة 11 منه حكى إنه لا تستملك أرض مواطن إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض عادل.
0: صحيح.
1: وبالتالي وترك الدستور للمشرع من خلال القانون إنه يحدد آليات الاستملاك وآليات التعويض. وبالتالي لا يجوز من خلال القانون أن تمس جوهر هذه المادة الدستورية المتعلقة بالتعويض العادل.
0: ماشي.
1: اليوم إجا التعديل بمشروع الحكومة، اللي جاء بمشروع الحكومة حكى إنه ما يعتبر تعويضا عادلا عن الاستملاك هو القيمة الإدارية.
0: ماشي.
1: وبحد أعلى وبزيادة لا تتجاوز مقدار 10%. وين الإشكالية بهاي المسألة؟
0: ماشي.
1: الإشكالية بهاي المسألة إنه القيمة الإدارية في أغلب الحالات، في أغلب الحالات لا تساوي القيمة الفعلية والقيمة السوقية للعقار. اليوم أنا أو أنت أو أي مواطن يدق على دائرة الأراضي يطول القيمة الإدارية لأي عقار له، راح يجد إنه ما بتساوي 30-40-50% بأحسن الأحوال
0: من القيمة السوقية الحقيقية.
1: من القيمة السوقية الحقيقية. ليش؟ هلا السؤال إنه طب ليش دائرة الأراضي هي اللي بتحدد القيمة الإدارية؟ ليش ما تحط القيمة الحقيقية للعقار؟ اليوم في عمان، في عمان ممكن إنك تجد إنه القيمة الإدارية مساوية أقل أكثر قريبة. هذا أنا بحكي عن الواقع الفعلي والعملي.
0: هو المطلوب.
1: لكن بالمحافظات، بالمحافظات بمجمل المحافظات الأردنية القيمة الإدارية لا الحكومة ترفعها، بل على العكس الحكومة في سنوات والحكومات المتعاقبة ذهبت باتجاه إنه تنزل الرسوم حتى تعمل حركة على العقار. لأنه اليوم أنا إذا رفعت القيمة الإدارية بترتفع مقابلها الرسوم.
0: صحيح.
1: وإذا ارتفعت الرسوم بدي أثر على سوق العقار.
0: مزبوط.
1: وبالتالي أنا بدي أضيع على خزينة المملكة حركة بقطاع كثير مهم كمورد من موارد الخزينة، ونشط الحركة الاقتصادية في الأردن. فبتبقي القيمة العقار، القيمة التقديرية مش يعني مش مساوية للقيمة الفعلية للعقار. أيضا أضف إلى ذلك إنه القيمة الإدارية من يضعها السلطة نفسها، سلطة الاستملاك. وبالتالي هذا مخالف. اليوم أنت من تقدر وأنت من تضع
0: القيم،
1: من تستملك ومن تضع القيم.
0: صحيح.
1: وهذه فيها فيها مخالفة، فيها فيها يعني.
0: يعني اليوم الحكومة هي بتحط القيم الإدارية وهي بتستملك. أي قيمة إدارية تحطها بتحطها.
1: بتحطها. وممكن ترفعها، أنت صلاحية ترفعها وتنزلها، وما في رقيب عليها وما إلي سلطة. أنا حتى أنا كمجلس نواب ما إلي سلطة بموجب أحكام الدستور أو القانون على الحكومة بهذا الرفع أو هذا التنزيل. ومن هذا الباب كان في خلاف حول هذه المسألة. بالقانون نفسه هناك تناقض.
0: بس سؤال، هاي المسألة على وجه الخصوص، أنا بعرف إنه لك رأي مخالف، ورأيك المخالف قلته الآن، إنه أنت بتقولي إنه هاي المادة الدستور قال لك لا تستملك
1: أرض مواطن،
0: أرض مواطن
1: إلا لمنفع عام ومقابل تعويض عادل.
0: طيب ماشي، تعويض عادل يعني وضع عادل جنب التعويض. طيب وإلك إلك تحفظك على هاي المادة، لماذا لم يأخذ فيها باللجنة؟
1: يعني هذا رأي الزملاء وأنا بدي أحترمه، صار بيناتنا جدل، بل على العكس تم التصويت على بعض المواد وتوافقنا على المادة بما يحقق العدالة. للأسف الشديد تم إعادة فتح التصويت مرة أخرى والرجوع من قبل بعض الزملاء. بكل الأحوال أخي عامر، يعني اليوم أنا بدي أستغل الفرصة هاي معك بإني أوضح هاي المسألة. القانون نفسه متناقض بهاي المسألة،
0: بس
1: بدي أعطيك كيف الحكومة ميزت بالتقدير ما بين الناس ببعضهم، الأشخاص ببعضهم، وما بين لما يكون الطرف هي الحكومة. اليوم أنا وياك بدنا نروح على دعوة القسم وزارة الشيوع،
0: ماشي،
1: في لك حصص ما بتفرز بهذه الأرض بهذه القطعة. وضعت المادة المتعلقة بهذه المسألة أسس لتقدير قيمة حصتك، وهي طبيعة قطعة الأرض، شكلها، طبيعة تربتها، تنظيمها، بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك، هاي المادة ما عليها تعديل بالقانون، شرف موقعها. تخيل ما أجمل هذه العبارة، شرف موقعها. هاي الأسس اللي اعتبرها المشرع هي الأساس لتقدير قيمة حصة الشخص، الأشخاص عند إفراز قطعة أو عقار فيما بينهم. بينما لما إجينا على تقدير تعويض الاستملاك، ذهب باتجاه مسألة القيمة الإدارية، التعديل اللي صار من قبل اللجنة اللي أنا خالفت فيه، أو قيمة البيوعات المسجلة في السجل العقاري،
0: نسي قيمتها وشكلها ومكانها وشرف مكانها كله،
1: ولا له أي اعتبار. أيضا القيمة المسجلة في السجل العقاري، الناس كلها، وسبق أنه سابقا كان في قرارات لمحكمة التمييز قالت أنه الثمن المسجل في عقد البيع هو لغايات الرسوم فقط ولا يمثل القيمة السوقية الحقيقية.
0: للمحكمة طلع
1: ليش؟ هذا سابقا. هلأ صار رجوع عنه لأسباب أنا تعود إلى القضاء ولا اجتهادات القضاء. لكن أحكي لك شغلة، اليوم أنا وياك بدنا نشتري قطعة، اليوم قاعد بسجل قطعة الأرض، يعني بروح أنا وياك بسجلها بالثمن الأقل عشان ما أدفع رسوم أكثر.
0: صحيح،
1: هذا الواقع.
0: صحيح.
1: اليوم أنا وربنا سبحانه وتعالى بالقرآن شو بقول هو في الأرض قطع متجاورات.
0: صحيح.
1: رب العزة بقول اللي خلق هذا الكون وخلق هذه الأرض، بقول إنه ما في قطعة أرض تشبه قطعة أرض، ما في، وبالتالي كل قطعة أرض إلها إلها إلها
0: إلها ميزات،
1: ويجب أن يكون التعويض، يجب أن يكون التعويض بهذا الاتجاه.
0: ماشي.
1: أخي عامر، يعني بهذه الجزئية بدي أحكي لك شغلة، المشرع عندما أعطى للسلطة التنفيذية سلطة الجبر بإني أجبرك إني أخذ أرضك، أنزع هذه الأرض منك، أعطاها لسبب تحقيقا للمنفعة العامة.
0: صحيح.
1: تحقيقا للمنفعة العامة.
0: مزبوط.
1: لكن بذات الوقت وضع قيد وهو التعويض العادل.
0: صحيح.
1: التعويض العادل الأصل من يقرره القضاء ضمن الضوابط اللي حكينا عنها قبل شوي.
0: صحيح.
1: لا شك إنه المشرع ترك للسلطات إنها تحدد مقدار التعويض من خلال القوانين، لكن هذه القوانين ما بتصير أصل هذا الجبر. إحنا تحولت السلطة في هذا القانون من وجهة نظري من سلطة جبر إلى سلطة اعتداء وحذاري.
0: اعتداء
1: وحذاري.
0: أه.
1: اسمح لي أوضح هاي.
0: طبعا تفضل
1: أخي عامر. أنا من وجهة نظري أنه اليوم بدأت الحكومات تنتقل إلى إلى إلى استخدام السلطة بالاعتداء على حقوق المواطنين من خلال القوانين، وهذه مسألة خطيرة جدا. حق الملكية حق مقدس، دستورنا بروعته. عندما تكون هناك دعوة يقيمها الفرد على السلطة، نزع سلطة السيادة، نزعها عن السلطة. ووضعها في المركز القانوني مساوية للفرد. إحنا اليوم المكنة اللي أعطاها المشرع للسلطة التنفيذية بالجبر بنزع الملكية من خلال مواد، بعض المواد في هذا القانون تحولت إلى سلطة اعتداء وليست إلى سلطة جبر للمنفعة العامة.
0: بدي تبسط الناس كيف تحولت إلى سلطة اعتداء.
1: من خلال المس الحقيقي بجوهر المادة الدستورية اللي بتحكي لك إنه لا تستملك أرض مواطن إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. طيب اليوم بتعطيك وين هاي إحنا حكينا عن،
0: بس خليك معي، اليوم الحكومة بتستملك بدون تعويض عادل؟
1: من وجهة نظري المادة كما جاءت بمشروع القانون أو كما تم التعديل عليها، مع الاحترام إلى رأي الزملاء في اللجنة، نعم تمس جوهر مسألة التعويض العادل. لأن اليوم لما باجي بحكي لك إنه القيمة الإدارية أو قيمة البيوعات المثبتة في السجل العقاري أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ الإشكالية إنه البيوعات المسجلة إحنا كلنا بنعرف، كلنا بنعرف إنه هذه لا تمثل القيمة السوقية. إحنا ليش ما نضل باتجاه القيمة السوقية؟ القيمة السوقية بقول لك ما في قيمة سوقية، مين بده يقدرها؟ بيقدرها الخبير. حجة الحكومة بهاي المسألة عشان أكون منصف وأنقل حجة الحكومة، بتقول لك في بعض الممارسات القضائية من خلال الخبراء، وهذا الحكي اللي سمعناه من خلال الخبراء في المحاكم فيها مبالغات. كان بإمكاننا نضبط هذه المسألة إذا كان هناك ممارسات خاطئة
0: بننظمها،
1: بضبطها من خلال النص. أنا بضع عقوبة، بغلظ عقوبة على أي خبير بده بنحرف في إطار تقدير التعويض العادل.
0: يعني معلش الحكومة مش قادرة على كم خبير، بروح أنا بسن مشروع قانون يمس كل الأردنيين؟
1: للأسف الشديد، للأسف الشديد هذه وجهة النظر. لكن أنا من وجهة النظر الأخرى إنه اليوم أخي عامر من يمكن 4 أو 5 سنوات لم يرصد في الميزانية فلس واحد للاستملاكات، بالرغم إنه في استملاكات وفي قرارات أحكام صادرة. ومن 5 سنوات لم يرصد في الميزانية فلس واحد لسدد. من هون أنا بحكي لك إنه اليوم إحنا أصبحنا انتقلنا من سلطة الجبر والمكن اللي أعطاها الدستور إلى سلطة الاعتداء. أيضا هذا فيما يتعلق بمسألة التعويض أخي عامر.
0: ماشي.
1: اليوم إجتنا مادة ثانية تتعلق بمسألة سكة الحديد.
0: صحيح. بمسألة السابعه على الأرض على السكة والأرض مش على السكة، بتتطلع على شوية مصاري الناس.
1: بالإشكالية إنه كيف إجى مشروع القانون؟ مشروع القانون إجى وعرف السكة الحديد على اعتبار أنها طريق. وين الأثر لهذه المسألة؟ المسألة بالنسبة لي مش بالتعريف نفسه، الأثر المترتب عليها باستملاك هذه الطريق لغايات سكة الحديد. اليوم تعريفها كطريق، لما منعرفها كطريق الطريق بالذات تحديدا دون عن كل أنواع الاستملاكات، الاستملاك لغاية إنشاء طريق يمكن السلطة من استملاك الربع، الربع
0: صحيح.
1: العقار، ربع العقار دون دفع قيمته. هلا يعني يطول الشرح وما زلت بالرغم كل التفسيرات وبالرغم من كل الشروحات، ولا أنا ما زلت مقتنع بأنه هذه المادة غير دستورية.
0: يعني اليوم معلش بس سؤال، بس حتى نبسطها، اليوم أنا أرضي على السكة مثلا، بتم يأخذوا ربع القانوني مزبوط؟
1: نعم.
0: بتم يأخذوا بدون ما يعطوني أي تعويض.
1: صحيح.
0: طب ليش بتم يأخذوا أرضي؟
1: هذا هذا هذا هذا السؤال اللي خلاني أكتب قرار المخالفة. هذا سؤالك.
0: يعني ليش بيأخذ أرضي؟ أي أرضي؟
1: هذا سؤالك اللي راح يسأله كل مواطن.
0: صحيح.
1: أنت سألت بلسان كل مواطن سيتم.
0: صحيح.
1: استملاك أرضه لهذه الغاية. أخي عامر، اليوم أنا لما بعتبرها طريق، الطريق ابتداء إحنا لما قلنا ربع قانوني مجانا وبدون تعويض، شو سببه؟ بالرغم من وجهة نظري إنها مخالفة، لكن منطقيا فيها وجهة نظر.
0: ماشي.
1: وهي إنه اليوم الطريق بترفع قيمة الأرض.
0: صحيح.
1: الطريق تيجي بتمر، لا شك أي طريق لما على أي مط، وطريق ما بتمر من عند الحالي، بتمر من عند الجميع.
0: صحيح.
1: وبترفع قيمة الأرض. ارتفاع قيمة الأرض هذا يعني ذهب المشرع باعتباره إنه جزء من التعويض.
0: ماشي.
1: ومقبول.
0: وفيه مصلحة للناس.
1: ومقبولة. سكة الحديد تحديدا
0: مش راح ترفع،
1: تنقص قيمة الأرض ولا ترفعها. وبالتالي المبرر اللي أنت اعتبرته بالرغم من قناعتي بعدم دستوريته بأنه هو السبب لأخذ ربع العقار مجانا ما عاد موجود هنا. فبأي حق أنت تأخذ أرضي وبدون ما تفحها؟ من هون بحكي لك إنه اليوم إحنا ذهبنا من مكنة الجبر بنزع الملكية لغايات المنفعة العامة إلى سلطة الاعتداء على على على حق الأفراد في ملكيتها.
0: معناته الآن من هذه النقطة أنا راح أفهم موضوع القيمة الإدارية اللي بتغيرها الحكومة، بتنزلها وبترفعها كيف ما شاءت. بأخذ من عامر أرض بتكون دلم الأرض عنده ب10,000، بروح بغير القيمة الإدارية ل20,000، بقول له هي ارتفعت القيمة الإدارية، علما إنه أنا وأنت وكل الناس عارفة إنه راح تنخفض قيمة الأرض.
1: يعني ما بصير أخليها مكنة بإيد الحكومة، لأنه زي ما تفضلت أنت اليوم إجت دائرة الأراضي وقالت القيمة الإدارية هون بدي أعملها 100,000 أو بدي أعملها 10,000.
0: مين بده يشتري؟
1: شو سلطتي؟
0: صحيح،
1: أنا عليها إني أمنحها، هذا واحد. اثنين، اليوم إذا رفعت القيمة الإدارية بالذات بالمحافظات راح تؤدي بالتأثير على سوق العقار.
0: صحيح،
1: وقد تكون التأثر أكبر من قيمة الاستملاكات اللي ممكن تدفعها.
0: صحيح،
1: اللي ممكن تدفعها الحكومة. أنا عندي داخل ميزان دائرة الأراضي بعشرات ومئات الملايين.
0: صحيح،
1: بسبب حركة السوق وحركة العقار.
0: صحيح،
1: هذه نقطة ثانية من النقاط اللي بحكي لك إنها اعتدت على على على جوهر المادة الدستورية بدفع التعويض العادل. المسألة الثالثة أخي عامر، إحنا بال 2019 كان في تعديل على قانون الملكية العقارية.
0: صحيح،
1: وهذا التعديل سحب سلطة القضاء بقضايا قسمي وإزالة الشيوع، أخذها ووداها للجنة في دائرة الأراضي اسمها لجنة إزالة الشيوع. وأنا لما رجعت لمحاضر الجلسات في 2019 حتى أشوف شو الأسباب اللي جعلت الحكومة تأتي بهذا المشروع، كانت الأسباب إنه في تأخر بعملية الفصل أمام المحاكم.
0: بطول
1: القضايا. والسبب في ذلك إنه كانت التبليغات، بكونوا شركاء أكثر، بتطلع التبليغات بعد ما يتبلغ، ممكن أحيانا يكون مسافر برا جوا، بيتبلغ بالإلساق، بصدر القرار، بيجي بيعترض، برجع القضية من أولها. التعديلات اللي صارت على قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى مجموعة القوانين الناظمة للعمل القضائي، هذه كلها قصرت هذه المدد من سنة ما بعد عام 2019،
0: قصرتها.
1: وبدليل إنه التقرير الصادر عن المجلس القضائي والمسلم إلى جلالة الملك حكى إنه نسبة الفصل وصلت تقريبا على ما أذكر 85% أو 87%.
0: طب ممتاز.
1: وحكى إنه معدل الفصل للدعاوى وصل 59 يوم، هذا تقرير مسلم إلى جلالة الملك. إحنا عندما اجتمعنا على هذا القانون وسألت، وجهت سؤال لمدير عام الأراضي بحضور الإخوان الوزراء وزملائنا في اللجنة، سألته قلت له أنت كم قضية سجلت عندك من سنة 2019 من تاريخ تعديل القانون؟ كان جوابه 16,000 قضية، ما فصل منهن 8,000 حتى تاريخ،
0: يعني
1: 50%. إذن ما دام الأسباب الأصل الصلاحية للقضاء.
0: صحيح،
1: ولا يجوز أن أعتدي
0: ليش
1: على على على سلطة القضاء، لأنه النص الدستوري شو بحكي؟ تختص المحاكم النظامية في كافة النزاعات الجزائية والحقوقية فيما عدا ما نص القانون على أنه من اختصاص المحاكم الدينية أو الخاصة، يعني بكل الأحوال النزاعات يجب أن تبقى أمام محاكم.
0: صحيح،
1: ما بصير توديها على اللجان. أما وأنه وديتوها على اللجان وبغض النظر عما بررت فيه، اليوم أنا بدي أرجع للأصل أو الأساس، بدي أترك المسألة الدستورية ولا بدي أجعل. إحنا هدفنا كان التسريع.
0: صحيح،
1: تسريع والتخفيف على المواطنين. اليوم تقرير المجلس القضائي والرقم الصادر عن دائرة الأراضي بعطيني أنه الفصل أمام القضاء صار أسرع. بعد خلاف كان مقترحي على الإخوان، وللأسف اللي ما مشى، أنه إحنا ليش ما نترك هاي المكنة للمواطن؟
0: كيف؟
1: أنا مواطن بدي أنا وياك شركاء في عقار وبدنا نفرزه، أنت مغلبني أو أنا مغلبك، مش راضي. أنا أقرر إن إذا بدي أروح على لجنة إزالة الشيوع أروح، وإذا بدي أروح على المحكمة أروح،
0: وهذا كله موجود بكل العقود ترى.
1: يعني الأصل، خلي المكنة لي.
0: ماشي،
1: ليش أخي عامر؟ ترى على فكرة أحكي لك كمان، إحنا اللجان فيها كلفة على الدولة وعلى الخزينة، ما إحنا بنشكي.
0: صحيح،
1: اللجان مكافآت السنوية تصل إلى 180,000 دينار.
0: اللجان
1: طبعا 100 دينار شهري لكل عضو من أعضاء هذه اللجان، بالرغم أنه موظف، هو موظف في دائرة الأراضي.
0: طب 180,000
1: تقريبا،
0: يعني هذا المبلغ تقريبا، طيب هذا ما بيشتغلوا فيه 1,000 شغل.
1: أيضا أنا القضاء عندي موجود.
0: صحيح،
1: القضاء عندي موجود، والأسباب اللي عدلت عشانها زالت. يعني اليوم ما عاد التبليغ، أنا الأس أم أس على تليفونك تبليغ، ومحكمة التمييز اعتمدته على إيميلك المثبت بموجب التعديل اللي صار على قانون الأحوال الشخصية، أصبح تبليغ وما في مجال تطعن فيه. فكل الأسباب اللي كانت تأخر الفصل في الدعاوى أمام المحاكم زالت. والتقرير السنوي القضائي اللي يسلم إلى جلالة الملك اللي إذا بده يتشكك بهذا التقرير، يعني فهمونا قول السرعة صحيح. تقرير القضاء المجلس القضائي الصادر والمنشور على
2: 85%
1: بيحكي 85% معدل فصل 59 يوم لمجمل القضايا، في قضايا بتقعد أكثر وفي قضايا بتقعد أقل. بينما في دائرة الأراضي من 2019 2026 فصلنا 50,000 50% 8,000. أخي عامر،
0: طب شو الغاية الحكومية من ذلك؟ الحكومية قلت لهم أنه أنتم بتدفعوا 180,000 مكافآت للرجال، شو قالوا؟ أرزاق
1: يعني لا لا لا جواب بهاي المسألة. أخي عامر ضربت كمان في نقطة أخرى، نقطة أخرى أيضا بالقانون. اليوم في إطار الاستملاك والربع القانوني للطرق، مشروع القانون إجا بمادة وحكى أنه يحق للحكومة استغلال ما يقع ضمن هذه المساحة لغايات إنشاء المرافق العامة. أخي عامر، اليوم أنت كحكومة بدك تبني مركز صحي وهو من المنفعة العامة، وعشان هيك الدستور
2: صحيح.
1: أعطاك المكنة بأنك تنزع وتجبر تجبرني على نزع ملكيتي
2: صحيح.
1: بس ما بصير تعمل المرفق العام بأرضي أنا، أنت تستملكها لغاية إنشاء الطريق وتيجي تستخدمها لإنشاء حديقة أو لإنشاء ممر مشاة، ممر ممشى أو باركينج أو أي مسمى، لأنه صار في تعديل باللجنة.
0: طب خلص خلنا نطوب هالأرض باسم الحكومة ونخلص.
1: للأسف الشديد أنا بدي أعطيك شغلة،
0: لا يعني والله أنا اللي قاعد بسمع منك ترى هذا كلام منطقي، يعني تيجي الحكومة أنا بطوب لها أرضي وخلص يا عمي، لأنه بكيفي رضاي غصب عني الأرض اللي بتها إياها الحكومة بتها تأخذها، ومش راح تعطيك ولا قرش بدل تعويض.
1: يعني هو التعويض بقول لك عن ما زاد عن الربع القانوني، وتقدير التعويض وقيمة التعويض الآن ضبطت بطريقة لا تساوي من وجهة نظري نصف القيمة.
0: يا أخو يا الله، أنا بدي أخذ الأرض اللي عندك، أخذت منها الربع القانوني، أقول لك أخذت أكثر من الربع القانوني، الربع القانوني بديش أعطيك عليه ولا قرش.
1: صحيح.
0: باقي الأرض أنا اللي بدي أحط القيمة الإدارية حقها، وبدي أعطيك قد زي ما بدي أنا، لأنه هذا القانون بإيدي مش بإيدك.
1: صحيح.
0: طب مش حرام؟
1: صحيح. يعني التعديل اللي سووه باللجنة 100% أتفق معك 100% بهاي المسألة. الإشكالية أخي عامر وين؟ إنه حتى التعديل اللي صار أو قيمة البيوعات المسجلة في السجل العقاري، طب هذه قيمة البيوعات لا تساوي القيمة الحقيقية.
2: صحيح.
1: إحنا ليش ما نبقى؟ بعدين شغلة ثانية، سؤال، ليش بين المواطنين لما جيت بدك تقدر قيمة الحصص حطيت أسس للتقدير عادلة؟ أنا من وجهة نظري هي عادلة 100%. ليش لما أنت بتصير المسألة ما بين الحكومة والفرد عدلت على هذه الأسس وروحت على قية على على على على طريقة على طريقة مختلفة بين المواطنين؟ بعضهم لا شك المادة الموجودة طبعا غير مفتوحة، هذه المادة للتعديل، المادة الموجودة عادلة، حكت انه شكل الارض طبيعتها كل المسائل اللي حكينا فيها قبل شوي. بينما لما جيت انت كحكومة بدك تستملك ارضي رحت وضعت معايير مختلفة. ايضا في نقطة خطيرة جدا اخي عامر، اليوم انا بهذه الطريقة شو دع للقضاء؟ انت لما حطيت
2: التعويض
1: من يقدر التعويض العادل؟
2: صحيح.
1: هذا فيه اعتداء على سلطة القضاء في التقدير. ومن هون اخي عامر اخطر ما في هذا القانون، انه زي ما حكيت لك اليوم ان تبدا الحكومات تتحول الى
2: من مكنه
1: منكنها اياها الدستور ضمن الضوابط اللي حكينا عنها الى سلطه اعتداء على الحقوق باسم القانون ومن خلال القانون. باعتقادي يعني هذا تحول يعني يجب ان ينظر له
0: بالإعتداء. يعني اعتداء بالقانون، سياده بالقانون.
1: انا هذه وجهه نظر وأقولها بكل صراحة، اليوم ما بصير ولا بأي حال من الأحوال. حق الملكية حق مقدس، الدستور قدسه. صحيح. وهو الحق الوحيد الذي تم النص على قدسيته.
2: صحيح.
1: يوم أنا أجي أعدل القانون بطريقة
0: ميراث آيات بالقرآن الكريم قد سمت الميراث، بده يجيني أي واحد اليوم يقول لي أنت قيمة الإدارية لأرضك هالقد، بده ينزلها، بده أخذ الربع القانوني، يلا روح خلاص، يجوا علي والله من باب للطاقة. يا أخي لو إيش توجع رأسك، سجل هالأرض بس معنا وخلاص، أو الدور
1: أخي عامر، النص اليوم حتى نزع سلطة القضاء، من يقدر التعويض العادل؟ هاي مسألة كثير مهمة. اليوم لما بتقول لي السعر الإداري أو سعر البيوعات المثبتة في السجل العقاري، طب ليش بدي أروح على المحكمة أنا بعديها؟ مين بده يقدر لي تعويضي؟ مين بده يقول لي؟ بعدين أحكي لك شغلة، أنت اليوم

0: صح بمزحش.
1: لا لا مش هيك اخي عامر, خليني احكي بصراحه.
0: اليوم شو الغايه الحكومية من هذا الموضوع كله معك؟
1: يعني هذا مش ما ورد, انا هيك بقراه, بقرا انه للاسف الشديد عدم قدره الحكومه على القيام بالمشاريع الاستراتيجيه او فتح الطرق الاستملاكات او او او, أو وانها بتشكل ضغط بالنهايه على الخزينه, هاي ذهبت باتجاه تحميل هاي الكلفه للمواطنين. يا ريت انها بتتحمل على كامل المواطنين, لانه احنا الحكومه ليش
0: يلزموا فتح
1: الارض بتتحملها, بدها تحملها للمواطن فقط اللي راح تستملك ارضه,
0: ومش من كل المواطنين.
1: مش كل المواطنين طبعا, يعني اليوم انت ارضك على سكه الحديد اللي بدها تصير, انت اللي بتتضرر, بينما انا
0: بس انا خسرت كلها ارض على سكه الحديد
1: قولا واحدا, ونقصت قيمه انسى فوق اللي اخذوه او اللي بدهم
0: ياخذوه, نقصت قيمته
1: برضه كمان, بتنقص قيمته وما لك تعويض عليها.
0: رايك بمشي مجلس النواب؟
1: اسال الله انه ما يمر,
0: ان شاء الله ما بيمر اذا كان على هذه الشاكله.
1: اسال الله انه ما يمر, يعني انا هاي انا بفترض بزملائي المسؤوليه, وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى, ومسؤولية أمام وطننا, ومسؤولية أمام
0: حقوق
1: مواطنين. يعني لا مجال لمجاملة الحكومات فيها.
0: أبدأ جامل الحكومة بأرضي كمان,
1: يعني هذا بتوقف على رأي زبلانا. إحنا باللجنة صار خلافات جدا كانت قوية,
0: بعرف
1: يعني
0: أنا واصلني الخلافات, بس أنا ما بقدر أقول أنا هاي بين أعضاء لجنة قانونية.
1: وهذه ظاهرة صحية إن يكون في خلاف بوجهات النظر, هذه ظاهرة صحية.
0: بس هو أنا مع الاختلافات بوجهات النظر, بس أنا مش مع إنه أجاني من الحكومة بده يمر زي ما هو. هاي اللجنة القانونية, طيب لو القانون مش مهم, هل هاي المواد بتروح على اللجنة القانونية؟ وأنا بشيلها من القضاء بعطيها للجان, بتكلف الدولة سنويا 180,000, هاي إذا مش أكثر. أنا بنزع الخلاف والشقاق والنزاع في مثل هاي الحالات من القضاء, بحطه للجنة كمان. يعني طب مين ضمن اللجنة هاي؟
1: واللجنة عملها مع الاحترام, يعني قضايا القسم وإزالة الشيوع بقول لك هي عمل فني, لا شك هي جزء أكبر من عمل فني, لكن في جزء كبير منها عمل قانوني, وبالتالي بدها قانوني مختص بتقاضي يفصل فيها.
0: صحيح,
1: بدها قاضي يفصل
0: فيها. يا سيدي القاضي بيستشير الفني, شو بدها تخرب الدنيا؟
1: بالضبط.
0: الله المستعان. شكرا جزيلا لعضو مجلس النواب وعضو اللجنة القانونية الأستاذ المحامي سعادة آية الله فرحات, شكرا لك سيدي.
1: كل الاحترام.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت, راح تسهل حياتك. ريف, صح وخفيف.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير, اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية, وصمام أمان عالمي, كبسة زر, والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير, رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأجدد ترحابا بكم وأبدأ باستقبالي اتصالاتكم. ومعاي إبراهيم. صباح الخير يا أخوي إبراهيم.
1: صباح الخير استاذ عامر، شو اخبارك؟
0: هلا يا اخوي، سلمك، شلونك؟
1: كيف صحتك؟ كيف امورك؟
0: الحمد لله استاذنا،
1: الله يطول عمرك. والله اني انبسطت بالاغنيه، اقسم بالله لاني برا الاردن، قسما بالله حسيت حالي جوا الاردن.
0: ان شاء الله بتيجي على الاردن. وينك انت؟
1: انا موجود في السعوديه. والله
0: اي سعوديه قريبه يا زلمه، ساعتين زمان
1: بتكون. والله كنت بالله اصلي كم من يوم جاي من الاردن.
0: يلا حييك الله، حييك
1: الله يطول عمرك.
0: طول عمرك، تفضل خير
1: استاذ عامر. كيفك؟
0: يسلمك ويبارك فيك
1: استاذ عامر. انا ابراهيم وشخص من مجموعه اشخاص.
0: نعم.
1: في المفرق. عندنا مشكلة، مش مشكلة إبراهيم، أنا ما بحكي عن إبراهيم، بحكي عن شخص انقطعت رجله قبل فترة، هيو داخل في مستشفى المفرق الحكومي.
0: سلامته.
1: بحكي عن واحدة أرملة، والله مين لقيت أكل. إحنا مجموعة، أنا أخذنا قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
0: ماشي.
1: الحكي هذا أنا بحكي لك عن نفسي الآن، أنا ما أخذ من شهر 12 وللآن ما أخذت فلوسي.
0: أنت مقدم على قرض من شهر 12؟
1: من شهر 12 السنة الماضية، من 18-12 أو 21-12 عشان أكون صادق.
0: ماشي، ولسه ما أخذت الفلوس.
1: أيوة، الشك بنزل باسم شخص. الشخص هذا رفض يعطينا فلوسنا. يعني آخر نقاشاتي أنا عشان تكون في الصورة، أنا
0: لحظة يا إبراهيم، قبل أسبوعين لحظة يا إبراهيم، لحظة. أنتوا قدمتوا لقرض.
1: أي نعم.
0: قدمتوا القرض باسم شخص ثاني.
1: أيوة، الفاتورة باسم شخص بتنزل.
0: الفاتورة بتنزل باسم شخص. أيوة. الشخص صار اخذ المصاري ومش راضي يعطوك اياهم.
1: ايوه طبعا، انا كنت في الاردن قبل اسبوعين، انا والدتي توفت قبل اسبوعين في الاردن.
0: العمر لك يا اخوي، العمر لك،
1: عبد الله. والله توفت والدتي الله يرحمها قبل اسبوع، بتقول لي ابراهيم والله ماني مسامحتك، ليش تاخذ هيك؟ انا قعدت من الاردن عشان تكون في الصوره، اخذت مكافاه الامن العام، ما قصر معي، اعطاني مكافاه واعطاني تقاعد محترم الحمد لله يا ربي، بس مكافاتي ما بتعمر لي بيت، وانا طول عمري في الايجار متزوج وعندي 3 بنات.
0: الله يخلي لك.
1: الله يطول عمرك. فقلت بدي اخذ قرض واعمر الطابق الثاني فوق بيت اهلي.
0: طيب،
1: لا عمرت بيت ولا اخذت مصاريه وبدفع القرض من جيبتي. بتواصل مع الرجل كرشي، بقول لي بقول لي خلي الدوله هي تعطيك فلوسها. قلت له كيف يعني؟ بقول لي بتروح تشتكي علي للمحكمه، بيعطوك اياها 10 دنانير كل شهر.
0: طب بس سؤالي، معلش اسالك سؤال.
1: تفضل استاذ. تفضل استاذ.
0: مين اللي بده يسد القرض، انت ولا الشخص اللي اخذه؟
1: أنا اللي سد القرض. أنا من شهر 12 من
0: خسر. أنت بما معناه أنت اشتريت مواد وما إلى ذلك يعني؟
1: أيوة، مواد بنا أنا اشتريت عمار، بدي أعمر، أخذت مواد بنا، لا أخذت مواد بنا ولا أخذت فلوس.
0: طيب أنت أخذته من التاجر تبع مواد البناء مزبوط؟
1: من التاجر نفسه أخذت أنا.
0: طب ما رح ما رفعت عليه شكوى للتاجر؟ لأنه البنك الآن. أيوة. البنك ما إله دور، صح ولا لا؟
1: البنك ما له دور. انا فاهم استاذ عامر. استاذ عامر، انا اقول لك كيف السيستم. السيستم استاذ عامر انه هو بنزل مواد بنا، هو لا نزل مواد بنا ولا نزل ايش ولا اعطى فلوس
0: واخذ المصريات.
1: توصلت بنفس اليوم اللي اخذت فيه القرض. انا اقول لك اياها بصراحه، انا لما جيت قدمت القرض انا كنت ناوي اخذ من بنك معين في المفرق راتبي موجود فيه.
0: ماشي.
1: فضل وراي قال لي لا، انا بعطيك عن طريقي وبعطيك مواد بنا. قلت اوفر لي، ليش اخسر فلوس من هون ومن هون؟
0: طيب
1: باخذ دايركت مواد بنا. رحنا على مؤسسة تنمية أموال الأيتام، قدمنا على مبلغ 10,000 دينار.
0: كويس.
1: بعد 3 أيام أو يومين برن علي موظف مؤسسة تنمية أموال الأيتام، بقول لي إبراهيم، قلت له تفضل، بقول لي قرضك مرفوض.
0: مرفوض.
1: ليش؟ شو السبب؟ شو السبب؟ بقول لي أنت طالب 10,000، قلل المبلغ. نزلنا المبلغ ل 5,450 دينار أردني. تأخرت المعاملة، دقر موظف ثاني بقول لي لا، معاملتك مرفوضة. قلت له ليش مرفوضة؟ قل لي عندك كش حساب البنكي غير لي اياه. قلت له اقول لك بديش اخذ من عندكم. دقر قال لي المعامله ما الك. تواصلت مع الشخص نفسه اللي اخذت الفاتوره، بقول لي انا بمشيك بالايتام زي ما بدك. مدير تنميه اموال الايتام بتكون بنت عمي، وباعترافها هي شخصي، باعترافها الي شخصي قبل كم من يوم.
0: بس
1: قلت لي هو بقول لي انا بنت عمي.
0: ابراهيم، هذا اتهامه يعني؟ انت
1: كانك هي اعترفت لي. هي اعترفت لي، والله هي اعترفت لي. هو قال لي هي بلسانها، إذا أنا موجودة تسمعني
0: هي بتسمعك للأمانة. هي بتسمعك.
1: ما شاء الله عليها، قسما بالله لسانها راقية، بنت عالم وناس، بنت أصول، قسما بالله أنا بمدحها وبعرف يعني وبعرف أهلها شو هم من الناس، وهي شو معروفة من المفرق، هي من الشخصيات المحترمة في المفرق عندنا.
0: طيب أنت أخذت التورق، أنت أخذت التورق صح؟
1: نعم.
0: أنت لما راح معاك الشاب هذا التاجر، قال لك أنا بدي أعطيك محلين مواد.
1: أي مواد؟
0: البنك وافق على ذلك.
1: المهم مشيت المعاملة وافق مرة تمام.
0: القيمة قديش كانت؟ 10,000؟
1: 5,450.
0: 5,450 ماشي.
1: 5,450
0: ماشي.
1: رجعت على طبعا هو السجل التجاري مش باسمه، انا ما كنت اعرف في شغل تفاصيل ما كنت اعرفها، فجأت انه السجل التجاري باسم ابنه.
0: اها
1: باسم ابنه. نزلنا نكشف على المواد، انه الموظف بيقول للمحاسب بيقول له انا تعبان انت اللي كشف انت على المواد. نزل كشف دقيقه وراح سحب حاله وراح السياره. طيب. راح رجعت عليه على المحل اقول له وين، بقول لي اصبر من هون ساعة، اصبر من هون. هذا الحكي 18/12 أو 21/12. بعد كم من يوم لما زاد النقاش بيني وبينه صار قول لي ما لك عندي مصاري، ما لك عندي مصاري.
0: طيب ابراهيم انا بعرف عندي. انا بعرف في بند بالعقد
1: تفضل
0: بقول لك خلال شهر بامكانك تروح تشتكي عليه.
1: ممتاز حاولنا، لانه اكتشفت انا بعديها
0: انت رحت راجعت البنك وقلت له ما اعطاني.
1: مش راح اكمل لك استاذ عمر. بعديها اكتشفت اني انا مش انا لحالي، في فوق 50-60 واحد نفس القصه معي. افوت عنده على المحل يجي 10 يتهاوشوا.
0: يعني مش انت الوحيد، هو عاملها مع اكثر من واحد.
1: قلت لك انا جزء من حوالي اكثر من 50-60 واحد.
0: طب ليش ما توجهتوا للقضاء؟
1: في ناس توجهوا مننا للقضاء، القضاء ما ساووا. شو قالوا له؟ انزل ايش مطالبه ماليه، مطالبه ماليه. هو عارف القانون، تزعلش مني، هو عارف القانون اكثر مني. هو شو نفسه كان يترجاني ولك روح اشتكي علي للمحكمه وخذ 10 دنانير كل شهر.
0: طيب خليك معي، بالله يخليك معي. الاستاذ منال معنا يا شباب على الهواء.
2: معك استاذ.
0: صباح الخير استاذ منال، مديره مؤسسه تنميه اموال. كيف اخبارك؟ طمنين عنك.
2: الله يسعدك الحمد لله. الله يعطيك
0: العافيه. الله يعافيك. سمعت اخونا ابراهيم؟
2: والله سمعته.
0: طيب بالله ممكن تعطينا شو اللي حصل؟
2: يا سيدي نحن مؤسسه ما بنعطي فلوس، نحن مؤسسه نعطي ضمن المرابحه الاسلاميه. هو الاستاذ انا فاهمه شو قضيته، هو اجا اخذ من عنا مواد بناء. تمام. احنا مواد البناء سلمنا اياها وهو موقع على الاستلام والتسليم. فإذا هو رجع التاجر هي إحنا مو مشكلتنا، إحنا
0: بعرف
2: اشتغلنا ضمن القانون.
0: طيب بعرف أنا ما أنا بقول لك إنه أنت هو راح قدم بده يأخذ مواد بناء، كان عنده تاجر، التاجر ما أعطاه ضمن القانون، لازم هو اللي يروح يطالب بالقضاء. طيب سؤال اليوم الإجراء المتبع، خصوصا إنه بقول لي نفس التاجر صار عنده مشاكل مع بيحكي باسم 50 شخص ومش باسمه لحاله.
2: أوكي.
0: البنك بيقدر يعمل شيء مثل هاي الحالات؟
2: نحن المشكلة ما عنا، يعني هو بيقول لي على الهوى مين اسم التاجر وعلى أي أساس هو بيحكي لك إنه هو ابن عم التاجر. هو هيك يسيء لإلي أنا؟ كيف ابن عمي؟ يعني لا هو ابن عمي ولا بعرفه. طب هو اللي معك على الخط خليه يحكي اسم التاجر. لا
0: أستاذ
2: كيف يحكي انه ابن عمي؟ يعني انت تعرف انه هيك هو.
0: انا قلت يعني له هذه تهمه، انا قلت له هذه تهمه ماشي، هذه تهمه ماشي، لكن هو بالمقابل تحدث عنك يعني انه انت ما قصرتي معه.
2: بتعرفي بس كيف يحكي انه التاجر ابن عمي؟
0: صحيح يا ابراهيم،
2: والتاجر انا اولاد عمي. اولاد عمي
1: لو سمحتي. ست ملال انا وياك الاسبوع الماضي مش انت بنفسك قلتي لي هو بقول للناس بمشي وبقول بالشارع اني انا بنت عمه؟ انت مش حكيتي لي.
0: طيب هذا فرق يا ابراهيم.
2: هو من عائله وانا من عائله، لا هو ابن عمي ولا إلي علاقه
0: فيه.
2: وانا حكيت لك انه انا من وقت اول واحد اجى اشتكى وقفت التعامل معه رسمي من شهر واحد، ممنوع يفوت المؤسسه.
1: اعطيكي اسماء على الهواء اجوا عليك. إذا بدك بنقلك الأسماء اللي دخلوا عليك على المكتب كلهم قالوا لك.
2: طب إجوا علي. أوكي إجوا علي ناس كثير، أنا ماني قايلة لأنه ما إجوا علي.
1: عامل.
2: طيب بس أنت تقول ابن عمك
0: إبراهيم.
2: كيف ابن عمي؟
1: هو اللي قال لي
0: إبراهيم. إبراهيم اسمعني على وجه الخصوص هاي النقطة حتى نطلع عنها. أنت هو بيقول للناس أنها هي بنت عمه وليست هي من قال. إذا هو اللي بيقول مش الأستاذ منال.
2: لا
0: هو بيقول شيء ثاني.
1: اسمعني كمان الست منال. قلت لها والله هو بيقول، قلت لك يا ست منال تذكري.
0: طيب
1: هو بيقول انك بنت عمه وانت شو قلتي لي؟
0: طيب رايب رايب رايب رايب
2: لا ابن عمي ولا يجي.
0: صحيح استاذ منال، انا راح للموضوع مع راح الموضوع معنا عطوفه محافظ المفرق فراس بقعود. اسعد الله صباحك يا سيدي. صباح الخير عطوفتك.
3: صباح الخير،
0: شو اخبارك؟ ان شاء الله انك تمام.
3: تمام الحمد لله. الله يقويك.
0: الله يسلمك بارك فيك يا سيدي. بعد امرك في شخص على ما يبدو انه بخلي ناس تاخذ قروض من بنك من مؤسسة تنمية اموال الايتام وبقولهم انه انا بعطيكم مواد مكانهم. ويتحدث ذات الشخص ويقول يعني لأي واحد ما عليك أنا بمشي أنا بعرف وأنا بحط وأنا بقيم. يتضح بعد ذلك بأنه هذا الشخص بأخذ الأموال وما بيعطي الناس المواد اللي تم الاتفاق عليها. بمثل هذه الحالة هؤلاء الأشخاص ماذا عليهم فعله؟
3: هذا بيعنا بالمفرق؟
0: بالمفرق نعم.
3: ابدا سيدي المتضرر. اول صباح الخير اخ عامر.
0: يسعد صباح بارك
3: فيك. صباح الخير للمستمعين جميعا.
0: ربي يحفظك.
3: ابدا هاي يعني ملاحظه مهمه جدا وما نرضى فيها على الاطلاق.
0: صحيح.
3: المتضرر سيدي المتضرر يراجعني اليوم، انا موجود بالمكتب الان يراجعني مباشره.
0: بارك الله فيك
3: بهذا الموضوع،
0: وخصوصا انه الشخص على ما يبدو معروف والله في راس بيك.
3: ما في مشكله، احنا نمنع التعامل معه على الاطلاق كافه المناطق، ما حدا يتعامل معه ابدا.
0: شكرا.
3: راح احوله اذا ثبت 100% راح احوله على المدعي العام اليوم، بحوله اذا ثبت تحقيق 100% هذا الكلام.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لعطوفة المحافظ براس بيك ابو قعود محافظ المفرق. شكرا. اعطيني منال بتا ترجع الهواء. منال استاذ منال تفضلي. ابراهيم معي انت يا ابراهيم.
4: استاذ منال استاذ عامر اسمح لي.
0: ابراهيم بدي اسمح لك بس بدي اقول لك شيء واحد. هاي المحافظ تعرف شو قال لك؟
4: المحافظ ما قصر، انا كنت عند المحافظ على فكره قبل اسبوع.
0: طيب
4: انا دخلت على مدير مكتب المحافظ ما قصر والله يا جماعه كان مين ما قصر، وست منال هي اللي يعني ما قصرت معي.
0: طيب
4: نزلت على مدير مكتب المحافظ، المحافظ كان مشغول، قالوا لي انزل على مكتب القضائيه. نزلت على موظف في المكتب القضائيه قال لي هاي مطالبه ماليه.
0: طيب
4: قال لي هاي مطالبه ماليه خذ قدم شكوى.
0: طيب
4: قلت له قدم شكوى، قلت له مطالبه ماليه ما مطالبه ماليه بروح على المحكمه، بس هاي المطالبه الماليه في المحكمه.
0: يا ابراهيم يا ابراهيم يا اخوي يا ابراهيم انا بعرف انا بعرف انه صعب عليك وهيك والله يعني انك والله انت قاعد بتتنهى، بس خليني اقول لك ابراهيم
4: رهيب نزلت على الاردن بينت نزلت يدين عشان احضر دفن امي.
0: والله بعرف الله يرحمه ويحسن اليها، بس خليك معي يا ابراهيم. بما انكم 50 واحد انتم صح؟ انا بحكي الان مع ثلاثه وبقول له ماي المحافظ قال لي تعال علي. المحافظ بقول لك اذا ثبت ذلك انا اليوم بحوله على المدعي العام، يعني الرجل اليوم قادر على انه يجيب لك حقك.
4: طبعا بقدر ما شاء الله عليه.
0: إذا بيقدر يعني المحافظ طبعا الحاكم الإداري بالمحافظة المحافظ
4: ما شاء الله عليه بطفل المحافظ.
0: لا أنا بقول لك بيقدر المحافظ، المحافظ ما بيقول لك كلامه مش يعني ما بيقدر يعمله بيعمله
4: طبعاً. لا طبعاً.
0: بس هو بقول لك إذا وحتى أنه بقول لك إذا بالمفرق عندي بالحرف بقول لك أنا البحلها. فإذا تكرمت إذا بتعرف اثنين ثلاث نفس الحالة صار معك يا أخوي ارفع عليهم تليفون وتوجهوا الآن على المحافظ وهو راح لك الموضوع. تكرم يا ابراهيم
4: بعون الله
0: تكرم. وخليك متابع معنا يا ابراهيم اول باول شيء بيصير معك.
4: بعون الله تعالى.
0: استاذه منال تفضلي. تفضلي استاذه منال.
2: استاذي
0: معك. يعني استاذه منال الرجل قال هذه الكلمه للامانه اول شيء قال يعني شكله بديش اقول لك انه مزعوج او انه مخنوق او ما الى ذلك، ولا ابرر لا ابراهيم ابدا وانت معروفه استاذه منال. على ما يبدو الرجل الاخر اللي كان يسوق هذا الحديث بأنه بيعرف وبتعرفي حالة الناس كيف بتعاملوا بهذا الموضوع.
2: بس مش منطق يعني أنا اسمي معروف ومعروفني أنا بالمفرق كلها، أنا صار لي
0: لا طبعا
2: سنوات مستلمة مديرة، أنا صار لي بالمؤسسة 22 سنة بحياة الحمد لله ما كان عندي أي مشكلة مع أي شخص.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: بس
0: الحمد
2: كمان لله. ما بيصير هو يحكي ابن عمك. طب هاي مبين يعني طلعش دفات معناته يعني قال اسم التاجر وخلص.
0: ما هو مش شرط يعني يعني والله ما بعرف شو بدي اقولك، انا ما بقدر اني اجاوب عنه الامانه، بس هو لما حكى قلت له هذه تهمه وهذا ما بصير هذا الحكي للامانه.
2: يعني الاذاعه احنا على الاذاعه
0: احنا على الهواء استاذه منال.
2: طيب
0: فانا انا عشان هيك
2: على الهواء صح قال ابن عمها مو طيب هو يحكي هيك معناته هو متهمني.
0: هو بعد ذلك استاذ منال شوفي احنا بدنا نحل المشكله ما بدنا نكبرها، بعد ذلك قال بانه التاجر يقول بانها بنت عمي وليست الاستاذ منال.
2: يا سيدي هم اجوا عندي مجموعه وانا حكيت لهم وساعدتهم وقلت لهم أنا هيك هيك موضوعنا إحنا جماعة أنا سلمتهم المواد وهي موقعينهم على الاستلام ويجوا يشوفوا هم وقعوا على الاستلام وطلعوا
0: أستاذ منال أنا
2: إذا هم
0: شيء.
2: رجعوها للتاجر هاي مي مشكلتي أنا
0: بدي أقول لك
2: ضحك عليه مي مشكلتي أنا
0: صحيح
2: مشكلته هو
0: وعشان هيك إحنا حكينا مع محافظ المفرق وقال له قلت له روح على المحافظ لأنه مشكلته هي بطلت مشكلة القرض ولا مشكلة المواد اللي بينها اللي بده يشتغلها مشكلته أصبحت مشكلة بينه وبين التاجر
2: هو بينه وبين التاجر أنا ما إلي علاقة في الموضوع أنا سلمت بضاعته وهو حر بعدين راح رجعها راح كبها رماها مش مشكلتي
0: صحيح صحيح صحيح كلامك صحيح شكرا جزيلا أستاذ منال الجثات شكرا أستي شكرا شكرا
2: أهلا
0: فيك الزلمة والله ما بصير يعني الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
7: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن مستقبلك قيادتك زيكر
8: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل
8: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح يا سيدي مبروك
9: الله يبارك فيك والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو كيف قاعد بتوازن كل هذا
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة خطوة.
5: في وضوح التميز جزء من كل رحلة كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب وضوح مستقبلك يبدأ من هنا
10: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة الغزلين كاسة تجمع العالم يلا.

0: مركز للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
2: احنا معك على طول.
3: جوجو اصبحت مرخصة رسميا. الان نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل اعلى، رحلات اكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الان، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الان. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
5: الآن بلأ لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله كل هذه الصباحات. محمد صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير.
0: هلا يا سيدي تفضل.
1: الله يعطيك العافية سيدي.
0: ربي يعافيك وبارك فيك
1: صديقي. بخصوص الموضوع اللي كنت تحكي فيه قبل الفاصل. أنا إلي تجربة سابقة قبل 10 سنوات بنفس هذا الموضوع.
0: كويس، بس أنا بدي أسألك سؤال ممكن.
1: آه.
0: اليوم هو طلب من التاجر كاش ولا طلب المواد؟
1: لا سيدي كاش.
0: آه.
1: هذا اللي بصير كالتالي.
0: تفضل.
1: الشخص بده سيولي نقد.
0: ماشي.
1: الشركات الإسلامية، البنوك الإسلامية ومؤسسة أموال الأيتام.
0: أيوة.
1: ما بتعطي كاش. العملاء تبعونها. ما بتعطي كاش. بتعطيك بدك سيارة بنعطيك، بدك بيت نشتري لك، بدك أرض نشتري لك. أما كاش كبنك إسلامي أو مؤسسة أموال أيتام كاش ما بتعطي. فهذا الشخص راتبه في مؤسسة إسلامية أو ما شابه، فبده يبعد عن الحلال والحرام. فبقول لك أحسن إشي إني أسوي معاملة زي هيك مؤدنة.
0: أو أثاث.
1: تكيش يا عين عليك، بتتفق مع التاجر إنه يا عمي أنا بأخذ من عندك فاتورة بقيمة 5000 بس تستلم الشيك تعطيني الكاش. بقول له التاجر بأخذ 10%.
0: طب هي حلال ولا حرام السولفة؟
1: شرعا حرام. نعم.
0: والتاجر بأخذ له 10 و20% من 5000 أو 10000 أو 20.
1: بتم الاتفاق على نسبة معينة. هاي شغلة. الشغلة الثانية. المؤسسة الآن مجرد ما جبت فاتورة بالمواد اللي بدي أشتريها للمؤسسة المانحة للقرض سواء بنك أو مؤسسة أموال الأيتام وتدرس الموقف. ما تعطي التاجر الشيك تبعه ما لم أوقع أنا المواطن بوقع على استلام المواد سواء كانت أثاث أو مواد أو أرض أو سيارة. بوقع أني أنا استلمت الشيء المتفق عليه للبيع والشراء، بعد ذلك بتم صرف الشيك للتاجر.
0: أها.
1: أما ما يتم بعد ذلك هذا اتفاق بالباطن، فالتاجر مغطي نفسه قانونيا. أنت موقع على الاستلام شايف وانتهينا. الآن بتم الاختلاف عن النسبة. 5000 يا عمي احنا اتفقنا تأخذ 1000 والباقي إلي.
0: أيوة.
1: لا أخذ نص لا أخذ كذا، شايف بصير في خلاف.
0: أها والله أنت فهمتنا السلافة كلها.
1: أنا بالزمن سيدي عملت معاملة على أثاث.
0: نعم.
1: نفس القصة، واتفقنا على المبلغ كان 4000 إنه يأخذ 200 دينار والباقي إلي. عند التسليم المبلغ رفع قال بدي أخذ 1000 والباقي إلي. قلت له يا حبيبي قلت له أعطيني الأثاث.
0: أخذت الأثاث.
1: يعني قلت أخذت الأثاث.
0: نعم.
1: أخذت الأثاث الموجود بالفاتورة.
0: أوكي بارك الله فيك يا محمد، شكرا لك. شكرا لمحمد
1: ودمتم سالمين.
0: شكرا يا سيد شكرا. فيك ناس كثير بتروح تأخذ قروض من مؤسسة الأيتام. مؤسسة الأيتام ما بتعطي الناس كاش، بيروح عليهم محمد الطراوني بيقولهم والله أنا بدي أشتري مواد بناء. بيجابوا الطراوني على التاجر اللي اسمه عمر بيقولهم بتأخذ منك مواد بناء بقيمة 5000 ليرة، بس يجيك الشك من المؤسسة إنه اعطوا محمد الطراوني 5000 أنت بتعطيني المصريات. بيجي عمر بيقول له أنا موافق بس بشرط 20%. هذا بسموه تكيش. خليني أفهم شرعا. معي فضيلة الدكتور أحمد البقاعي. صباح الخير يا دكتور أحمد.
2: أمين تهلا وسهلا حياك الله.
0: دكتور، مبدأ التكيش اللي بيتم التعامل فيه وحتى أني أوضح للناس وأبسط للناس ماذا أقصد، كانت عندنا قبل قليل قضية. واحد بيروح بده يأخذ مبلغ مالي من مؤسسة الأيتام، مؤسسة الأيتام ما بتعطيه هذا المبلغ كاش، فطلب أنه من تاجر آخر عنده مواد بناء أنه عن طريقك بدي أخذ 5000 على أساس أنها مواد بناء. ولما يطلع قيمة المواد البناء بيروح على التاجر، بكون التاجر له نسبة وبكيش بدال المواد البناء بيعطيه كاش باقي المبلغ. شرعا حلال؟
2: أتفضل. هذا حرام، هذا اسمه بيع العينة.
0: اسمه ايش بالله دكتور؟
2: بيع العينة.
0: بيع العينة
2: يعني البضاعة تظل عند صاحبها، يعني انا مش بحاجة البضاعة حيل للتوصل الى الربح.
0: اها حرام.
2: إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.
0: الله أكبر. شو مكانة النسبة يا دكتور؟
2: إيش مكانة النسبة لو كان قرض من شعير؟
0: طيب دكتور شيء آخر، إذا أنا بدي أروح أخذ مواد البناء هاي اللي اتفقت عليها من التاجر وأبيعها أنا كمان حرام؟
2: لا هذه مش حرام، إذا حاز المواد حط ملكه وتصرف فيها جائزة.
0: حتى لو كان نيتي المواد تكون عندي ورد أو أرجع أبيعها لغاية
2: نعم صحيح حتى لو كان
0: طب شو بتوجه كلمة نصيحة للي بيشتغلوا على التكييش اليوم دكتور؟
2: انه هذا مال فيهوش بركه، يعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مهما كثر هذا المال فمصيره الى الزوال. والمال المبارك حتى لو كان قليل. عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم لا اسالك رزقا قدرته علي قبل ان اخلق ولكني اسالك البركه فيه.
0: اللهم انا اسالك البركه دائما فيه. بس والله والله يا دكتور هذه ظاهره منتشره للاسف يعني. فإن شاء الله إنه يا دكتور نستمع يعني بالمستقبل القريب شيء من هذا الموضوع من فضيلتك وحتى يتم التعميم على الناس. الله يجزيك الخير.
2: الله يحييك.
0: بارك الله فيك فضيلة الدكتور أحمد البقاعي الخطيب في وزارة الأوقاف وشؤون الاقتصاد الإسلامي. شكرا دكتور أحمد، شكرا جزاك الله.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس المال شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، اذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، امنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير يا مسلمان.
1: صباح النور يا اخوي يا اخوي عامر.
0: هلا يا مرحبا.
1: الله يبقيك يا رب.
0: وإياك يا رب. تفضل خي.
1: يا اخوي انا مشكلتنا زوجي مهندس مقيم في الرياض، عمره 46 عام، خبرته 18 سنة.
0: ماشي.
1: يعني هو طلع من هون من الأردن، كان يشتغل بالأردن بشركة
0: خاصة. إذا
1: عمل عقد على السعودية زم حاله وطلع الزلمة.
0: ماشي.
1: راح هناك اشتغل أكم شهر فصلوا تعسفي.
0: ماشي.
1: وهو انت رفع قضية على هالشركة عشان إنه يكسب منهم باقي العقد، لأنه فصلهم تعسفي غير قانوني.
0: طيب.
1: وهو ينتظر بهالقضية إنها تخلص، انتهت إقامته وتسجل عليه هروب.
0: طيب.
1: وبعدين حاول انه ينقل اقامته على مؤسسة فردية هناك، والله والله والله اتداين عشان يحط يسوي اقامته ينقلها 26,000 ريال، ونصبوا عليه مؤسسة فردية هناك وتشلح من المصاري ما ظل معاه ولا تعريفه.
0: وهو وينه الان؟
1: حاليا بالرياض، لا قادر يروح، لا قادر يخلص قضيته.
0: طيب. حكى مع السفارة الأردنية هناك؟
1: حكى مع أنا يا مرته تواصلت مع السفارة اللي هناك.
0: أيوة.
1: من تاريخ 5/7 هذا الحكي على زوجي تسجيل الهروب وانتهت إقامته من 31/5.
0: 31/5
1: أنا تواصلت مع السفارة من 31/5.
0: طيب.
1: أنا تواصلت مع السفارة بتاريخ 5/7. ما ردوا علي كأني ما بوديت ولا إشي، استلموا الرسائل على الماسنجر قروهن كأني ما وديت إشي. يعني أول امبارح ودوري أرجو التواصل معنا على الإيميل التالي ويشرح مشكلته.
0: يعني أنت بدك زوجك يرجع لهون مزبوط؟
1: بدنا يروح هون يلاقوا له وظيفة، يلاقوا إقامته. يا أخويا إنه سيارته هناك ما هو قادر يبيعها، عنده أساس الدار هناك ما هو قادر يتصرف فيه.
0: طيب خليش تحت الهواء، خليش تحت محمد، حولها أنت، حولها للخارجي، خليك يا مسلمان. ماشي. تواصل مع الخارجي بالله ويعطيها المعلومات كانت تبعتهم مسلمان. خلونا تواصلوا مع سفارتنا بالسعودية. ومثل هاي الحالات ترى بوجدوا مخرج، يعني بيعطوه كم يوم يروح، إذا كان قادر على أنه يصحح المخالفة بيعطوه هذا المجال. أحمد صباح الخير. يا أحمد. هلا يا أخو.
2: الله يبارك فيك.
0: يحفظك ربي.
2: الله يسعدك سيدي العزيز. أنا قضيتي أو مشكلتي من تاريخ 14/7 هاي السنة يعني. فأنا روح كنت بشغال بشغلة هيك وروحت على البيت تعبان، ففتحت الجهاز التلفوني بقلب فيه هيك ما شفت اللي هو طافي وعامل لي تحديث إجباري خارج عن إرادتي بدون ما أطلب أنا يعني.
0: طيب.
2: قشرته فحكيت يمكن بحدث عن جد يعني، قشرته أنا ونمت. ساعتين زمان صحيت افتح التلفون فتح عندي بس بطيء. رديت فتحت التطبيق البنكي تبعي، افتح التطبيق يعمل ومضة ويسكر، يعمل ومضة ويسكر. دشرت حكيت يمكن البنك بيحدث فيه برضه ما بعرف.
0: كويس.
2: فبعد 3-4 ساعات فتحت البنك لسه نفس القصة. فدخلت على التطبيق على 3 نقاط في البنك وحطيت الرقم البطاقة وجاني كود من البنك، دخلته فتح معي البنك. بس فتح معي البنك على طول تتبين انه انا مسروق مني حوالي 10,000 دينار، مش حوالي 100% 10,000 دينار. أوف. موزعات على دفعات.
0: شو هن بلا دفعات؟ 2000
2: كليك 2000 2100 1500 2400. كيف ال 6100 هذول محولات لنفس فرعي او لنفس بنكي ما بعرف فرعي او غيره.
0: طيب ماشي.
2: نفس البنك تبعي.
0: باسمك ولا باسم غيرك؟
2: باسم غيري، محولات لواحد ثاني غيري انا.
0: كويس.
2: يعني باعتبار انا محول له اياهم.
0: كويس.
2: وفي واحد كمان محول لبنك الاردن، واحد لبنك صفا، وواحد بنت اورنج 400 دينار. غير هيك استاذي فيك انا الحد الاعلى للسحب 10,000 دينار، هيك حاكي بنك الاسكان، مع انه انا هاي الحركات الغير اعتياديه نهائيا عندي، ما في عندي هيك حركات.
0: طيب انت اعطيت تليفونك لحد؟ واحد هكر تليفونك؟
2: استاذي نهائيا فيش ولا واحد في بيتي حتى ما بيعرفوا لا الباسورد تبع البنك ولا شيء. لما اموت باخذوا هالبطاقه.
0: الله يعطيك العمر. بس انا سؤالي هذول. نعم. اللي محول لهم.
2: نعم.
0: على اي اساس محول لهم لو ما كان في واحد لاعب تليفونك او مهكره؟
2: ماشي الحال سيدي. انا لما رحت راجعت البنك وقدمت الشكوى اعطوني كشف انه هم مودين للاوتو بي. الاوتو بي هذا مش واصلني نهائيا. رحت راجعت شركه الاتصالات بيحكي لي ما وصل شيء، ما بنعرف عن هذا الموضوع.
0: طيب
2: حتى انه بحكي لك الحد الادنى، الحد الاعلى عندي 10,000، حتى طالب كمان يحول 600 دينار الشخص هذا نفسه.
0: طيب سؤال معلش،
2: برضه البنك مودي له اوتو بي، يعني انت عندك حد ليش مودي له كمان مره اوتو بي؟
0: طب معلش بدي اسالك سؤال، هذول الشخوص اللي محول لهم داخل الاردن مزبوط؟
2: نعم اردنيين، ارقام وطنيه موجوده
0: باسمائهم،
2: تبعاتهم موجوده، كل إشي عندنا واضح.
0: طيب تواصلت معهم يا احمد؟
2: لا لا لا لا ابدا، لا
0: ما تواصلت معهم.
2: لا لاني قدمت للجرائم الالكترونيه، حكوا لي انت لا تتحرك نهائيا، بلاش يعملوا لك كمان قصه.
0: طيب خليك شوي، خليني احولك كمان على حمايه المستهلك بالبنك المركزي، خليك معي.
2: حكيت معهم استاذ عامر
0: امبارح. كويس كويس. شو قالوا لك؟
2: حكيت ما اخذوا مني، حكوا لي بس يرد البنك رد شفوي عندك وما عجبك بتيجي علينا، يعني ما اعطوني الزبده، يعني ما حدا راضي يعطيني زبده الموضوع في اي من البنكي من الجرائم الالكترونيه، حتى طيب. الجرائم الالكترونيه
0: البنك, البنك البنك البنك نعم. اليوم البنك المركزي بيستنى من البنك انه بيبعثوا لهم ورقه وراح يكملوا الموضوع.
2: نعم
0: هاي لانه محمد رشاد بيقول لي انا تواصلت معهم وبتابع الموضوع قاعد، فالبنك المركزي قايلين له احنا بنستنى من البنك وهم شغالين على هذا الموضوع اللي بخصك بس، يعني والله نعم. سؤالها في غريبة، يعني
2: أنا مستغربها. أنا مدير رقابي كنت، يعني فاهم بهاي الأمور، حتى في تلفوني أكثر من 23 تطبيق محذوفات، يعني محظورات، حتى بعرف الأمور هاي، بس كيف أنا تلفوني صار عليه حظر، يعني طفت الشاشة سوداء وطلب تحديث، بعد التحديث هذا كل، والمشكلة صارت بخلال 22 دقيقة، يعني السحب كان خلال دقيقتين، كل فترة دقيقتين دقيقتين دقيقتين. طيب. كانوا ساحبين المبلغ.
0: طيب أحمد أنا راح أتواصل بهذا الموضوع وبكرة على الأغلب أتواصل معك ومع الأستاذ السمهوري، لأنه إذا اللي صارت معك ممكن تصير مع غيرك خيو
2: 100%، لأنه طيب. هذا يا تطبيق خبيث يا إشي هكروا
0: صحيح.
2: طريقة أو معينة صحيح. ما بعرف كيف الطريقة، أنا دخلت أوتوبيس
0: بس أنا اللي بسأله، أنا إجاني كليك.
2: نعم.
0: من أحمد ب 2400 نعم. دينار مثلا.
2: نعم
0: مش راح أسأل حالي الوش محول لي إياهن، ما هي نقطة كمان طبعا. مهم الواحد يسأل حاله
2: مظبوط، ليش حولت له أنا؟
0: ليش حولت
2: بعدين
0: له؟
2: بعدين نفس الشخص اللي في بنك، اللي في بنكي اللي أخذ مصرية محولهم لشخص آخر، عرفت علي؟ دخلوا على حسابه لقوا انه محول بنفس يعني لازم البنك يتحرك، يعني يعرف انه هاي في اشي غلط.
0: صحيح
2: لازم يعني
0: طيب طيب ماشي يعني. اسمع احمد خلينا راح اتواصل لك كمان مع البنك، خليك
2: الله يبارك.
0: شكرا يا احمد، خلي
2: حبيبي. شكرا لك.
0: لا لا ولا همك يعني. لا شكرا لك، بالعكس موضوعك مهم مع البنك كمله، بس اعرف بما انه هو رايح على البنك وبقول لك انا ما وصلني شيء وراح على الاتصالات، شركة الاتصالات اللي بيشتغل فيها بقول لك يا عمي ما بعثنا له شيء، كيف صارت؟ زين هذا الذكاء الصناعي، هي غرفة مغلقة مظلمة، اللي ما بيعرفها والله مظلمة قسما بالله العظيم. ترجع ابو بيل والله احسن شيء، لا حول ولا قوة الا بالله. معنا اتصال ثاني، واحمد صباح الخير يا احمد.
3: صباح النور اخوي، الله يعطيك العافيه.
0: يعافي عمرك ربي يحفظك، تفضل يا اخوي.
3: الله يكرمك. احمد الناطور، انا من سكان اربد.
0: ونعم
3: في عندنا الله يكرمك، في عندنا ديوان يعني بمنطقه سكنيه في بيت راس.
0: ماشي.
3: طلبنا اذن اشغال يعني بعد ما عمرنا
0: ديوان للعشيره.
3: ديوان للعشيره. نعم.
0: طيب طلبتوا اذن اشغال ليش؟ عشان تعمروه يعني؟
3: كهرباء.
0: عشان الكهرباء. اوكي.
3: فقدمنا لمجلس بلدي بيت راس واجا رفض انه يطلب تامين مواقف وتفصيلها او دفع بدل تامينها. قلنا له قديش المواقف؟ ولا بقول احنا مطلوب لكم لكل 20 متر مربع موقف.
0: طيب قديش المضافه؟ كم متر
3: المضافه؟ 300 متر مربع.
0: 300
3: يعني بدهم 15 موقف.
0: المضافه ما فيش قدامها ساحه يا احمد؟
3: لا هي جاي على الشارع، يعني على الشارع مباشره، يا دوب 3 متر لانه مساحتها يعني قليله 300 متر للارض.
0: ماشي. طيب
3: فالان طلبنا 15 موقف، الموقف قد يصل الى 3000 دينار بدله.
0: يعني 45,000
3: يعني متوفر عندنا. احنا موفرين 5 مواقف
0: بضل 10
3: بضل 10 فبدك تدفع بدل
0: تقدر تدفعه بدل 5 ولا لا؟ خليك معي خليك معي خليك معي معي الاستاذ عماد العزام رئيس مجلس بلديه تربيد الكبرى. صباح الخير يا سيدي.
4: صباح الخيرات يا سيدي.
0: يعني والله الدواوين بالاردن انها شيء جيد.
4: نعم.
0: من ناحيه انه بتخفف على هالناس بدل ما يروح يستاجر له صاله ولا يجيب له بيت شعر باليوم يدفع له 1000 ليره وما الى ذلك. اخواننا الناطور بيت راس بقول لك عمي بدنا نعمر ديوان.
4: نعم.
0: وانت عارف الاردنيين كيف لما عمروا ديوان على الذكر بده يدفع له 5 ليرات
4: موت
0: مزبوط ماشي الله رزقهم وعمروا راحوا يجيبوا اذن اشغال يا عمي 1 2 3 قالوا له بدكوا تدفعوا 10 مواقف.
4: نعم 15
0: 15 سيدي مأمن 5 بضل 10. شو الحل اللي ممكن نساعدهم فيه واحنا عارفين انه ديوان
4: احنا كنا نتعامل كل البلديات كنا نتعامل مع الدواوين زي المساجد على اساس انها واخذه زي
0: صحيح
4: ونعفيها
0: صحيح
4: ولا بس ديوان المحاسبه كتب فينا وتمشكلنا وانه هذه الدواوين لا هذه بترتب عليها مواقف. وين المشكله؟ المشكله
0: يا زلمه ديوان المحاسب ما هو وقف ذري ودواوين بالاردن مبينه وعادي اردنيه وسلم مجتمع

0: قديش من 20 ليره المشقفات مش هالقصه العظيمه.
1: طيب
0: اما هي بسمهم قبل ما يعملوها وقف ياخذوا ذي الاشغال انه يا عمي هاي
1: بسم احمد
0: يجيبوا هالجالب عنها يجيبوا هالجالب عنها ويرخصوها وبعدين يوقفوها وبعدين بفضل الله. اما اسهل عاديه كمواطن بسم مواطن موقفين عليها.
1: احمد سمعت يا احمد
2: مأمن. انا سامع والله سامع.
0: بلغناك يعني بلغناك يعني بلغناك وبالحل هذا.
1: طيب يا احمد ما تاخذ هذا الحل يا زلمه غيره والله غير يمرمروا قلبك تا يعطوك 10 مواقف يا زلمه.
2: انا المساحي اللي اجى كشف قال لي انت ما بتضحك علي انت انا هاي يعني انا بدخل عليها هاي كيف يعني هاي
1: يا اخي شو دخلوا المساح شو دخلوا المساح حرنا
0: رجعوا لي وقلت لهم يا عمي مشوها
1: خلص
0: المواطن
1: شو بدك احسن منك
0: هسه بعدين تعمل وقفك تعمل شيء
1: بتصحح انت حر
0: صحيح.
1: شو رايك يا احمد
0: عمرك لعندي عمرك لعندي
2: منا يعني الله يبارك فيك شكرا لك
0: عمرك لعندي واحنا مع المضافات خيول مع المضافات
1: ايوه والله بارك الله فيك يا استاذ عماد بارك الله فيك
0: يا سيدي عمرك وبشر
1: بارك الله فيك شكرا لعماد العزام رئيس بلدة الكبرى اخوي احمد ايوه امرك عليه وامورك طيب ان شاء الله
2: تم ان شاء الله الله يعطيكم العافيه
1: الله يسر امورك الله يسر امورك
2: الله يقدركم على كل خير
1: ومبارك مبارك الديوان يا احمد مبارك ان شاء الله ان شاء الله يكون للافراح يا رب يا رب
2: بنتشرف فيكم ان شاء الله
1: بنتشرف بنتشرف الله يحييك الله يحييك يا اخوي الله يعني ديوان المحاسبه تاركه وراح لي على الدواوين يا زلمه مواقف ذري خلاص يعني لويش يا زلم احنا ايام بالاردن بتركوا كل شيء وببلشوا بسولافه قسما بالله العظيم يعني شغلهم ممتاز دول المحاسب وبراقبوا وبكتبوا وحالتهم حاله وبرفعوا لا لا لا شو اسمه لمجلس النواب بس عم تحكي معهم بقولك يا اخوي هذا ضمن القانون. طب هو القانون هذا ما فيهوش للمجتمع الاردني شيء؟ انتوا بتعرفوا اليوم انه البيت الاجر الثلاث ايام هذا قديش بكلف اذا بده يحط له بده ينصب له بيت شعر ولا اللي عنده عرس قديش بده يكلفه ولا اللي بده يروح يعمل عرس لابنه ولا بنته فيه قديش بده يكلفه ولا اللي بده يستقبل جاهه قديش بكلفه اي سهلوا عن هالناس ما الناس مستوية يا زلمة والله العظيم الناس مستوية وانا اذا ما بدي اعرف الناس كيف بدي اشرع القوانين عليها واحد كل اللي عنده ثلاث دنومات بدك تاخذ ربحين ليش وما تعوضهوش تبع الملكية العقارية ليش باي اساس يعني يعني احنا قبل ما نشرع اي قانون بنعرف الناس كيف بتفكر بهذا القانون والله العظيم اني بتحدث بشكل جاد. سألوا حالهم ليش بعتها الارض مشاع ولا ما سألوش الناس كانت تتاوش تروح بقول لك بلش الله يا را تيجي ارضنا بالسكة عشان تطلع له شوية كم قرش ماشي هسا اذا باخذ ارض السكة بعطيكش ولا شلن اعتبرها طريق من داري وبقول لك اللجان لحد الآن حسب ما قال سعادة النائب انه شلن ما اعطوا بدل تعويض بالموازنة ما اعطوا تعويض اللي له تعويض اراضي ما اعطوا لا بنقل ولا باشغال ولا بطريق هاي الشاب صاحبي بيقول لي ثلثين اللي أخذوا قروض مقابل مواد وكيشوا مشكلتهم مصاريف عزاء تفضل اللهم صلي على سيدنا محمد والله الدواوين ممتازة بتخفف عنها الناس بتجمع العشيرة يا زلمة خلاص وقف ذري قال لك عماد عزام كنا نعتبرها مثل المساجد روح حط لي مواقف مع الشارع الرئيسي شو يا عمر بشوفك بتشبر ما العمر بلا يا احمد قال لكم كمان ما اخذت على شارع المدينه ولا على شارع مكه خالصه انداري اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين سبحانك ربي ما أعظمك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم أشهد ولا أنت استغفرك إني كنت من الظالمين بس

سؤال واحد معلش أسأله سؤال قبل ما أنهي. ديوان المحاسبة كم باركينج عنده؟ قانوني؟ سابي زعلوا لي تبجمع ديوان المحاسبة بس أنا بسأل يعني قانوني؟ أي مؤسسة حكومية اليوم هاي بنجد قانونية بحطوا لها الباركيناتين بالضبط ولا بتصف بعيد وبتمشي كعابي وإذا رجعت السيارة مصعوبات البنزينات ولحق. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد طراوني من رفعي بتجي أنا تشمل أنا عارف أنا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجاً على استمرار الاعتداءات، ويؤكد أن الأمن وسلامة المواطنين يمثلان خطاً أحمر لا يمكن المساس به. إدانة أردنية مصرية عمانية إماراتية للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات سبيلاً لإنهاء الأزمة. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بطائرات مسيرة معادية في أعقاب العدوان الإيراني. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط بعد محاولة المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز. طقس حار نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية حتى الخميس.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا على إذاعة عين 98.3. اليوم بلش مشوارنا معكم، اليوم خفيف لطيف، يعني في طاقة حلوة، في طاقة إيجابية. مبارح كان نهايات كأس العالم وكنا أكيد حضرنا نهاية كأس العالم، وكان فعليا أجواء كتير حلوة، الناس كانت أغلبها طالعة تحضر المباراة، واللي ما طلع أكيد حضرها في البيت. فخليكم معنا اليوم، خلينا نحكي كتير هيك شوي كتير شوي عن كأس العالم وعن مواضيع تانية. طبعا يا جماعة، يعني أغلب البنات طلعوا يحضروا نهاية كأس العالم، بس أنا ما بدي أعمم، يعني إنه إحنا كلنا ما بنفهم بكرة القدم، لا، في ناس بتفهم بكرة القدم وفي ناس مش كتير صراحة. يعني إنه كيف بدي أحكي، الصوت يا جماعة عندكم طالع. يعني بتحس انه اغلب من البنات طالعين يحضروا مباراة كأس العالم، لأجواء حلوة، الأماكن اللي بعرضوا المباراة كلها كانت مليانة، اغلبها بنات واغلبها شباب موجودين. فصراحة كان هيك 40 يوم هو كأس العالم، يزن 40 يوم، كانوا 40 يوم حلوين مليين بالحماس. كل ما حدا تسأله وين رايح، رايح احضر المباراة، شو مخططاتك اليوم، نطلع نحضر المباراة. حتى يعني التوجيه امتحاناته اجت بكأس العالم، الصيفي للجامعات كمان بكأس العالم. فبتحس انه كانت الناس عم مبسوطة على هاي الأجواء، مبسوطة على هاي المباريات، بس يعني الحمد لله إنها خلصت، لأنه خلص يعني بكفي طلعات ليلية، بكفي وين رايح وين جاي، يعني المباراة بدنا نقعد في البيت يا جماعة. ولا شو؟ قلبي

0: طبعا جماعة في اختلافات، بتحس يعني في جماعة انبسطت انها خلص كأس العالم، وجماعة يعني مش مبسوطة انها خلص كأس العالم. لشي يا لين؟ صباح الخير.
1: صباح النور. اسمعي جد، هي الفكرة انه كتير اجواء كأس العالم كانت
0: اجواء حلوة فعلا.
1: يعني انت اصلا يعني هاي الطلعات بتشتغل كيف مثلا عندنا برمضان، دائما بيكون في هاي طلعات الفطور، بكأس العالم في طلعات مباريات، يعني كل فترة بتحسي في لها اجواء.
0: بس خلص بكفي، انا بالنسبة لي انه منيح
1: كفي توتر اعصاب.
0: خلص يعني خلص، عشان وين رايح؟ رايح احضر المباراة، المباراة وين جاي؟ جاي اطمر رايح المباراة، المباراة ما خلص يعني، خلينا نثبت بوجود معين يعني.
1: بالضبط. بس امبارح رندا ما بعرف حضرت المباراة تاعت
0: طبعا.
1: اوكي، كانت اخر مباراة وكانت يا جماعة فعلا من المباريات جدا قوية، بس الفكرة انه انا حسيتها كانت مملة للدقيقة 90، ما حسيت انه
0: هي كلها كانت مملة. فعليا معك حق،
1: يعني كانوا ضلهم مملين للساعة 90، للدقيقة سوري 90. بعدين ما بعرف اذا حضرت الفيديو تبع لمين، تبع ميسي هو عم بحمم لمين يمال وهو صغير. اوكي، فهلا كل الفيديوز على الانستغرام
0: العكس،
1: هو اللي عم بحمم ميسي، وميسي عم
0: صراحه لعبوا عم يعني لعبوا فعلا، لعبوا شيء كثير حلو يعني. نشف فريقهم للارجنتين
1: كل اصلا ما قدروا يوصلوا للجول تبعهم، لاحظتي وين اللعب كلياته كان؟
0: فعلا
1: عند جول الارجنتين. ففعلا كان لعب جدا قوي، واصلا انا ما كنت متوقع ان اسبانيا تفوز لانه كان في كثير غش، فقلت اكيد يعني خلص ارجنتين.
0: بس انا كثير يعني انا تعاطفت شوي مع ميسي صراحة، بس شفت الفيديو لإله هو عم ببكي إنه هذا آخر كأس عالم لإله،
1: يبكي بعد ما بكى ألف حدا
0: يعني. بس هيك قبل شوي تعاطفت معه للأمانة،
1: بكفي مباراة مصر يعني، هاي لحالها دمار عاطفي يعني.
0: بتحس لي شغلة إنه بعد مباراة مصر كتير ناس بطلت تحب الأرجنتين، مع إنه حتى لو كانوا يتابعوها بس بطلوا يحبوها، وصاروا هيك يأخذوا الموضوع من منظور تاني طبعا، يعني إنه لا تتابعوهم، لا تحكوا مثلا، لا تحكوا عنهم كتير.
1: صح، لأنه ممكن ما بدعم القضية بشكل
0: بالضبط. فعليا وبعد ما خسروا مصر الموضوع كبر أكتر.
1: صح صح، حتى لمين لما رفع علم فلسطين يعني بشوارع إسبانيا كتير إجا له هجوم جدا قوي، يعني في ناس كتير وقفت معه، ولكن بنفس الوقت في ناس كتير إجا يعني هاجمته، مع إنه أنا بشوف هاي الشغلة يعني جدا حلوة وجدا شغلة مثلا أصلا يعني المعجبين بمدريد أو المعجبين بكريستيانو بتحسي إنه هو كسب كل الجيش وكل مشجعين مثلا كريستيانو، فمع إنه عمره 19 سنة وأنت بتشوفي إنه صغير، شو هذا
0: لعيب
1: وين بطلع كل هذا الحكي؟ بس يعني صراحة مبدع، يسعد صباحكم جميعا، احنا ما بنفهم بهاي القصص صراحة،
0: بس يعني حبينا نعطيهم هيك فيدباك سريع عن المباراة مبارح. احنا كبنات حضرناها، طلعنا انبسطنا، الاجواء كانت حلوة، الشوارع كانت ازمة، الامور كلها كانت
1: تليفونات بترن
0: يعني، تليفونات بترن يعني، امورنا كلها تمام. يسعد صباحكم، خليكم معنا على السماء.

0: طبعا اليوم موضوعنا يا جماعة عن سواقة البنات والرخصة عند البنات والصفة عند البنات. يعني أنا ما بدي أحكي كتير بس إحنا ملوك السواقة ملوك الصفة، يعني صح ولا لا؟
1: لا مش عادي يعني ملوك الصفة. أنا من الصفة بعرف إنه اللي صفي بنت أصلا أستاذة. أنا لما كنت أصف كنت أرن على ضياء مشان الله تعال أنقذني قدام الجامعة، بعرفش أصف.
0: لا أنا ما أنا بوقف هيك قدام أي حدا، اسمعي بعمل بعيوني هيك يعني إنه أنا مش عارفة أصف، تعال صفي لي يا مشان الله. شو مشكلتنا مع الصفة؟
1: شوفي أحكي لك شغلة، إحنا الشباب أحكيك لي إحنا عندنا مشكلة بالصفة، مش لأنه إحنا مش شاطرين، بس الشباب بشكل عام لما يروح على الرخصة بدهم ياخدوا الرخصة ممكن بيقعدوا 20-30 مرة لحتى ياخدوها، عكس البنات. البنات بسرعة بياخدوا
0: يعني
1: الرخصة.
0: إحنا لا بالعكس
1: لا يعني أغلبهم لا إحنا كتير مش كتير بنتغلب بالرخصة، عطول بنروح بنمشي أمورنا بنروح بيكون معنا الرخصة. يعني قليل لتلاقي بنت بتعترض أو بتعمل حفلة إنه هي وأخيرا أخذت الرخصة. هاد أولا. ثانيا إحنا ما بنتدرب هاي القصص كتير بحكم إنه إحنا ما بنطول أصلا ناخد الرخصة، فعشان هيك مين اللي بياكلها؟ الشعب الأردني أو بنقدر نحكي الشاب الأردني. بس أنا هلا عم بشوف إنه اغلب البنات وصلوا لمرحله بالسواقه قد ما هم فعلا مبدعين وفنانين، يعني مش بغطوا على الشباب، احنا ما بنعمل مقارنات ما شاء الله عليكم، بس لما بدنا نحكي عن الرخصه فاحنا بحكم ذكائنا
0: هلا كمان معك حق.
1: احنا صراحه بحس بناخذها
0: بنلقطها بسرعه بنلقطها بسرعه. وغير هيك هلا في تدريب بسواقه بنات، يعني بطل الموضوع بس محصور على الشباب انهم يدربوا السواقه، لا في بنات بدربوا السواقه. بعدين في شغله بحس انه انا دائما كنت احكي لاي حدا انا بحس الصف كنت غايبه
1: عن جد.
0: كنت
1: المصيبه اللي درب جدتي نفس اللي درب امي نفس اللي دربني واللي درب خالتي واللي درب جوز خالتي. يعني احنا تخيل قديش المدرب تبع السواقه قديم دخل دفتر، هذا لازم ضمه اصلا لدفتر العائله.
0: طب احكي لك لي موقف هيك مضحك صغير لانه موضوع السواقه. انا دربني خالي تمام، فيعني هو درب خواتي كلهم درب اخواني واموره تمام يعني
1: أوكي.
0: فامي حكت له انه بس بدي ادرب رندا عشان قبل ما تروح على الجامعه وهيك
1: هرب.
0: طلع معي مره مرتين، ثالث مره نزل السياره نزلني من السياره وكمل رنا. امي حكت لها بنتك مجنونه
1: تمزحي
0: بتشوبل للناس بتفكر حالها سايقه تريلا. يوميتها ما رضي فعليا ما رضي يدربني لين خلى ابنه يدربني.
1: مش طويل ما قدرت اتحمل.
0: لا وغير هيك هو تبعون السواقه قاعدين دائما معهم عصاي طويله عشان انه اذا غلطتي هيك يخبطوك بالعصاي او كذا. فانا بضل احكي له ليش تعمل معي هيك، انا بعرف اسوق. طبعا انا ما بعرف اسوق بالمره ومصره اني بعرف اسوق.
1: المشكله انت بس يكون حدا جنبك بتتوتري. انا اتوقع لما تكوني بتسوقي لحالك كل موضوع كثير اسهل. يعني هاي المشكله حتى بحس الشباب لهلا بيعانوها مع ابوهم. يعني الاب طول ما هو طالع جنبك بحسسك انه هو مدرب سواقه وانه هو شرطي سير ولا وتعملش زي كانه مع انه الولد ممكن صار له 10 سنين يمكن بسوق.
0: معك حق. وغير هيك اللي بسوق اذا بقعد جنب السايق بتوتر
1: صح.
0: يعني انتبهي انت وانت قاعده مع حدا بسوق بضلك بتعس بريك
1: صح.
0: حتى لو جد حتى لو انك انت مو سايقه فسبحان الله. يعني انا بس كنت اقعد قبل ما اسوق ما كنت اتوتر جنب السايق، بس هلا بتوتر كتير بخاف من يعني من السواقه اللي جنبي ما بعرف ليه.
1: هذا هيك تغيرت اخذت عقليه خالك رندا صرت تتوتري زي
0: طيب بحكي لك شغله هلا بحكي لك لو كانت الرخصه بس للذكور انه البنات ما يعني البنات ما لهم رخصه يعني السواقه بس للذكور، هل احنا بنكون راضين على هذا الحكي؟
1: اكيد لا، بس الناس ما رايهم هم يعني. بس ليش هذا السؤال؟ شو غض هاي السؤال يعني لو كانت الرخصه بس للذكور
0: بس للذكور
1: والاناث
0: يعني
1: ما لهم
0: ما لهم. يعني في كتير كان بلدان قبل ما كان يعني البنت مسموح انها تسوق.
1: طيب اوكي معناته هذا السؤال للمستمعين مش إلنا يا صاحبي.
0: اكيد
1: اوكي هذا سؤالنا لكم. لو كانت الرخصه بس للذكور والاناث ما لهم رخصه عادي يعني انتم بتسوقوا بتنبسطوا حتبطلوا تحكوا هاي اللي بتسوق بنت، هل بتحسوا انه الحوادث رح تزيد والمصايب رح تزيد ولا لا؟ طيب. اسمع كل مشاركات.
0: طب اجاوبك انا
1: 078 078 4-6-3-1.
0: طيب احكي لك الدراسه شو بتحكي بما انك انت حكيتي نسبه الحوادث. هلا اصلا بيحكوا لك في دراسه بتحكي انه اكثر من 77% حوادث للذكور.
1: طبعا احنا بنلتزم.
0: و 28% الحوادث للنساء، يعني نسبه الذكور بالحوادث كتير اعلى. فانا ما بعرف ليش هم ماخذين فكره انه البنات ما بيعرفوا يسوقوا وانه الشباب بيسوقوا اكثر، مع انه النسبه حسب الدراسه بتحكي انه 77% منهم حوادث رجال و 28% نساء، فيعني النسبه كتير بعيده عن بعض.
1: احنا بتعرفي ليه من الناس الشباب جب تكره سواقتنا؟ لانه فعلا بنلتزم بالشواخص، بنلتزم بالاشاره، بنلتزم بالسواقه، بنلتزم بالمسافه. هاي القصه مش انا طبعا، بس البنات بشكل عام ملتزمين. اما الشاب لا خلص عادي، يلا بمشي بطلع بروح باجي، بتوين بركب على السياره صوت بيعمل. فما عندنا يعني عمرك شفتي مركب على السياره صوت ولا؟
0: وغير هيك اسمعك حق انه ضروري تكون النسبه 28%، انه فعليا احنا ملتزمين وفعليا احنا بنخاف. يعني سرعتنا دائما واطي، أي الشباب بسرعة كتير عالية.
1: صح، 100%، 100%.

0: طبعا لنسمع أكثر عن موضوع سواقة البنات، تدريب البنات، تدريب الشباب، الرخصة. معنا مدرب سواقة فادي عواد ليحكي لنا أكثر مين أشطر، البنات ولا الشباب بالسواقة.
1: عطول هيك بلشتي
0: عطول، ما في مجال. صباح الخير.
2: صباح الورد يا هلا،
0: كيفك؟
2: تمام يسعدك.
0: كنا عم نحكي عن موضوع تدريب السواقة للبنات والرخصة للبنات وللشباب. مين بتشوف أشطر، البنات شاطرين بالسواقة ولا الشباب أشطر؟ غاوز معنا.
2: يعني البنات خلينا نحكي هم عندهم إدراك أكثر، التزام أكثر، وعي أكثر بالسواقة، ما عندهم طيش تهور، بالتزموا. في بعض التصرفات عند البنات يعني ممكن إنه بنحك عن سواقتهم سيئة، بس هي مش سيئة سواقتهم، يعني بيكون في عندهم تصرفات فردية إنه ما بتمرق حدا، بدها تشار لحالها.
1: صح صح،
2: في بعض التصرفات،
1: في أنانية شوي
2: عامة مع كل البنات. يعني
1: طب بتحس انه السواقة بحاجة للواحد انه الشخص يكون مثلا عنده سرعة بديهة وادراك، ولا يكون شخص جدا ملتزم؟ يعني ايش بتحس السواقة بحاجة اكتر؟ بحاجة
2: يعني هي بدها وعي والتزام وبالقوانين، وبدها يعني خلنا نحكي في بعض الاحيان تضطري انت انك ما تلتزمي 100% لتساعد غيرك. يعني اصير مثلا انه اشوف شخص بيتجاوز عن مسربه حتى لو بطريقة غلط، ممكن أساعده، لأنه إذا ما ساعدته ممكن يعمل حادث مع سيارة ثانية.
1: صح،
2: بس إني ألتزم بالمسر بأنه أنا ما بدي حدا يمرق قدامي، لا، مرات بدي أتنازل شوي، لازم أتنازل أساعد غيري، بدي أخذ وأعطي مع الناس في الشارع.
0: طيب إحنا هلأ عم نشوف إن الرخصة كتير صار موضوعها صعب، ويعني مش من أول مرة عم تاخد الرخصة. عم نحكوا يعني دائرة البنات ودائرة الشباب بيحكوا إنه البنات بياخدوا الرخصة أسرع من الشباب.
1: شو السبب؟
2: السبب الأول إنه البنات لما يدخلوا على تدريب للسواقة فعلياً بتأسسوا على إيد مدرب، فبكون التزامهم بالقوانين والتعليمات بشكل أكبر، وبكون عندهم معلومات أكثر من الشباب. اللي خلينا نحكي الشباب من قبل ما يأخذ الرخصة، من قبل ما يصير عمره 18، بكون يأخذ سيارة أهله أصحابه، متعود على سواقة الشارع أكثر، مش ملتزم بالقوانين والتعليمات اللي بتعلمها مع المدرب. صح. فممكن هذا يكون سبب من الأسباب إنه البنات بكونوا متأسفين عيد
0: أشتر
2: مدرب، بكونوا عارفين القوانين بشكل أكبر من الشباب.
1: طب أستاذ فادي، ليش للآن يعني بضلهم يحكوا كل ما يشوفوا واحدة عم بتسوق غلط أو فيها في سوقتها مشكلة بيحكوا إنه أكيد يلي بتسوق بنت؟ ليش لهلأ هاي الكلمة مش راضين نخلص منها؟ أنت بتشوف هذا الحكي صح؟ مع أنه معروف إن نسبة الحوادث عند الرجال أكتر.
2: طيب هسه في بعض التصرفات هاي بتكون حصريا للبنات، وفي بعض التصرفات حصريا للشباب. مشكلتنا بالشوارع بنضلنا نركز على البنات، لو اطلعنا على الشباب راح نشوف كمية الكوارث اللي بيعملوها الشباب مقارنة في البنات. بس لأنه خلص طلع هذا المفهوم عند كل الناس إنه البنات ما بيعرفوا يسوقوا، فكل تركيزهم بالشارع على البنات. بس أنت جربي راقبي الشباب وتصرفاتهم بالشارع، راح تنصدم، راح تشوف إن البنات نسبة أغلاطهم أقل بكثير من الشباب. وأنا بحكم إني بلف بالشارع كثير وبدرب، هذا الكلام أنا شايفه، لأنه بتبع للجهتين شباب وبنات، لا، تصرفات الشباب كثير أسوأ من البنات.
0: طيب هلأ بدي هيك منك، واحد دربته وطول لأخذ الرخصة، إلا في موقف هيك
2: واحد دربته، في كثير شباب يعني
0: كم مرة قدم؟
2: في نسبة شباب يعني لا، في قدموا يعني فوق 15-20 مرة.
0: أوف،
2: فوق 20 مرة، يعني مع أنه بسوق بالشارع بس ما بتقيد في التعليمات ولا في القوانين.
0: أيوة،
2: فهاي هي يعني بتكون السبب.
1: مليون بالمية. يعني أستاذ فادي بصراحة هاي الأسئلة كانت شاغلة بالنا، ويعطيك ألف عافية. وإن شاء الله هيك، أنا بعرف إنه هاي المهنة هيك شوي يعني صعبة وبدها طولة بال وصبر، فشكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم.
2: يسعد
1: صباحك، يا أهلا وسهلا. نطلع هلأ فاصل صغير، أكيد رح نرجع لكم بعد الفاصل. ولسه سؤالنا اليوم موجود نفسه، إذا مثلا نتخيل الدنيا منعوا الرخصة للبنات أو منعوا السواقة للبنات وكانت السواقة فقط للرجال، شو ممكن يصير بالدنيا؟ نسمع مشاركاتكم
0: على 0784631.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً. أحكى.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ويا صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم وناخذ اتصال. يا صباح الخير.
1: الو.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
1: يسعد صباحك.
0: صباح النور.
1: والله حكيت على موضوع نفسي من سنين احكي فيه.
0: ايوه، شكله في بقلبك كلام كثير.
1: انا 35 سنه مندوب مبيعات، واخر اشي سائق تطبيقات، يعني متوسط يومي بالشارع حدود 10-12 ساعة.
0: مليون بالمية.
1: حتى الصبايا الله يرضى عليهم ويسعدهم، عندنا مشكلة معاهم. أول إشي اللي هي التردد، لما بتكون على تقاطع أو بدها تطلع أو إشي بتتردد كتير.
0: صحيح.
1: والمشكلة الأكبر والأهم لما بتسلم شمال الطريق وخلص، هذا تعتبره ورثة مستحيل تتنازل عنها.
0: والمشكلة شمال يعني الطريق، بس بصبص تمشي فيه بطيء اصلا. هو فعلا في منه.
1: يعني هذا لو شو بقول لك، جبت كل مدربين السواق او جبت كل العالم
0: على الفاضي
1: على الفاضي.
0: صحيح.
1: وفي عندهم شغلة مش عارف، بس والله ما يزعلوا مني انا، كل الستات خواتها هسه يموتوا.
0: لا لا لا، ان شاء الله ما بزعلوا منك، انا بدافع عنك. هلا احكي لي.
2: غاويين
1: غاويين زوامير طريقة مش معقولة.
0: لا هاي صراحة معك حق، هاي أنا معك حق مليون بالمية. كتير بزمروا البنات، كتير بزمروا على كل إشي. حدا ماشي بزمروا له، حدا واقف بزمروا. أنا أصلا بستغرب كيف بزمروا على الإشارة،
2: يعني والشباب كمان
0: ما هي طافية. بس يسعد يسعد صباحك. أوكي بس اسمعي أحكيك شغلة رندة قبل. انه فعلا اذا بتلاحظي البنات جد كثير بزمروا بدون سبب وما له داعي اصلا، يعني هاي الشغله جد موجوده.
2: مبسوطين مبسوطين، يعني انت ليش يعني جاي فيهم؟
0: لا هم بزمروا معصبين.
2: خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يا اهلا.
3: صباح الخير استاذه ام سند.
2: صباح الورد، كيفك يا علي؟
3: يا حي نباك استاذه، شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله. علي كنا عم نحكي.
0: يا اهلا وسهلا
3: استاذ دين. صباح الخير.
0: سعد صباحك. يا اهلا وسهلا فيك
3: استاذ. يا الله يسعد صباحك ويوفقك ويرزقك ان شاء الله.
2: يا سلام، الله يسعد صباحك يا علي.
3: تفضل ست الكريمه.
2: كنا عم نحكي عن سواقة البنات، شو رايك فيها؟
3: والله هي راقيه راقيه، يعني مش مزح. راقيه ماشي،
2: شايف الحكي الحلو. راقيه
3: والله راقيه، بس في عندهم يعني بخافن، في مسألة خوف.
2: متردد، يعني التردد دائما موجود عند البنات.
3: ايوه في مسألة خوف. ويا والله لما يجي بس او مباشرة بتاخذ الرخصة، تعاطفا بتعاطف معاك الشرطي الشرطي، مشان هيك يعني بتاخذنا من اول مرة.
2: هلا التعاطف موجود، بس يعني احنا كمان بنكون متعاونين ومنتبهين اكثر. طبعا اكثر من الشباب احنا نتعاون.
3: يا ستي الله يوفقكن ويرزقكن ويسر أمركن ويشرح صدركن.
2: ويسعد صباحك.
3: وتحياتي للأستاذ جود، الله يسعد صباحه ويرزقكم إن شاء الله.
2: صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا يا علي. اسمعي، أول حدا يسعد صباحك، أول حدا رن علينا عن جد حبيت إجاباته لأنه كانت جدا صريحة. بتحسي إنه من زمان هيك قلبه محشر بده يحكي في قلبه، فيعني إحنا هيك إيش فشينا لك غلك وحكيت لي بقلبك. بدي بنت ترن تدافع عنا يا جماعة.
2: يعني لازم بنت، يعني أنا مش راح أبني أدافع لحالي يا جماعة.
0: على 0-7-8-4-6-3-1.
2: ناخد اتصال تاني.
0: ناخد كمان اتصال.
2: صباح الخير.
4: صباح الورد،
2: كيفك؟
4: تمام الحمد لله، كيف كنت؟ إن شاء الله تمام.
2: تمام الحمد لله.
0: يلا ارجع ارجع أبلش بالبنات كمان.
2: تفضل
0: مرة.
2: شو رأيك بسواقة البنات؟
4: أول شيء بندر معاكم.
2: أكيد عرفناك يا بندر.
4: طيب ثاني شيء، سواقة البنات ممتازة، بس في شغلة واحدة.
2: شو هي؟
4: تأخذ قرارات سريعة.
0: فجأة فجأة بتلاقي غير سايد.
4: يعني بتكون ماشية مثلا بشمال، فجأة منه ما أعطيتها يمين، طبعا يختي الغمات شو بالنسبة له أكسسوار.
0: هلأ إذا الشارع فاضي إحنا ما بنفرج على الغمات.
4: يعني إن شاء الله.
2: منسى
4: بس تصلوا عيد اللي عندكم يعني.
2: يعني بنسى الواحد، مش ضروري يضل مركز يعني على الغماز. من الشارع فاضي خلص روحي بدون غماز.
0: صح،
4: حتى لو فاضي ولا مليان خلص.
0: شايف شايف.
4: اذا مرضيلها يعني انت عملتي غلط، طلع عليك هيك يعني انه شو مالك، يعني شو بدك اياه انت؟ غلط عملته خلص.
0: طب بندر بندر انت
4: ولا احكي لها شيء، خلص عملت وعملت وشو بدي اعملك.
0: بندر ايش بتأمن انت فعلا، تركب مع شب اكتر ولا مع يعني بنت مثلا؟ مين ترضى يسوق فيك؟
4: لا مع بنت.
0: مع بنت.
2: مع بنت. ها
0: طبعا امان.
4: شكرا يا بندر. الشباب الحمد لله مش عاطين خلق.
0: مليون بالمية. سعد صباحك. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
5: صباح الخيرات.
0: اه بدي بنت تدافع عنا من زمان عن جد.
5: الله سامة. يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. كيفك؟ شو الأخبار؟
5: سمية ألواني معك. الله يسعدك يا رب.
0: عفوا؟
5: سمية معك.
0: أهلا يا سمية. سمية كنا عم نحكي عن سوات الشباب وسوات البنات، فعم بيحكوا إنه إحنا البنات عنا تردد وعنا قرارات فجائية، وإذا بنمسك سايد ما بنتركه. أنت شو رأيك بهذا الحكي؟ مع هذا الكلام؟
5: هلا أنا إلي تقريبا 10 سنوات بالسوق.
0: أوكي.
5: وأنا شغالة كمان على تطبيق تاكسي أس ليدي.
0: أوكي.
2: ما شاء الله عليك.
5: فأنا يعني بشوف إنه أنا يعني حتى اللي بيطلعوا معي بيحكوا لي ما شاء الله سواقتك رايقة وراكزة أكثر من أغلب الشباب، فهمتيني؟
0: صحيح.
5: الشباب ما بيلتزموا بصراحة بالمسرب، ما بيلتزموا بالدوار، بدهم يفوتوا هن، بدهم يعني إنه أنا اللي بدي أسبق. أما البنات صراحة بيلتزموا. هلا في لهم تجاوزات البنات صراحة على الصف، بيصيروا بوقفوا بنص الشارع عشان يرجعوا للصف.
2: في لازم هاي موجودة. ما حد
0: بحس من كل 10 في يمكن 8 بنات ما بيعرفوا يصفوا. هاي صعبة.
5: 100%. هلا انا شوفي انا شمالي، انا بعرف اصفها شمال ما بعرف اصفها يمين مثلا
0: كمان.
2: بصير ناخذ شوي هيك كم حصه عندك صفه؟
0: اصفي على شمال انا موافقه عادي.
2: وانا كمان عادي،
0: انا ما عنديش مشكله يا سميه. طب سميه، طب سميه كمان سؤال، بما انه انت بتحكي لي انا بشتغل على تطبيقات وهيك، هل بتحسي انه بخصوصا بمجال يعني بحكم انت مثلا بتقعدي بالسواقه من 7 ل 8 ل 9 ساعات تقريبا، فهذا يعتبر وقت كثير طويل. ايش بتحسي اختلف هيك بالشوارع من زمان لهلا؟ ايش حسيتي اختلف بسوات العالم، بتصرفات العالم، يعني بحكم انه انت دائما مثلا بتشوفي الناس؟
5: هلا هو شوفي ما في اشي اختلف الا انه زادت العجقه، زادت
0: الازمه،
5: يعني ايش بالضبط الازمه زادت كثير. يعني في كثير شباب صراحه بس يشوفوا بنت انه بصيروا انه لا انا بدي اسبق، انا بدي.
0: صح صح، بصير عندهم هذا الفضول.
5: يعني هي انت والله انه انا بنت تسبقني لا ما بزبط، فهمتيني؟
0: صح صح. طب مين بسبق، انت ولا همي؟
5: صراحه انا سواقتي كثير، وانا ما بحب اني اسابق نهائي، بس انه الحمد لله يعني رواء رواء
0: رواء. سعد صباحك.
2: سعد صباحك يا سمية.
0: يا أهلا وسهلا. يا سمية أجت أخذت حقنا صراحة.
2: صراحة حقنا وزيادة.
0: ليش كل الناس بطلع لهم حظ بس يطلعوا مثلا أوبر أو شيء، بطلع لهم حظ إنه يكون معهم بنت، وأنا ولا مرة زبطت معي، مع إني نفسي
2: جد فعليا. ولا أنا ولا مرة زبطت
0: ولا مرة جد
2: ولا مرة فعليا. ناخد اتصال تاني. صباح الخير.
0: حسيت سلكت لي يا جماعة.
6: صباح الخير.
2: صباح النور.
6: صباح الخير يا لين.
0: هاد زكريا بحس.
6: لا صباح محمد. صباح الخير. صباح الخير.
0: أنا حكيت رندا، رندا اللي حكت.
2: لا أنا حكيت محمد.
6: بعرف إنه رندا، بعرف إنه حكيت أول شيء رندا. صباح الخير. أنا صوت مفحوح.
2: سلامتك يا
6: محمد. صباح الخير يا رندا. صباح الخير يا لين.
2: سعد صباحك.
6: محمد شمس طبعاً.
2: محمد كنا عم نحكي عن موضوع سواقة البنات.
6: طيب أول نقطة الله يخلف علي اللي طلع رخصة أوتوماتيك. وثاني نقطة أيوة. أنا بالنسبة لي
2: شو قصدك؟ طيب أول نقطة شو كان توضيحك لإلها يعني ليه؟
6: لأنه الرخصة التوماتيك سهلت كثير على جنس حواء أنه يأخذ رخصه.
2: أيوة أجيت فينا يا محمد أنت.
6: وثاني نقطة أنا بالنسبة لي الشوفير الصح اللي بيكون معاه رخصة عادي، يعني أي شخص هسه معاه رخصة توماتيك تحكي له خذ سيارة عادي ما بيعرف يسوقها، معناته أنا بالنسبة لي أنت مش شوفير. السيارة الاوتوماتيك محصورة، السيارة الجير العادي بيقدر يسوق أكثر من فئة.
2: محمد أغلب السيارات اوتوماتيك.
6: بعرف، بس أنا برجع بحكي لك كأنه بلعب بلايستيشن. الجير العادي هو الشوفير الصح. أنا لي 19 سنة شوفير. بسوق سيارات صغيرة لشاحنة بسوق، وأنا على التكاسي لي 13 سنة وست أشهر. وقبل هيك كنت شوفير ثلاجات، يعني طول نهاري بالجنوب وبالشمال. ولما انا اشوف السياره اللي قدامي كيف بتسوق بكون عارف انها حواء او ادم جوا، يعني يا بنت.
2: طب احكي لي ما عمره هيك صار معك موقف مع بنت بل وانت سايق؟
6: كثير البنات من بعد 2 كيلو بتزمر لك وبتكون بتروح.
0: خلص يا محمد شمس، سويتنا انه احنا البنات ما نعرفش نسوق، وانتم الظلم بس الوحيدين اللي بتعرفوا تسوق. لا انا مش مع، انا صراحه
6: انا اللي بشوفه بالشارع، انا اللي بشوفه بالشارع دائما الزلام عندهم سرعة بديهة.
0: الزلام عندهم سرعة بديهة بس الزلام
2: قلبهم قوي يا جماعة،
0: مش قوة قلب.
6: أنا بشوف قلبهم قوي.
0: لا هذا بسميه تهور. ليش فجأة
6: مش تهور؟ هسا انتي شوفي، أنا ما بحكي إنه كل البنات ولا بحكي كل الشباب. هسا في معظم شباب مجانين هم بسوقوا، بس بنفس الوقت وفي عندك بنات يعني انا وفي عندك بنات شاطرات بس احنا بنيجي نحكي نسبه وتناسب. نسبه الذكر في الشوارع اقوى من البنت. يعني البنت ممكن تروح تيجي على شغلها ساعه زمان غير الشاب. صح الشاب صح. حياته كلها بالشارع. وبعدين اذا البنت خربت السياره لو فيوز حقه 10 ليرات تروح بتروح بتحطها ونش ب 30 ليره. الشاب بيقدر يدبر حاله.
0: مليون بالمية يا محمد. مليون بالمية.
2: طيب صباحك يا محمد. محمد كتير اجى فينا.
0: محمد
2: حسبي تطلع كل قلبه علينا محمد.
0: بس اسمعي في اشياء حكاها فعلا منطقيه وفي اشياء يعني اختلف معه بالراي بس
2: الاشياء المنطقيه بنعملها طبيعيه يعني من ذمر من بعيد. طب شو يعني ما بنعرف
0: من دماغ. خلينا ما ندافع يعني على البنات مشان الله
2: يعني دافع عن محايد دافع عن حالي
0: دافع خلص اذا هيك مش مشكله عادي.
2: صباح الخير.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا رب يكون كمان نفس القصة وبدي هاجم البنات.
2: تفضلي معك.
7: تحية إلك إلك وللين ولكل العاملين بالإذاعة.
0: الله يسعدك يا رب. عرفنا باسمك.
7: أنا عسكر معكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ عسكر. وين هالغيبة؟
7: والله هالغيبة ظروف ما بتخلينيش دائما أحكي. بتمنى يعني اقتراح عبارة عن اقتراح. بتمنى وقت البرنامج ما يكونش هالوقت هذا يكون لأنه بتيح الفرصة الواحد يحكي دائما.
0: متى بتحب وقت البرنامج؟
7: يعني اللي والله كان وقته قبل كان مناسب لو كان الساعة 3 مثلا.
0: زي ما كان أول. خلاص إن شاء الله بنرتب لك الأمور يا عسكر. أبشر. بدي أداوم ساعة زيادة عشانك يا عسكر.
2: 10 بنات.
7: جزاك الله خير.
0: الله يسعدك. بس عسكر كنا بنحكي عن يعني سواقة الرجال والإناث. مين بتحس بالشارع ممكن سواقته هيك أفضل؟
7: أنا بحس إن البنات ملتزمات أكثر من الرجال. لكن الرجال من ناحية السواقة عندهم جرأة أكثر. تعرف لون
0: صحيح.
7: البنات مبدعات بكل شيء. يعني أنا بلاحظ بالتوجيه بيطلع البنات أكثر شيء بالأوائل هن بنات. فهمت علي؟
0: مليون
7: مبدعات نعم. أما السواقة في عندهم هيك مش يعني ضل شوي تخوف.
0: صح.
7: لكن التزام أكثر من الرجال. التزام أكثر من الرجال.
0: طب أستاذ عسكر كنت أسألك قديش أخذت يعني كم مرة أخذ معك وقت لحتى أخذت الرخصة يعني بعد كم مرة؟
7: ما بسوقش ما ولا تعلمت سواقة ولا شيء.
0: أريح لك. أريح لك. أريح راسك. أكثر إشي متعب للرأس. سعد صباحك.
7: بحكم الظروف يعني بحكم الظروف. أنت علي.
0: فهمت عليك أستاذ عسكر. سعد صباحك.
7: الله يسعد صباحك.
0: يا أهلا وسهلا.
2: يعني شايفة كلنا

0: والمكالمات على 0784631.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا، يا صباح الخير ويا مرحبا لكل حدا بسمعنا، لكل حدا متابعين. اكيد لازم مكملين معكم مشوارنا اليوم لساعتين. بدنا ناخذ باقي اتصالاتكم على 0784631. ايش بتشوفوا او مين بتحسوا سواقته افضل؟ لو كان سؤالنا، تخيلوا الدنيا لو ما في رخصه للبنات او ممنوع البنات يسوقوا بس الرجال بيسوقوا. بس انا حسيت السؤال رندا تحول لمين بتحسوا سواقته افضل، الرجال او النساء. بدي اسمع هاي مشاركاتكم مع هذا الموضوع. وبدي احكي لكم كمان شغله يا جماعه، لو سمحتوا ما تضلكم تبهدلوا البنات، تحكوا البنات بيعرفوش السوق بيعرفوش يعملوا. هاي ابو خالد بيعرف الحق الصح، انه احنا البنات ما في زي سواقتنا
1: ابدا. انا ابو خالد هو بصفي لي السياره الصبح.
0: صح 100%
1: برن عليهم.
0: انت ابو خالد انا ضياء، بس انا مستحيل.
1: ابراهيم انا كمان ابراهيم، الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك ابراهيم. فبحكي لكم احنا صح ممكن بناخذ سايد بنضلنا معلقين فيه، صح احنا عندنا تردد جدا قوي مثلا بالموضوع، صح انه احنا بنمشيش بعض، يعني البنات بنمشوش بنات اصلا.
1: فعليا انا هاي الشغله انا بشوفها كثير. لي معك حق.
0: ليه انه ليه بنات ما بيمشوا بنات؟
1: صح.
0: وليش شباب ما بيمشوا شباب؟ لا الشباب بيمشوا.
1: انا بحس
0: شباب
1: البنات ما بيمشوا لا بنات ولا شباب،
0: ما بيمشوش حدا.
1: البنت قد ما هي عنيده ما بتمشي حدا فعليا.
0: صحيح صحيح دياب، بلاش احكيها هاي. يعني بس الفكره انه فعلا رندا قلب الشباب مثلا يعني تحسيهم عادي بيمشوا شباب،
1: بيمشوا بعض صح،
0: بيمشوا بعض. والله انا البنات لما امشيهم من كتر الصدمه بصير ببعثوا لي بوسات بالهواء وبضحكوا لي، يعني زي كانه انا عملت لهم مصيبه، انهم مش متعودين على هذا انه حدا معطائي يمشيهم بالشارع. فالضياء مش راح احكي هذا الجواب صراحه، مع انه صح 100%، يعني بس بضبطش احكيه.

0: بعدين احنا عندنا كتير شغلات اللي بنعملها بالسيارة. يعني بتشوف البنات اذا كانوا بالسيارة هم بتمكجوا بالسيارة، بيفطروا بالسيارة، بيعملوا شعرهم بالسيارة، يعني بتحسيهم انه يعني عم بعمل كتير شغلات.
1: أنا هيك بكون
0: اسمي، انا فعليا يعني اسبوع الماضي او اللي قبله كنت عم ماشي يعني بدي مضطرة بسرعة بدي احط شوية ميك اب، يعني جاتني زلعة ضرورية سريعة بدي اطلع بدي احط ميك اب، فصفيت على جنب تمام، طلبت من مطعم فصفيت على جنب عشان اخلص طلب.
1: اوكي
0: فشو اجل الشاب جاب لي الطلب على السيارة، لقاني فاتحة كل الميك اب بالسيارة، فبقول لي ما شاء الله استهام صالون.
1: احنا هيك
0: احنا البنات هيك، يعني كل شيء بسيارتنا. لان انت انزلي على سياراتنا دائما بتلاقيها خزانه،
1: صح؟
0: لبس موجود، شوزات موجوده، ميك اب موجود، شنطات موجوده، ففعليا احنا يعني باي وقت جاهزين لسفره بالسياره على طول. يعني
1: وفي كمان شغله رندا انا يعني بنتبه عليها، انه مثلا احنا بالعاده بس نشوف سياره حلوه بالشارع، بنشوف مثلا سياره ماشيه، اول شيء بنركز عليه اللي بسوق السياره
0: والنمرة.
1: يعني بنت أو شاب شو ما كانت عادي بنحكي بنشوف، لا بنشوف اللي بسوق السيارة إذا حلو ولا مش حلو. هلا إذا حلو عادي مش مشكلة، بيستاهل السيارة.
0: إذا كان فعليا إذا كان
1: ليه هيك شكله ما هيك سيارة مثلا،
0: إذا كانت فعليا هيك مرتبة
1: والبنت نفس الشيء عادي
0: ما بنزعل، بس إذا كانت البنت مش كتير مرتبة بنحكي ليش هيك مع
1: بس
0: السيارة.
1: بس صراحة أنا اللي اكتشفته يا رندا إنه إحنا يعني فقرة مش فقرة الطبقة المتوسطة أو طبقة اللي هم الحد الأدنى بنقدر نحكي من المستوى المعيشي، عندهم ذوق بكل إشي في الحياة، بالمكياج، باللبس، بالإكسسوارات، بحسسوك إنه هم عمره يعني ثروتهم ملايينهم قاعدين معك. شو هاللبس، شو هالحكي، شو هالحركات، مع أنهم
0: مديونين
1: يعني
0: طبعا
1: مديونين. طبعا تعبانين نفسيا أصلا. يعني الشاب خصوصا الشاب اللي ما معه مصاري هو أكتر شاب بتحسيه
0: بحس البنت
1: حاله
0: أكتر
1: ليه يعني. مكوي
0: لا بحس البنت نظيفة. أكبر
1: والبنت
0: بنت
1: كمان نفس الإشي، بس
0: لا
1: حتى
0: البنت
1: الشباب
0: كتير مرتبة وشعرها بالصالون عمليته، الميكب، الرموش، اللبس، الشنطة، السيارة، وهي ما فيش 5 دنانير بحسابها بالبنك.
1: ما هاي المصيبة، لو ورجيهم حسابي هلا بيحزنوا علي. مش مشكلة، هلا احنا بنعمل حملة عطائية لأي حد حاب يحول لي
0: اكليك مثل مصري
1: ابشري.
0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صباح الخير. يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
2: كيف اصبحت اليوم؟ ان شاء الله بخير.
0: تمام الحمد لله، انت كيفك يا ختام؟
2: ختام جلالني معك.
0: يا اهلا وسهلا يا ختام.
2: الله يسلمك، ما شاء الله منورات البرنامج.
0: تسلمي يا ختام.
1: حبيبة قلبي الله
0: يسلمك. ختام كنا عم نحكي عن سواقة البنات، شو رأيك بسواقة البنات؟
2: والله سواقة البنات تجنن، أحلى شيء.
0: رأيي
2: إيه؟ بتلتزم هاديات، بتلتزم بالقوانين. ما شاء الله أنا بس أشوف بنت بالسوق.
0: طيب أنت مين بتحبي؟ بتحبي تطلعي مع بنت ولا مع شاب بالسيارة؟
2: والله أنا بحب مع البنت صراحة.
0: أروق.
2: لأنها أروق والتزم بالقوانين. أما الشباب أنا بتهوه بسرعة، بقطع الإشارة حمراء مش هامه، بسجل على الأخير ما بيلتزموا. بتشوفوا بنت تلاقي السيارة يتعدوها بسرعة بقول لك هاي بنت
0: 100%. صح معك حياة كتاب.
2: أنا معي رخصة، أخذت أشياء حصة ونجحت.
0: بعد كم مرة أخذت الرخصة؟
2: أخذت 20 درس.
0: 20 درس من أول مرة أخذت الرخصة؟
2: أول مرة. ودربت مضبوط صراحة،
0: شطورة.
2: شجعت بناتي يتدربوا أخذوا رخصة بعد ما أخذت أنا رخصة.
0: 100% معك حق والله، صح كلامك.
2: وبحب شوية بنات أنا بساها فيهم.
0: طبعا طبعا. سعد صباحك يا كتان.
2: الله يسعدك، مشكورات على البرنامج الحلو.
0: يا اهلا وسهلا يا كتان. سعد صباحك. أخذ 20 درس وقتها من أول مرة، خلك بناتها ياخذوها على طول بعدها.
1: يعني بس بتحسي الأمهات لسه في عندهم خوف رند أنهم يسوقوا، مع أنه معهم رخصة بس أغلبهم جد
0: ما بيحبوا يسوقوا.
1: صح. تركتني على الباب رندا، خلاص تركتني على الباب،
0: فكرت عيد هالباب.

0: خلينا نقرا المسجات كمان اجتنا دين.
1: اوكي
0: فريك لو صار هيك انه بطلت البنات تسوق، اول اشي الازمه رح تكون مين بده يوصل الاولاد على المدارس ومشاوير اليوميه. فعليا البنات هم بروحوا بوصلوا الاولاد دائما، بجيبوا اولاد من النادي، بوصلوا اولاد على النادي، بجيبوا اغراض البيت، بسوي طبعا اللي ما حس سياره في بيتها هي رايحه جاي حزا تاكسي لاولادها فعليا.
1: عشان هيك امي مرتاحه من الموضوع.
0: هلا شوفي في مسج تاني مش حابه اقرا بس يلا. قسما بالله ما بعرف يسوقين البنات.
1: ايوه ما بعرف يسوقين كمان. ماشي انا بورجيك.
0: بتعرف شو كمان الاعطل؟ انه بنت تعلم بنت.
1: هاي مصيبه يا جماعه فعلا.
0: هلا عدي بني عبد الرحمن بقول صباح الخير، انا برايي لو السواقه للزلام بتكون الحوادث اقل، لانه الزلام ملتزمين عندهم انتباه وقوه قلب افضل من البنات. سمعونا مجوز، خلينا ننسى خساره الارجنتين. سمعوا مجوز؟ لا
1: مجوز ابشر ابشر، هو كل شيء هو بنسى العالم بالمجوز شو ما كانت. اوكي خلينا كمان هلا نحكي كمان رندا في هيك في عنا احصائيه جميله بتحكي عن خصوصا يعني الفرق ما بين سواقة الرجال وسواقة الإناث إلى آخره، ما بين المقارنة بحكوا لك الرجال من ناحية القيادة تحت تأثير الكحول إذا صار زي هيك بحكوا لك أعلى بكثير أو أعلى بنسبة جدا عالية بنحو 4 رجال مقابل امرأة 1 واحدة في الحوادث القاتلة المرتبطة بالكحول.
0: نسبة النساء عندنا هون أقل
1: نسبة ولكن هاي إحصائية عالمية كمان رندا، مش بس يعني في الأردن، في يعني في العالم. أوكي الحوادث القاتلة معدلات الوفاة طبعا أعلى عند الرجال، لأنه عالميا الرجال أكثر عرضة للوفاة بحوادث الطرق بنحو 3 مرات. يعني إحنا من بين كل 3 رجال في واحد لا سمح الله. يا جماعة مالكم روحوا حالكم.
0: بس فعليا هم بقولكين معدلات الوفاة أقل عند النساء بالحوادث
1: يعني ما بتحسي
0: بيين.
1: أوكي بالنسبة للتصادم أو التعرض للإصابة عند وقوع الحادث قد تكون الإصابات أقل في بعض أنواع التصادم، ممكن لأنه الزلمة بيقدر يتدارك الموضوع في الآخر حتى لو صار حادث.
0: هون إحنا أعلى يا جماعة تصادم، هون عندنا
1: جنس اللطيف.
0: فعلاً تتعرض النساء لإصابات أخطر بسبب اختلاف حجم المركبة وضعية التصادم وعوامل جسدية. فعلاً إحنا لأنه ما بنقدر هيك ما عندنا ردة فعل سريعة أو بديهية عن السواقة، هم قلبهم أقوى من هذا الموضوع.
1: أما من ناحية أستاذ الركن والمناورة والانتباه واتخاذ القرار، طبعا هذا يعتمد على الخبرة وليس الجنس وبيختلف من شخص لآخر. الخلاصة أستاذ الخلاصة إحصائيا النساء أكثر أمانا وحذرا، بينما الرجال أكثر ميلا للسرعة والمجازفة، لكن مهارة القيادة الفردية تحددها الخبرة والتركيز والالتزام وليس الجنس. يعني صراحة نوصل بالآخر الموضوع نحن ما شاء الله علينا البنات ناخذ رخصة أسرع من
0: صراحة. كمان بدنا نحكي شغلة لين إنه سواقة البنت صارت بمجتمعنا ضرورية مش رفاهية يعني صح. تماما زي ما حكينا البنت هي إشي أساسي، يعني في البيت يكون معها سيارة لأنه هي بتودي أولادها على المدارس، بتجيب أولادها من المدارس، إذا كانت بتشتغل هي عاملة يعني كل يوم بدها تطلع تأخذ تاكسي وترجع، فكل هذا هدر للوقت. فموضوع إنه البنت تسوق ضرورة
1: فعلا هي ضرورة
0: مش رفاهية تماما، يعني اسمها ضرورة فعليا، لأنه يعني البيت اللي البنت ما بتسوق فيه هو يعني ضايع بتحسيه، لأنه هو كل شيء رح يتلخبط بالحياة. يعني حتى الأشياء اللي البنت بتشيلها من البيت حياة مشاركة لي، مش بس مثلا بتدخل بهاي الأمور، كمان بالمشاوير بالالتزامات بالمسؤوليات لأولادها، دائما هي بتساعد بهاي الناحية.
1: صح 100%. يعني كمان لندا كمان احنا فعلا يعني خصوصا النساء بحكي الزلمة أحيانا بيكون بشغله طول اليوم، فصعب يعمل هاي المشاوير اليومية وصعب يجيب لها الأغراض الناقصة وصعب وصعب، فهم بحاجة لهذا الموضوع. حتى بالسعودية خصوصا عن موضوع المنع
0: كانوا مانعين فعليا بس هلا لا.
1: فبالسعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم اللي بتمنع النساء من قيادة السيارات، وانتهى المنع رسميا في 24 حزيران 2018، صارت النساء عادي بتقدر
0: تسوق فعليا
1: تسوق. فيا جماعة انا بحس هلا انا بشوف من وجهة نظري انه ممكن احنا نمنع السواقة للناس الكبيرة، مش نمنع بس انه نركز بهذا الموضوع، انه الناس يا جماعة الكبيرة بالعمر اللي عمرها فوق 75 اللي عمرها 80، الناس اللي ممكن هيك بصرها ببلش يتعب، جسمها ببلش يتعب، بيكون عندها توتر وخوف اكبر، هدول يا جماعة لازم يكون معهم حدا اصغر منهم بسوق
0: فعلا.
1: او مثلا يكون معهم حدا خاص او يسوق فيهم اولادهم جيرانهم قريبهم، بحس كتير خطر خصوصا الكبار بالعمر يسوقوا، لانه اذا بتلاحظي بيكونوا سايقين على سرعه 20 لانه فعلا متوترين، ممكن النظر ما يخليهم يشوفوا الاشياء القريبه الاشياء البعيده، كتير بتصير حوادث بسبب هذا الموضوع. بنركز على هاي القصص يا جماعه.
0: بس في ناس كمان لين الكبيره سنا لما يحكوا ما بيسوقوا بالليل بس بالنهار ما بيطلعوا بالليل، بقول لك احنا بس احنا سواقتنا بالنهار. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجاً على استمرار الاعتداءات، ويؤكد أن الأمن وسلامة المواطنين يمثلان خطاً أحمر لا يمكن المساس به. إدانة أردنية مصرية عمانية إماراتية للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات سبيلاً لإنهاء الأزمة. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بطائرات مسيرة معادية في أعقاب العدوان الإيراني. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط بعد محاولة المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز. طقس حار نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية حتى الخميس.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: مركز للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06-581-45-45.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار،
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني كمان بدنا نصبح اليوم على طاقم الإذاعة
1: على كلهم طاقم الإذاعة.
0: كلهم بدون ضياء. يعني أنا اليوم هيك في
1: اليوم في مناوشات جداً خطيرة جدا بيني وبين ما بين رندا وضياء.
0: بدي أحكي صباح الخير يزن، وصباح الخير حواري، صباح الخير مين كمان، إبراهيم، معتز، معاد، ضياء.
1: يسعد صباحك يا أحلى وأجمل وألذ مهندس في العالم كله، الأستاذ المحترم الحشم ضياء الربابعة. من وين تسمعنا؟ من وين؟ تحية لآل الربابعة جميعا ولأهل إربد كلياتهم فردا فردا. أستاذ ضياء
0: والله حتى وانت بتمدحي بقولك
1: وبرهوم طبعا، ما نسينا برهوم.
0: لا أنا ما أسمع ما نسيت برهوم بعدين. أنا بدي أعمل حلقة، أنا طالب أن أعمل حلقة بس تقليد ضياء شو بعمل فينا جوا الحلقة.
1: هاي بدها صراخ، بزبطش على الحلقة، ممكن ناس تنسطل.
0: أوكي لازم نسوي لهم فيديو، شو رأيك فيهم؟ كيف ضياء بحكي معنا بين الفواصل.
1: طيب يا رندا، كنا بنحكي عن القيادة، كملي لنا أستاذة.
0: نحكي أنه تخيلوا هيك صباح يوم عادي بدون سيارة للبنت، تمام، بتصحي الأولاد على المدرسة، ضلك تستني لحد زوجك يلبس ويجهز أموره لياخذ الأولاد على المدرسة. تخيلي مثلا أنك أنت بدك تشتري، تنزلي على السوق تشتري إشي معين، بدك تستني جوزك لحد ما يروح من الشغل عشان يقدر ياخذك تنزلي على السوق تشتري إشي معين. تخيل مواعيد اللي بدك تاخديها لأولادك، مواعيد إلك الطبية مثلا، دكتور أسنان، دكتور عندك موعد طبي، بدك تستني جوزك لحد ما يقدر ياخذ مغادرة أو يقدر ياخذ إجازة ليقدر ياخذك على الموعد. يعني او مثلا بدك تطلع الاولاد، احنا بنعرف يعني اغلب الرجال هلا بالشغل دواماتهم طويله، ساعاتهم طويله، الام دائما هي بتاخذ الاولاد على الالعاب على الحديقه تطلعهم وهيك. تخيلي كمان الام ما عندها سياره انها تقدر تاخذ اولادها اي مكان، تستنى جوزها لحد ما يقدر ياخذ اجازه او ياخذ مغادره لحتى يطلع الاولاد. فيا جماعه بنرجع نحكي انه موضوع السواقه للبنات فعليا هو مش رفاهيه، او تفكري مثلا انه هي جايبه سياره لانها هي بدها تجيب سياره. لا، هاي السياره بدها تجيبها عليها كتير شغلات، بدها تروح على الدوام كل يوم الصبح، بدها توصل اولادها، بدها تجيبهم من النادي، تبديهم على النادي، بدها تاخذ ابنها مشوار. فيعني فعليا ضروره مش رفاهيه.
1: اوكي يعني صح فعلا هاي الشغله،
0: هاي انا بحكي بالنسبه للام.
1: حتى في دراسات كمان رندا بتحكي انه الرجال اكثر عرضه للوفاه في حوادث السير اكثر بثلاث مرات من الاناث. فبدنا ننسى غير حالات الطوارئ، انه فعلا المراه لازم تكون بتمشي بتسوق عفوا، عشان ممكن تصير حاله طارئه فجاه بالليل، ممكن ابنها يحتاج لدكتور، غير انه في اشغال معينه او شغل او زي ما بتحكي شركات بتكون بعيده، فكمان بيركزوا على موضوع انه يكون معها سياره. واللي بيفكر انه إذا المرأة بلشت تسوق هذا بخفف على الرجال، لا أستاذ بحب أحكي لك أنه حيصير لهم الباصات، التكاسي، تطبيقات كمان
0: طبعاً.
1: التوصيل بيصير عليهم ضغط أكبر، رح يصير في أزمة أكتر، لأنه بيصير الاعتماد كامل على هذا الموضوع. يعني بالعادة الأم بتاخد معها كل أولادها، بتاخد معها كل دنيتها، هيك بتصير الأم إذا تطلع بمكان والأولاد لحالهم والأب لحاله، فهذا الإشي أصلاً رح يخلي الأزمة
0: الحياة أصعب.
1: الحياة طبعاً رح تكون أصعب.
0: السيارة دائماً بتسهل الحياة. ما بدنا ننسى كمان موضوع إنه إذا كان يعني المرأة ما رح تسوق أو النساء ما رح يسوقوا، هذا رح يقلل نسبة توظيفهم أو نسبة فرصهم بالعمل، لأنه كل شركة عم نروح عليها هلأ بالوقت الحالي أول سؤال بسألك يا معك سيارة؟ بتعرف تسوقي؟ متى ممكن تجيبي سيارة؟ لأنه أغلب الدوامات اللي إحنا بنداومها هلأ بتطلب سيارة،
1: لأنه سوقتنا مش رفاهية
0: فعليا طورة. وغير هيك هذا الموضوع لين رح يصير يعني موضوع مشاكل يصيرها أكتر، لأنه نسبة التوظيف رح تقل وفرص العمل رح تقل. فهي إحنا عم نشوف هلأ مجتمعنا هلأ لازم المرأة تشتغل مع زوجها، لأنه الحياة كتير يعني صعبة والحياة مشاركة. فهذا موضوع السيارة إلى عوامل كتير كبيرة. يعني بستحكوا مثلا يا ريت أي حد مثلا يحكي يا ريت النساء يبطلوا يسوقوا، يا ريت النسوان يبطلوا يسوقوا بالشارع. طب انت عارف اذا احنا بطلنا نسوق شو راح يجيك؟
1: بالضبط،
0: يعني بالعكس احنا مرتاح، بس في عوامل كتير راح تتوقف، راح استناك انت تعملها. فهيك بتبطل الحياة مشاركة، بتبطل الحياة انه عندك وعندي، الحياة كلها عندك راح تصير
1: 100%. حتى في دراسات عالمية كمان رندا بتحكي انه دراسات العالمية والمحلية أنه تفوق الرجال في السرعة والسيطرة، بينما تتفوق النساء في الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة. وبنفس الحكي بحكي لك معدلات الحوادث، رغم تعرض بعض السائقات لمشكلات في ركن السيارة، إلا أن الرجال يسجلون نسبا أعلى في الحوادث المميتة أو تلك الناتجة عن القيادة المتهورة والسرعة الزائدة. وهي الشغلة جد بدي أحكيها خصوصا لفئة الشباب، أنه يا جماعة هذا اللي كنا نسمعه دائما في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، من الأمثال كنا نسمعها، وجد ما إحنا ما بناخد لها بال. أنا بعرف إنه بعض الشباب اللي هو الأدرينالين عندهم بيرتفع لما يسوقوا بسرعة وبيحسوا بشعور كتير حلو واعتمادهم أصلاً بيطلعوا بالشارع عشان يرفعوا عن نفسهم إنهم يسوقوا بهاد. بس مو شرط إذا أنت شاطر بالسواقة غيرك يكون شاطر بالسواقة، مو شرط إذا أنت بني آدم جداً فنان تسلم معك الجرة دائماً. كتير هلأ عم ترتفع نسب الوفاة وكتير عم ترتفع نسب الحوادث خصوصاً لا الشباب ولا فئة الشباب، لأنه فعلاً عم بتسوقوا بتهور وبسرعة كتير عالية، والأرواح عم بتروح أعمارهم 18 و19 و20 سنة و25 و30 بحوادث سير ما إلها داعي وجد مميتة. يعني أنت بتعرف أنه سرعة 50 ممكن توصلك لحادث مميت، فما بالك رندا لما يكون واحد بسوق على سرعة 100 ولا 120 ولا 140 وبتروح عائلة كاملة وبروح شاب وبيحط أهله بأزمة وبحالة نفسية جدا سيئة بس عشان تهور ولا عشان أصحابه جنبه ويلا أدعس ويلا وبحط لي أغاني هدول سوري التكنو ولا مجوز ولا أغنية معينة عشان هو يتحمس وبعد يبتون وبالآخر بلاقي حاله استغفر الله العظيم خلص بعالم تاني. فيا جماعة عن جد ديروا بالكم على حالكم وديروا بالكم على أرواحكم، تذكروا أنه دائما في عندكم أم بالبيت بتستناكم، في أب بيستناكم، في عيلة، في ممكن الشخص يكون متزوج، في عندك أولاد أنت قدوتهم. يعني حتى لما تكون معك أولادك بالسيارة عم بتسوق فيهم ركز أنه أنت أولادك مركزين أنت كيف بتسوق، مركزين أنت كيف تصرفاتك. فلا تتوقع إذا أنت عم بتسوق قدام أولادك بسرعة أنت بس أولادك يكبروا حيكونوا رايقين
0: بحسوق بسرعة فعلا.
1: وحتى الأهالي كمان يركزوا مع مين أولادهم بيطلعوا، يعني خصوصا لما الشاب يأخذ رخصة أول سنتين ثلاثة هاي أكتر فترة لازم يركز فيها،
0: مشكلين بيطلع بدون رخصة كمان
1: وكمان يعني هاي لحالة مصيبة تانية. ف الله يحميهم
0: يعني جد بدنا نحكي الله يحميهم، وفعليا الواحد مستقبله يعني بين عينيه. يعني ما بعرف ليش هم موضوع السرعة عندهم انه هو عمل انجاز بحياته
1: صح.
0: يعني هذا اللي خلى اشي بنحكي انه دائما بيحكوا انه يا ريت البنات ما يسوقوا، لا انا بحكي يا ريت الشباب يخففوا سرعة ويطلعوا على مستقبلهم اكثر ويعرفوا انه في ناس تستناه في البيت، وانه فعليا شعرة واحدة بينك وبين الحادث هي شعرة واحدة فعليا. فيعني دائما خلينا موضوع أوعى من هيك، احنا مش موضوع انه هم دائما البنات سبب الحوادث، لا مو دائما البنات سبب الحوادث، هذا الاشي دراسات بتحكي انه مش دائما البنات سبب الحوادث. وغير هيك نرجع نحكي انه ضرورة البنت انها تسوق، لانه مش انت اذا انت الشباب بحسهم اغلبهم اذا ما كان عندهم شغل ما كان عندهم جامعات بسوق رفاهية صح؟
1: صح
0: بيطلعوا مع اصحابهم بيروحوا، بس البنت اغلب مشاويرها وين؟ مشاويرها عائلية او شغلين فعليا. هلا بحكي لك الام يعني دائما بتشوفي لين اذا ما بعرف اذا بتروحي الله يبعد عنا وعنكم يا رب طوارئ طوارئ الاطفال، دائما الام مع اولادها لانه فعليا الطوارئ لين ما بتستنى انها هي
1: صح صح
0: تيجي
1: صح.
0: مثلا يجي ابوه او ياخذه على الطوارئ كذا، لا خلص الام على طول هيك بتتصرف وبتاخذ
1: من قلب الحدث
0: فعليا. انا بحكي لك يعني فعليا انا بحكي لك من صفه ام يعني كيف هي بتاخذ على طول يعني بتنجز بتطلع بتاخذه على الطوارئ صار معه كذا صار معنا حاله اضطراريه. فهلا هون موضوع الضروره مش موضوع ان انا الفلف في الشارع واني انا سرعتي تكون كتير عاليه وانه شوفوا انا معي سياره، لا يا جماعه الموضوع اوعى من هيك بكتير.
1: مليون بالمية صح مليون بالمية. طب احنا ما في هيك ضياء هيك اغنية هيك لذيذة عن السواقة، اغنية عن الـ عن الـ عن الشوارع، اغنية بتسمعها وانت طالع استاذ، اي اغنية في العالم.

0: انا اليوم كثير حكينا هيك عن السواقه، خلينا شوي هيك رندا نبرم برم نفسي شوي.
1: نفسي
0: خلص
1: ما بتقدر، لازم عن نفسي
0: تروح. لازم شوي دراما، يعني احنا بحاجه للدراما بالحياه. خلص فضل. الشباب ما شاء الله ما قصروا فينا وحكوا كلياتهم انه احنا ما بنعرف نسوق واحنا حالتنا حاله. شكرا، يعطيكم الف عافيه شباب. بس لما بدنا نرجع لشغله كمان رندا، انه في ناس معينه عن جد، في ناس ما لازم تعرف عنك غير اسمك، حتى اسمك كثير عليهم. في ناس لازم انت بحياتك تحطهم بالمكان يلي بيستاهلوا، لازم تحجمهم، لازم تذكرهم بقيمتهم، لازم تذكرهم انه انت مش مكانك معي، وانت مش مكانك اصلا تحكي معي اي كلمه طبيعيه. المشكله انه احنا بندخل النيه الطيبه مع الناس وبتكون توقعاتنا جدا عاليه، واول شغله بنحطها النيه الحسنه، انه والله هذا البني ادم مبين طيب، والله هاي البنت مبينه منيحه. ولكن بتكتشفوا بعد وقت انه كل إشي توقعتوه، كل إشي أنتوا حطيتوه، أو زي ما بنحكي معليين سقف الطموحات والظنون بينهم، تكتشفوا إنه هدول من أسوأ الشخصيات اللي تعاملتوا معها. ففي شغلة أنا كثير بحبها، إنه وحضرتها بأحد المقابلات اللي هي بتحكي إنه أنا لازم خليتهم منبهرين، إنه من بعيد شايفيني مثلاً ومش قادرين يحكوا أو مش قادرين يتصرف أو مش قادرين حتى يحكوا لي مرحبا. اللي بيصير إنه أكيد من تواضع لله رفعه، بس في ناس بزبطش إنك تتواضع معها، في ناس بزبطش إنك تعاملها بنظافتك وبحقيقتك وبشفافيتك، في ناس لازم ترجيم الوجه الثاني. وأنا للأسف بتداين أنا بحكي هذا الحكي، بس قديش أنت رندا أو قديش إحنا أو قديش في ناس في العالم كانت جدا منيحة وجدا معطاءة وجدا كريمة، بالآخر بتنصدم فجأة إنه أنا شو بعمل بحالي؟ أنا شو اللي خلاني أتعامل مع هيك طبقة من الناس ما بتحب لي الخير، بتحب تشوفني مهزوم، مكسور، تعبان، يعني إذا بتشوفني ممكن بضحك، هذا بالنسبة لهم أسوأ يوم بالعالم. فنطفوا الناس اللي حواليكم وحطوا الناس بمكانها الطبيعي وحجموهم وأعطوا لكل شخص قيمته، عشان كل شخص يعرف هو مين وأنتوا مين. يعني كل واحد عارف استحقاقه، وهاي الشغلة فعلا بتجذب لك ناس منيحة بحياتك، بتجذب لك شغل منيح بحياتك. فأنا طول ما بشوف أنه البيئة اللي حوالي سيئة، أنا متأكدة أنه الشخص رح يضله سيء طبعًا. صعب أنه أنت تطلع من يعني حبة البندورة الخربانة أو البندورة، بعرف شو بتحكي،
1: بندورة
0: الخربانة لو كانت بسلة كبيرة تمام إلا ما تلاقيها خربت كل اللي حواليها إذا ما انشالت. فلا، شيلوا الخربان يا جماعة، شيلوا حركة السكينة فكونا منها، شيلوا الخربان كله زي ما هو
1: وبكفي نتعامل بأصلنا. بطل ينفع بهذا المجتمع فعليا. انا عم بشوف هاي الفتره او عم بشوف الناس اللي عم بسمع قصص وكذا من الناس من البنات اللي حواليا بيقولوا انا تعاملت باصلي، انا ضليتني اتعامل لاخر رمق باصلي معها. بس انا بدي احكي لك بكيف تتعامل باصلك، لانه في ناس ما بتستحق انك تعاملها باصلك، وفي ناس ما بتستحق انك تعاملها بتربايتك ولا باخلاقك ولا الاشي اللي تربيت عليه. لازم الناس يعامل الناس زي ما بيستاهلوا يتعاملوا. ودائما بنحكي فعليا اللي معك حق، لا ترفع سقف توقعاتك باي حدا، صح. كان قريب ولا بعيد، خليك دائما متوازن. هذا بيستحق هيك، هذا رح يطلع منه هيك، هذا رح يعمل لي هيك. ودائما خليك، مش دائما بيحكوا خلي الاحسن فكر بالاحسن، لا انا بقول لك عشان تريح حالك فكر بالاسوء، عشان شو ما اجى اسوء تكون انت مرتاح.
0: متوقع
1: يعني
0: الموضوع.
1: فعليا معك حق. ما إنا عم نحكي، طيب بعد الفاصل خلص.
0: لا
1: ما بدي احكي، خلص خوفني. لا بدنا نتناقش بس بعد الفاصل، في خبر نازل على السوشيال ميديا لين بدنا نحكي فيه بس بعد الفاصل. فاصل ومكملين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: معروف.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: هي يا أردني.
7: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
8: احنا معك على طول.
9: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
10: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم مره ثانيه لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. طيب خلينا ناخذ اتصال.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
1: كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. كيفك يا دينا؟ صح،
1: الله يعطيكم العافيه. انا
0: صحيح اعرف صوتك خلاص.
1: يسعدكم يا ربي. يا الله يا كريم.
0: دينا كنا عم نحكي عن سواقه البنات. بتحسي مين احسن سواقه البنات؟ ايوه، مين احسن سواقه البنات ولا سواقه الشباب؟
1: تحياتي لضياء اللي برد علينا تحت الهواء. ولا هو
0: ضياء؟ ايوه
1: ضياء. تحياتي له وتحياتي لحضرتكم لينوران. تسعدون، الله يسعدكم. يعني نصحى بدري علشان نسمعكم زي في البرنامج لما ينتهي.
0: يسعد قلبك، يسعد قلبك يا دينا.
1: يسعدكم. والله انا بحكي لكم الشباب انه صعب سواقتهم. يعني بطلع مرات مع ابني بحكي له مشان الله ما تأسرع. بحكي لي هلا بهرجيك السرعه.
0: طب مين بتحسي اشطر؟
2: متحمس بصير بده يسرع بزياده.
1: ببلش يجنني. بحكي له خلص انا عمال بتشاهد عن روحي والله. يعني ما بيسألوا على لا سمح الله الحوادث ولا إشي، خلص بحبوا يذاكروا.
2: طب بتهدديني بدك تنزلي من السياره؟
0: طبيعي يعني.
1: أنا صدق وانا انزل والله مشوار بكون على اعصابي، بكون خلص اودع. بحكي لا البنات بخافوا من السرعه وبديروا بالهم.
0: البنات اروع يا دينا، اروع.
1: بس الشباب ما شاء الله عنهم ضلوا يعلقوا.
0: الشباب هيك قلبهم اقوى كمان.
1: لما يشوفوا ازمه ولا بنت ولا شيء ولا مش عاجبهم شيء يصيحوا. ما هي هاي بنت.
0: اكيد بنت. ظالمينا، شفتي يدينا ظالمينا.
1: مظلومين البنات بالنسبه للشباب ورايهم والله. الله يهديهم. يعني لا البنات لاحظوا لا سمح الله الحوادث كم عددها بيكون بالنسبه للشباب ولا البنات؟
0: طبعا الشباب اكثر.
1: الشباب اكثر
0: طبعا،
1: اكيد بغابوا وبأسرعوا وبيضحطوا ومصيبة سوقتهم.
0: معك حق،
1: البنات أحلى وسوقتهم بتجنن.
0: أروع
1: أروع طبعا
0: 100%. سعد صباحك يا دينا.
1: ومبارك لإسبانيا. بتحب إسبانيا ولا
2: طبعا لا؟ إسبانيا أكيد
1: أستاذة. طبعا هي كانت حلوة المباراة، بتجنن مبارح.
2: بتجنن عن جد، يعني أول مرة بشوف مباراة الطويلة في العالم. فرفضت روح مبارح على المكان الطويل.
1: والله بيستاهل الفوز، يعني كان كثير أهداف راحت عليهم والله جد.
2: صح،
1: يعني
2: مفروض ثلاث أهداف يكونوا، بس مش مشكلة، المهم إنهم فازوا أستاذة.
1: كثير
2: فرحنا
1: لهم.
2: عقبال
1: النشامة يا رب.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا دينا. مسعد صباحك ويا أهلا دينا. لازم تصير مذيعة معنا على فكرة
0: دينا.
2: أنا بتدخل الموضوع لموضوع
0: موضوع أعطول، يعني تمشي معنا بالأول. لازم هي تحكي معنا على الفقرات كلها.
2: طب بتحس أنت صرتي وصلتي لمرحلة أنه أنت برا الإذاعة صار عندك أزمة المواضيع هاي ولا لا؟ يعني فجأة بتكون تحكي مع ناس تدخل من موضوع لموضوع لموضوع. عن جد تحكي. أنا مش لحالي صار عندي هذا المرض النفسي.
0: كل تلت ساعة بفصل.
2: طب لين هلا كنا نحكي بإشي ثاني؟ قلت لهم لا خلص لازم تلت ساعة الأخير.
0: هي بتحكي معي أنا بفكر بإشي ثاني، فهمتي؟ بدخل معها بتلت ساعة جديدة.
2: سعد صباحكم جميعا، أكيد لسه مكملين معكم. نسمع كل آرائكم ومشاركاتكم على 0784-463-31.
0: فعلا لين كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع هيك رفعت التوقعات بالصديق بالحدا اللي قريب منك. بس بحس انه شفت هذا الخبر يعني خلاني هيك اقلب كل القصة. بحكي اذا مثلا اذا القريب هيك فانت ما تعتب على الغريب. بقول لك في مواطنة نزلة، انا ابني ساكن فوقية، كل يوم على الساعة 11 والساعة 12 بالليل، يعني 11-12 بطلب أكل ديليفري إله ولمرته، وأنا بشوفني بتعشى زيت وزعتر. يعني بحكي عن جد، يعني معقول إنه في ولد إله قلب يشوف مثلا أمه تتعشى مثلا إشي هي ما بتحبه؟ هلأ كله يعني كله زاكي، الأمهات أغلبهم بحبوا زيت والزعتر. بس هي لما هي يعني متضايقة ومقهورة من الموضوع ما بتطلع تكتب بوست على السوشيال ميديا. بس بحكي انه معقول فعليا انه في شاب بشوف امه مثلا وببخل عليها بوجبة او بسندويشة او بإشي مثل هيك؟
2: هذا مش
0: يعني
2: رجل.
0: فعليا اذا انت ما لك خير بالقريب ما لك خير بالبعيد او بالغريب. يعني ما لك خير بمرتك اذا انت ما لك خير بامك، ما لك خير بمرتك. خلينا نكون واضحين. وغير هيك يعني هي تعبت عليك وربتك وكبرتك وسهرت عليك ايام وليالي وما بعرف شو سوت لك. يعني ما في امه بتتعب على ابنها. تيجي انت عشان مرتك مثلا منعتك او مرتك ما خرتك تجيب لامك وجبه او اكل، يعني تشوف امك بتعشى او بتاكل اشي ما بتحبه وبتطلع لمرتك اشي بتحبه. يعني ما بعرف لوين وصلنا يا جماعة.
2: فعلا رندع هذا الموضوع، أنا شفت هذا الخبر قبل هيك وفعلا كان جدا
0: بداية
2: مستفز. يعني انسي انه أنا يعني فعلا والدتي من الناس انه لا خلص اطلبوا انتو، هم بيحبوا أكل البيت
0: 100%. أنا هذا اللي
2: بحكي، لا الواحد أول حدا لازم يعرض عليه خصوصا لما يكون ساكن مع أهله بسأل إمه شو حابة تأكلي. لو ممكن تحكي لك زيت وزعتر، على الأغلب 99% دائما يكون نفس الجواب، بس الواحد بيحكي على
0: سأل يعني. وغير هيك أنا ما بعرف، بحس الأم لين يعني أقرب للولد، لأنهم بيحكوا في مثل الولد ابن أمه،
2: صح
0: مليون يعني قريب، يعني بحس لازم الحنية تكون متضاعفة على أمه. يعني أنا تعرف هذا الشعور، تخيلت ابني وأنا طالعة وهيك.
2: لا لا بتبشيش تخيلي بالله عليك. طب خلينا ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور، رجعت لكم عادية.
2: يا أهلا وسهلا طبعا.
3: والله حبيت أحكي لإيمان السلام عليك داخل المستشفى. إيمان غزاوي
0: سلامتك يا إيمان.
2: مالها إيمان؟
3: عمالة تسمعكم وهي بالمستشفى. والله
2: ألف سلامة عليها. مالها إيمان، أمورها تمام؟
3: والله عندها هيك شوية رشح كأنه إشي يعني.
0: سلامتك يا إيمان.
2: سلامات عليك. سلامات عليك إيمان حبيبتنا.
3: رح أحكي سلامتك يا إيمان، ندعي لك يا ربي.
0: ألف سلامة
2: إن شاء الله يا رب. الله يشفيك يا إيمان. طبعا إيمان حبيبتنا طبعا،
3: كتير رائع يعني. سمح لي أرجع أبعث لها سلام. والله
2: الله يسعدك يا ضياء. شكرا لك.
0: شكرا يا ضياء.
2: يا ختام
0: تعرفي ما احلى الصحبات يا ليل؟
2: هذول الصحبات يا
0: هذول الصحبات، هذا الصحبات الجيل الطيب. مش زي صحبات هاي الايام.
2: انا بحكي وين ايمان عنا اليوم، وين ايمان
0: مريضة. الف سلام عليك يا ايمان، وان شاء الله ما بتشوفي شر. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. صباح الخير.
2: هل تسمعني؟ خلص.
4: الو.
2: يا اهلا وسهلا.
4: كيف حالك يا لين؟ شو أخبارك؟
2: يا أهلين، سلامات.
4: طمنيني عنك. الله يسلمك. طمنيني عنك.
2: سلامات يا إيمان. شو صاير معك يا إيمان؟
4: أنا بذكر باب المستشفى يعني. يا حبيبتي ما أشارك معكم.
2: يا حبيبة قلبي ألف سلام عليك يا حبيبتي.
0: سلامتك يا إيمان، ما تشوفي شيء. طمنيني عنك.
4: الحمد لله.
2: نيجي نطمن عليك يا إيمان بنلحق.
4: تطمني إن شاء الله.
2: الله يسعدك يا إيمان. إيمان ديري بالك على صحتك.
4: نأخذ قوة منكم.
2: حبيبة قلبي يا إيمان، ديري بالك على صحتك وطمنينا كيف رح تصيري. أضع الاتصال كأنه
0: ألف سلامة عليك يا إيمان. يعني هذا الفترة الفيروس منتشر رشح كحة وهاي.
2: أنا بشوف كمان الناس هلأ بتروح على المستشفى خصوصا اللي عندها تسمم كمان غذائي. يعني كتير
0: هذا
2: تسمم
0: كتير.
2: هذا
0: تسمم منتشر.
2: فعلا منتشر كل المستشفيات والعيادات، ناس عندها حالات تسمم جدا غريبة.
0: دائما بنحكي يا جماعة اللي مش مضطر يأكل أكل من برا بكمية الشوب الموجودة هاي لا تأكل عن جد.
2: صح.
0: احنا دائما يعني ما بنشوف نطلب مشكلتها نطلب لين أكل، بس طريقة أهلا ممكن الأكل بيطلع سليم من المطعم، بس طريقة التوصيل للبيت مع كمية الشوب هاي ما بتعرف بشو ممر من ضغط وشوب يعني، فبيجي الأكل أصلا يعني خربان. فدائما بنحكي أنه لا قادر أنه ما يأكل أكل جاهز، فعليا هاي الفترة لا تأكل أكل جاهز.
2: صح.
0: كان الموضوع محصور على البطيخ، بقولك أنه لا تأكل بطيخ بتتسممي. هلا بطل بطيخ
2: اي شيء بتتسممي.
0: بتتسممي فعليا
2: 100%. طبعا يا جماعة بتعطيكم هيك معلومة كمان على السريع، أنه خصوصا بيحكوا لك انه الغضب بيضعف جهاز المناعه لمده 5 ساعات، غير انه الغضب بتلف الكبد، غير انه الغضب بضعف النظر. يعني الغضب بيعمل لك مشاكل، بيعمل لك مشاكل صحيه ما لها نهايه. وفي ناس فعليا يا جماعه ما بتقدر تتحكم باعصابها وما بتقدر تتحكم بالموقف. بس انا بدي احكي لكم شغله، انه اغلب المواقف اللي احنا بنعصب عليها او بتضايقنا وبتخنقنا، خصوصا الناس سريعين الغضب، اذا بتفكر بالموضوع كمان ساعه ساعتين ثلاثه رح تكتشف انه هذا الموضوع مش هيعطيك نفس نسبه الغضب او نفس المشاعر اللي انت رح تضايقك. فالفكرة ان انتم صغروها بتصغر، حتى لو كانت كبيره كمان صغروها. مش كل إشي مستاهل انكم تتلفوا صحتكم وتتعبوا حالكم عشانه. وبدنا نروق عقولة هيفا، يعني روقوا يا جماعة، مستاهلة يعني انه الموضوع علشان كل هذا التعب وكل هاي الدنيا عشان لحظة عصبية انا ادمر جسمي وادمر الكبد اللي هو تقريبا بتحكم بثلاث ارباع وظائف جسمي. والله مو مستاهلة.
0: بدنا
2: ولا اشي، جد روقوا وهدوا. ويعني اللي بشوف مصايب غيره بتهون عليه مصيبته.
0: والله معك حق. كمان قبل ما نطلع فاصل لنا نحكي ألف سلامة عليك يا جود، إن شاء الله ما بتشوف شر. يعني جود اليوم مش موجودة معنا بالاستوديو يا جماعة.
2: جود وين؟
0: جود مريضة، جود مجازة، فهي عم بتتابعنا قاعدة بتحكي لي، بتبعت لي على الواتساب فاصل. طبيعي هي مش هون بتحكي لي فاصل.
2: جود أنا حاس، أنا هذه الكلمة حاس إلها صوت، أنت فاهم علي؟
0: فاصل.
2: يعني أنا حاس، أنا سمعت صوت للكلمة.
0: سلامتك يا جود، إن شاء الله ما بتشوف شر.
2: أحلى شيء لما تأشر لنا من الأزاز وهي

0: بالتوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم من ما عم تسمعونا من ما عم تتابعونا. اكيد زي ما عودناكم بالثلث ساعه الاخيره بكون معنا ضيف، واليوم ضيفنا جدا مميز معنا الفنان الاردني محمود تعمري. يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الخير على الجميع.
0: يا اهلا وسهلا.
1: حالك لين؟
0: الحمد لله. كيف كان صباحك قبل ما نبلش باللقاء؟
1: شوي بتعسر من الأردن يعني. شوي
0: الدنيا بس تشوفني مبسوطة وعندي سهلة مهمة.
1: يعني أنا كنت رايق وأموري تمام، فجأة أفتح السيارة رديت أرفاقع.
0: يلا مش مشكلة، كل تأخيري فيها خير. محمود، يعني بدي أحكي لك شغلة. ممكن إحنا نبلش بالموضوع كمشاعر. بحس إنه يعني مسكة المايك والتعامل قدام الكاميرا أو الغناء هذا عالم تاني، بس أنا بدي أياك تحكي لي عن شعورك أول مرة، كيف كان
1: قدام المسرح؟ هسا شوفي، انا انسان عندي خوف من الكاميرا اذا لاحظتي، يعني انا خايف اطلع اي كاميرا هون. فتخيلي اني اول ما دخلت

0: بتاع المسرح في قدامي تقريبا ابو ال 35 كاميرا،
1: اوف
0: وانا مش فاهم اشي.
1: اوكي
0: يعني أنا غلطه صغيره خلص هون الحلقه كلها بتلتغي،
1: صحيح،
0: لان التصوير ما كان لايف ابدا. فاول ما حطيت حالي على المسرح بالكواليس لسه يعني مش قدام اللجنه الحقيقيه، في لجنه ثانيه، ولفوا الكراسي مره واحده وانا بغني، انا خفت هيك ما عرفت شو اعمل. بس لما عملت مرتين ورا بعض خلص تعودت،
1: مشيت الامور.
0: اه بس الشعور نفسه يمكن احلى شعور صار معي باي مسرح في العالم. يعني غنيت كثير على مسارح، غنيت بجراج، غنيت بعجلون، هذا الوحيد اللي كان عندي رهاب اجتماعي من اول مره ما بعرف اتعامل معه.
1: كنت متوقع لفه الكراسي هاي هيك؟ يعني كانت هيك توقعاتك ولا لا؟ اولا
0: التوقعات اللي براسي كانت احلى من كثير من اللي صارت
1: فعلا
0: بكثير.
1: يعني هذا اصلا كنت بدي اسالك عنه كمان، ايش بتحس كان هيك الموقف اللي خصوصا يعني بمشاركتك ب The Voice؟ صحيح حسيت هيك في تجربه ما حسيتها غير عادي اللي ممكن، او حسيت حالك انظلمت بموقف معين؟
0: يعني انا قصرت، ما بنكر اني ما قصرت،
1: اوكي،
0: بس كنت بستحق فرصه حدا ثاني يعني كان نعم. تاهل.
1: مم.
0: يعني ما بقدر احكي اكثر من هيك. بس كان يعني كان تعليقاتهم على الاشي اللي قدمته انا بالاغنيه،
1: صح
0: وانت لو مشكلتكم بالاغنيه عادي بتلفوا لي بتغيروا لي الاغنيه بالحلقه الثانيه،
1: مليون بالمية.
0: يعني وبرضو انا قصرت يعني ما اديت احسن اشي عندي، كان
1: صراحة
0: عندي خوف.
1: انا شفت عكس هذا الحكي، انا شفتك كنت شخص جدا مبدع، واتوقع هذا راي الجميع، حتى الداعمين كانوا لإلك. بزبط. يعني الاهل ما بعرف ايش كان رايهم بالموضوع.
0: انا بيوم واحد يعني في ناس تاهلت لنص النهائي ما زادت على انستغرام الاشي اللي انا زدته من ذا فويس. يعني انا بيوم واحد وصلت 100,000 هيك، بس 100,000 الناس بتدور علي. طلع علي ترند انه المظلوم المظلوم ذا فويس. انا عادي بحس انه تجربه حلوه، ما انظلمت، عادي ما انظلمت، بس كنت بستحق إشي أحسن من اللي صار معي.
1: بتحس عليك ممكن كنت تستحق فرصة يعني ممكن أقوى، ممكن تستحق إنه خصوصا الأغنية. أنا حسيت فعلا
0: هاي الأغنية بتعني لي جدا.
1: طب احكي لنا قصة الأغنية بما أنها بتعني
0: هاي الأغنية. يعني أنا أول ما تعلمت إني أغني هاي الأغنية الوحيدة اللي كنت طول هالفترة اللي بغني فيها بتعلم إني أغني فيها.
1: أوكي.
0: دايما كنت أحكي بروحي فتاة، بروحي فتاة، بروحي.
1: هاي أول أغنية إلك نعتبر؟
0: أو قبل سوء عدت الفتاة.
1: طب ما لسه دا نحكي عن الفتاة بما أنه في بروحك فتاة وهاي القصص. أستاذ تعمري سمعنا كمان في هيك مفاجأة أنت كنت محضرها، خصوصا أنه بحب أحكي لكم أنه كمان محمود خطب جديد وشخص رومانسي جدا، وبتعرفوا الناس اللي بتغني.
0: أنا اكتشفت زيكم أني رومانسي يعني جديد.
1: جديد اكتشف.
0: ما صار لي.
1: طب إيش المفاجأة اللي هيك حاب تصرح عليها على الهواء مباشرة الآن؟
0: أنا حاب أصرح لمفاجأتين. المفاجأة الأولى إنه خطبتي الرسمية قربت، أنا قرأت فاتحتي.
1: أوكي.
0: والمفاجأة الثانية إني أنا عملت لها أغنية من كلماتي وألحاني.
1: يا عمي هذا هو الحب العربي يا جماعة. عاد بضحك عليك ببعث لك أغاني رامي
0: صبري،
1: هو لازم يغني لك.
0: أنا مش جاي بدونها اليوم.
1: كمان موجودة معك اليوم؟
0: موجودة معي.
1: يا عيني كمان
0: حاضر. عيونها معي اليوم. لا أنا رومانسي رومانسي.
1: طب بدي أسألك سؤال كمان بحكم هذا الموضوع، هل بتشوف إنه انت هلا صرت بمسؤوليه اكبر، يعني صرت بمرحله جديده بحياتك؟
0: طبعا انا خايف اطلع من البيت يعني. انا خايف اتحرك.
1: طب انت هلا مشهور على السوشيال ميديا، هذا الشيء بيسوي
0: مشكله حاليا، هي اكبر مشكله ممكن اواجهها بحياتي. هسه انا معروف عني اني انسان نكدي في الاغاني.
1: اوكي.
0: انسان نكدي، ففجاه هيك صرت اطلع على الستوريات اغني حب.
1: ليش مثلا؟
0: يعني انسى انه ليش، فمش متعود على الموضوع، يعني خايف انزل اشي حزين فكني تركته.
1: صح.
0: يعني اللي عندي اللي عندي مش صغيرة الا شوي يعني.
1: اوكي.
0: فنفسي ارجع اغني حزين.
1: لا غني انت فهمهم انه هذا لا يشمل حالتي العاطفية.
0: هسا انسى الناس. لا يشملها هي. يعني حتى لو افهمها على الفاضي.
1: طب كمان سؤال هلأ خطر عبالي، بما أنه أنت قلت لي أول الأغنية كانت لك بروحي فتاة، الأغنية الجديدة نمطها كيف رح يكون؟ يعني بما أنها هيك
0: يعني بتخلي اللي ما بحب الحب يحب.
1: يا عيني متحمس.
0: يعني هاي الأغنية نفسها أنا كتبتها قبل سنة أصلا، فأنا قلت هاي الأغنية مستحيل تطلع من الرف اللي أنا مخبيه غير لما ألاقي الإنسان الصح. واسم الأغنية أصلا أنت العوض
1: كمان.
0: هذا كلام كبير.
1: الله عوض خير والله. كلام كلام كبير صراحة. طب مين أكتر فنان بتحسه هيك مقرب لإلك بتحب
0: عبد الرحمن محمد؟
1: فعلا
0: بدون مفاصلة عبد الرحمن محمد. هذا الإنسان أنا نفسي أحضر له حفلة. أوكي. وأكون معه بحفلة أغني.
1: طب بصير هيك تسمح لنا بطلب؟ هي هذا جانبي، ما انك بتكره الكاميرا بس احنا جد حابين نسمع صوتك.
0: عادي اطلع الكاميرا هسه
1: زي ما بدك طلع الكاميرا طلع عادي مش مشكله هناك
0: طلبك حاضرين فيه بس شو الاغنيه حبتكم اياها ولا نكد عليكم؟
1: نكد علينا
0: عبد الرحمن محمد،
1: بنموت في النكد.
0: عبد الرحمن محمد
1: في بعد عبد الرحمن محمد

0: يا جماعة انهوا الحلقة سكروا لي الحلقة. شو هادي محمود؟
1: صوت تعبان شوي.
0: لا صوتك هون على الحقيقة مختلف جدا. انا صوتك بجنن على السوشيال ميديا, بس على الحقيقة ها انطربوا الشباب كل اللي بالاستوديو بدهم كمان اغنية.
1: حاليا غنيته انا بحبه.
0: اوكي,
1: بس من اضعف الاشياء اللي بغنيها.
0: هيك اضعف الاشياء. بسم الله ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله.
1: بغني تركي عربي, بغني هندي.
0: بتغني هندي كمان؟ بدك ليش بتمي؟
1: لا جد بغني هندي.
0: طب سمعنا كمان اغنية. مش كلنا ها متحمسين بالاستوديو, بس مش هندي.
1: نكد عليكم.
0: مش هندي بقولوا لك.
1: الشباب مبسوطين فلازم نكد على الشباب.
0: هيك اشي حلو, اشي نكد اللي بدك اياه. رامي صبري بموت عليه.
1: نكد.
0: نكد انكد منه والله ما خلق.
1: هذا المقطع الحغني حشوفه على الريل تقريبا.
0: موافقين. بحبوه. اوكي.
1: ما سألتني

0: نيالها يا عمي نيالها ونيال الشعب الأردني ونيالنا كنا وحتى بالاستديو خلص أنت بدك تصير معنا.
1: أنا خلص
0: يوم كل أسبوع بدنا يوم معنا محمود يا جماعة.
1: يعني بدي أجي كل أسبوع عندكم كل أسبوع بدي روديتا
0: ما في
1: كل أسبوع
0: أبشر يا ضياء أبشر.
1: في سؤال أنا حاب أسأله صراحة من زمان.
0: إيش هو السؤال؟
1: سألني عن أهلي.
0: أسألك لسه أنا بدي أسألك عن أهلك الله يخلي لك ياهم.
1: شفت الحب اللي سمعتيه قبل؟
0: هذا إشي هذا إشي طبعاً. طب احكي لنا عن أهلك وعن دعم أهلك وعن هلا هم أكيد هم عم بيحضروا اللقاء أكيد مشاعرهم كلها فخر.
1: أنا أبوي أنا بيعرفك وحكى لي إني بعرف لين وحالياً هو قاعد على الجنب وبسمع.
0: الله يسعدك يا عمو الله يسعدك
1: يعني دائماً يسعدك. إذاعتكم. المهم أنا عندي أهل معلش
0: مش مشكلة عادي أنا كمان
1: أنا عندي أحلى أهل بالعالم. يعني شوفي أنا ربنا ممكن في أشياء كثير بدي إياها ما صارت بحياتي بس ربنا عطاني العوض يا فاهمة. عطاني أهلي وعطاني أصحابي كثير بحب أصحابي. يعني أنا دائما بشوف الناس بتشتكي من الأصحاب إن هذا غدرني هذا خاني هذا أنا لا بالعكس أنا ربنا عطاني أحلى أصحاب بالعالم أصحاب زلام وأصحاب مواقف وعطاني أهل. أنا لو حاليا بقح قحة صغيرة بلاقي مليون كاسة مي من أهلي قبل ما أفكر إني أقح.
0: يا حبايبي
1: أنا خصوصا أمي أنا عندي أمي عالم ثاني. أنا أمي بتغني أصلا ما بعرف إذا بتعرفي.
0: لا والله ما كنت أعرف.
1: أنا في فيديو كثير انتشر إلي لما سافرت أنا كنت رايح أشوف حياتي. أنا رجعت لحياتي هون بس عشان أمي. بطلت بدي أشوف حياتي بطلت بدي أعمل بس عشان أمي.
0: الله يخليك.
1: أنا أمي عندي أغلى إشي بالعالم. يعني مستعد والله العظيم أنا دمعتي ترى بصراحة أنا مستعد إني أبيع الدنيا وما فيها عشان ضحكة أمي. أنا تخيلي إنه والله العظيم مش مبالغة إني بصحى كل يوم الصبح على حظن من أمي.
0: الله يخلي لك يا
1: الله يخليكم يا رب امهاتكم يرحم جميع امهاتكم. انا بصحى الصبح متخيل الموضوع اني انا بصحى الصبح امي بلاقيها عندي على الباب بتصحي فيا وبتحضني خلص لا اراديا وبحس حالي يعني قد ما اكبر بالعمر قد ما اعمل انجازات قد ما اسوي بحياتي بحس حالي ولد صغير عندها. فانا امي يعني قدام كل الناس وقدام كل الموجود انا بحبك حب يعني سبحان من زرع المحبه هاي مستحيل. يعني انا خلص مستحيل اقدر بيوم بدونها. لا لي ندوعك
0: لو سمحت
1: لا لي ندوعك لو سمحت.
0: يعني بلشت لي برامي صبري وبمسألتنيش وهلا حكيت عن الوالد. الله يخلي لك اياها.
1: انا عندي مشاعر بعرف
0: الله الله الله يخلي لك اياها ويحفظ لك اياها ويخلي لك اهلك. وبحب احكي لك انه انت فنان مبدع وانا فخوره فيك ودائما انا ببعث لك يعني انا من اول الداعمين لك من قبل ما يكون عندك 100 الف
1: فعلا.
0: وفعلا انت شخص بتستاهل الخير وبتستاهل العوض الحلو. وانا شايفيت لك مستقبل جدا مخيف يعني لقدام
1: ان شاء الله.
0: مش تحكي لي بدي توقيع وما توقيع واصير قاعده اخر
1: الشيء مسجل صح؟
0: مسجل طبعا
1: باذن الله. راح ارجع اقعد نفس القعده بس أنا مكان أحسن بكتير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله بنشوفك بأعلى المراكز. وهذا هيك للأهل دا سلم على الأهل لسعد صباحكم لما عم تسمعونا. يعني نيالكم بهيك ابن الله يخلي لكم يا ومش ما تعزموني على العرس هيني بحكي من هلأ
1: طبعا أنت أول
0: بدون مشاكل
1: أول المعزمين بإذن الله.
0: يعني أنا لسه في كتير أسئلة ببالي ولكن إحنا الوقت يعني صراحة بداهمنا بس يعني كنت حاب أسألك مع أي فنان حاب تشارك وعن دعم الأهل وعن دعم الأصحاب. وكمان هذا الفيديو شفته عند البحر الميت كنت عم تعزف جيتار أنت وأصحابك.
1: أنا غير إني بغني أنا متعدد المواهب
0: كمان
1: بس نخليها
0: هاي بمقابلة أخرى
1: تانية. أنا عندي 7 مواهب
0: خلاص ما في بودكاست بيني وبينك أستاذ نحكي فيه ساعة كاملة. محمود هيك يعني آخر طلب هيك منا لإلك ممكن شوي هيك تعبت أنت اليوم قد ما حكيت بس بدنا هيك ننهيها بموال منك نحكي لهم بسعد صباحكم.
1: لا بدي أنهيها بأغنية بتليق للشعب حاليا
0: نهيها بأغنية أبشر
1: صح.

0: ينامه، دخيل الحب وكلامه، ودخيله قلبك يا حبيبي.
1: اي شو بدنا احلى من هيك دلال استاذ؟ خلص. انا عرفت كيف بعمل هاي القصص كلياتها، هذا الزلم لسانه حلو فعارف يحل كل المواضيع
0: يعني.
1: خلص.
0: يعني اموري تمام بلساني انا.
1: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافي عمرك.
1: شكرا لوجودك معنا اليوم.
0: معك والله.
1: وانا فعلا انبسطت اكثر. تحيه إلي ولكل حدا عم بسمعك، وان شاء الله يعني هيني انا مترقبه للمستقبل القريب جدا اشوفك باعلى المراكز.
0: شيء ثاني قريبا مع بعض.
1: أبشر.
0: الناس ما عرفت إيش عني.
1: خلص، لسه في كتير قصص ما حكيناها، عن 10 دقايق ما بكفينا.
0: كتير أشياء أحلى. خلص. لسه مخبي مشاعر أكثر.
1: خلص، هاي كل المشاعر إن شاء الله تكون بحلقة بيني وبينك
0: إن شاء الله لين. وفرصة جدا سعيدة.
1: شكرا لك.
0: يسعد صباحكم جميعا.
1: يسعد صباحكم جميعا. نشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12 صباح.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجاً على استمرار الاعتداءات، ويؤكد أن الأمن وسلامة المواطنين يمثلان خطاً أحمر لا يمكن المساس به. إدانة أردنية مصرية عمانية إماراتية للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات سبيلاً لإنهاء الأزمة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير وصد عدد من الهجمات الجوية الإيرانية. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بطائرات مسيرة معادية في أعقاب العدوان الإيراني. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط بعد محاولة المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على استمرار الاعتداءات، ويؤكد أن الأمن وسلامة المواطنين يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به. إدانة أردنية مصرية عمانية إماراتية للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات سبيلاً لإنهاء الأزمة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير وصد عدد من الهجمات الجوية الإيرانية. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بطائرات مسيرة معادية في أعقاب العدوان الإيراني. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة، مستمرين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عرض هذه السيرة المباركة وفي رحلة النور مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحبة سيد الأولين والآخرين. هذه الرحلة العظيمة نتفيأ ظلال حياة وسيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وصلنا في السيرة النبوية إلى عام الحزن بنهاية السنة العاشرة للبعثة، لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والآن إحنا داخلين في السنة الحادية عشرة. تتذكروا حكينا عن عام الحزن، العام اللي توفت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها، اللي كانت تواسي النبي عليه الصلاة والسلام بمالها ونفسها رضي الله عنها، وكانت تقف في ظهر النبي، سند للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى توفاها الله تعالى عند جبل الصفا لما طلعت في يوم من الأيام تبحث عن النبي وقد بلغت 70 من عمرها، تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقدم له الطعام، لأن النبي له فترة ما أكل. فبشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وتوفيت في أحضان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هيك يعني تأتي مشيئة الله سبحانه وتعالى بأن تكون وفاة عم النبي صلى

0: الله عليه وسلم عمه أبو طالب. اشتد الأذى على النبي والكلام كله الآن في السنة العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام. بعد هيك النبي بيقرر أنه يطلع على الطائف لعله يجد يعني شيء أفضل مما وجده في مكة وفي قريش، لكن يصدوه أهل الطائف ويرفضوا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. الآن النبي يتوجه عائدا من الطائف إلى مكة المكرمة. في هاي الأثناء النبي بيوقف عند بستان، فكان أول من آمن به بعد معاناة الطائف عداس. قصة عداس تكلمنا فيها، وبعد هيك كان إيمان الوفود بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو وفد من الجن مر بالطريق التي كان فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فأنصت هذا النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استمعوا إلى القرآن الكريم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعود النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل إلى مكة المكرمة. في هاي الأثناء في نهاية السنة العاشرة وبداية السنة 11 من البعثة بيجي رجل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. هذا الطفيل كان شاعر وفصيح وسيد لقوم قبيلة دوس من أكبر القبائل العربية. لما جاء الطفيل استقبلوا أهل مكة واستقبلوا رجالات مكة وقالوا له يا طفيل دير بالك، ترى في واحد عندنا ساحر ومجنون ويدعي النبوة، إياك أن تسمع كلامه فيسحرك، لأنه إذا سحرك بتصير مجنون. فهذا الطفيل يعني استمع لكبار مكة كلهم بيحكوا نفس الكلام، فقال لك خلص يا عمي أنا جاي أطوف بالبيت وأدعو ما أدعوه من الأصنام وأرجع على قبيلتي، ما إلي علاقة في حدا. وضع قطن في أذانه وبدأ يطوف. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه وهو ما بيلتفت للنبي، ليش؟ بيقول لك هذا ساحر. بعدين هذا الطفيل رجل حكيم، قال لي يا عمي بسمع كلامه، ليش ما أسمع كلامه؟ مش أنا عندي عقل وواعي وبقدر أفهم الكلام وأستوعبه، خليني أسمع منه. فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فرق قلبه للإسلام فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجع مباشرة لقومه بيلاقيه أبوه، بيقول له يا أبوي أنا الآن بدل ديني واسمح لي أنا ما رح أكلمك ولا تكلمني حتى تدخل في هذا الدين. طبعا سيدنا الطفيل رضي الله عنه كان مجابا في قومه، يعني هو سيد قومه وقومه كلهم بيتبعوه. فقال له أنا على دينك يا بني، شو بتفكر؟ هاي أنا أسلمت. راح زوجته بتكلمه قالها لساني عن لسانك حرام حتى تؤمني، فآمنت. آمن معه أكم من واحد، لكن الأغلبية كان صعب عليها تبدل دينها. فرجع الطفيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن قومه قد استعصوا على الإسلام، استعصوا إنهم يآمنوا. قال يا رسول الله أدعو عليهم، جاي حميان سيدنا الطفيل بن عمرو. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبلة وقال الصحابة هلك الدوس، لأنه النبي بده يدعي عليها الآن. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وبالفعل في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي قبيلة دوس كلها وقد آمنت بالإسلام وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا بتلاحظوا كيف بدأ ينجبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل العذابات والألمات اللي ذاقها وعاينها وعاشها، بداية من إذاء قريش وإذاء عمه أبو لهب وإذاء أصحابه إلى شعب أبي طالب الحصار 3 سنوات، إلى وفاة زوجته، إلى وفاة عمه، إلى ما قابله أهل الطائف. 10 سنوات من الألم والعذابات بشوفها النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم. بعد هيك بدأ كأنه مرحلة الله تعالى يجبر فيها خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدأت بإسلام عداس، ثم بإسلام نفر من الجن، ثم بإسلام الطفيل ابن عمرو، وبعدين جاءت البشارة الكبرى عشان تكون أكبر وأجمل وأعظم رحلة أعدها الله سبحانه وتعالى حتى يجبر فيها خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يطبطب الحق سبحانه وتعالى على الكتف الشريف، ويتفيأ صلى الله عليه وسلم ظل الجمال والأنس بالله سبحانه وتعالى بعد سنوات كان يحمل فيها هم الأمة ويحمل مصالحها، عشان هاي الرحلة تكون دعم وسند للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل إنسان آمن فيه، لأنه هاي معجزة عظيمة. حتى كانت هاي الرحلة دعم وسند للي ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما دام النبي فيهم لن يعذبهم الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ففي ليلة من الليالي وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة واحدة، وتحديدا في شهر ربيع الأول، بيجي الأمر الإلهي من المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصعد إلى السماء وسيخرج في رحلة المعراج، ولكن قبلها سيتوجه إلى بيت المقدس في معجزة الإسراء ويصلي بالأنبياء. فبينزل سيدنا جبريل ومعه دابة، الدابة هاي معروف اسمها البراق، وهي دابة كما وصفها صلى الله عليه وسلم مثل الحصان الصغير، حجمها دون البغل وفوق الحمار. هاي الدابة إلها أجنحة عند فخذيها، سرعتها تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني وين آخر مكان بتشوف العين هاي خطوتها، فهي سريعة جدا. فجاء فيها جبريل ووضعها عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام. واختلفت الروايات، قالوا خرج من بيته، وقالوا خرج من بيت أعمامه، وقالوا خرج عند الكعبة. المهم أن الروايات كلها تندرج تحت المعنى القرآني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان انتقاله إلى المسجد الأقصى من مكة المكرمة، لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ربنا سبحانه وتعالى شاء أنه يثبت قلب النبي ويجبر خاطر النبي ويري النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات العظيمة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. كلمة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده، معناها تنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى متصف بكل صفة كمال، منزه عن صفة نقص. واللي راح تشوفوه يا أهل كل زمان ومكان هي معجزة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، فإذا كانت مقرونة بالتحدي، هذا الأمر الخارق للعادة، كانت معجزة للأنبياء، وكل شيء خاضع لقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن المهم أنه نعرف أن المعجزات للأنبياء لا تخضع لقدرات الأنبياء البشرية، لا، لكنها تخضع لقدرة الله سبحانه وتعالى. ورحلة الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن نشبهها اليوم، ترى بتشبه أحوالنا اليوم، يعني رحلة الإسراء والمعراج اليوم لو أنا حكيت لك بدي أنقل هذا الجهاز، جهاز التليفون، من عمان إلى المسجد الأقصى بغضون ساعة، زمان كنت تكذبني وتقول لي هذا شيء مستحيل، لكن اليوم مع تقدم العلم الإنساني واختراع الطيارات واختراع آلات النقل الجوية والطائرات النفاثة، بيصير هذا الشيء سهل. بتقول لي والله ممكن ينتقل التليفون من عمان إلى القدس بساعة زمنية. فبينزل سيدنا جبريل ويصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبده يركبوا الآن البراق، النبي سيركب البراق. الرواية بتقول فشمست، يعني زي كأن هيك اهتزت وارتجفت طبعا من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا جبريل يخاطب البراق بيقول له اثبت، فوالله ما ركب عليك أعظم من محمد. فسكن البراق واطمأن وركبوا النبي عليه الصلاة والسلام وانطلقوا يقصدوا المسجد الأقصى. في طريق النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شاف مشاهد إلنا فيها عبر، إلنا فيها دروس، إلنا فيها محطات نوقف عليها، وهاي المحطات يجب أن تنقلب إلى سلوك في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا مشهد أول عاشه صلى الله عليه وسلم في طريقه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فبيحكي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عند الكثيب الأحمر يصلي في قبره. وعقيدتنا والثمرة من هذا الشيء إن الأنبياء رضوان الله تعالى وصلاته وسلامه عليهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم هم أحياء في قبورهم، والأرض أبدا لا تأكل أجساد الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك صلاتنا وسلامنا وقد أرمت بليت؟ فقال: إن الله تعالى حرم الحمد لله عفوا قال إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فالأنبياء في قبورهم صلوات ربي وسلامه عليهم أحياء. والآن نبينا صلى الله عليه وسلم حي في روضته صلى الله عليه وسلم، قائم يدعو لأمته. قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. كيف يا رسول الله مماتك خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله، وما وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. هذا مشهد من مشاهد السيرة والرحلة اللي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي في طريقه اشتم رائحة، هاي الرائحة طيبة زكية، فسيدنا محمد بيسأل جبريل: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ فسيدنا جبريل بيقول: هذه رائحة قبر ماشطة بنت فرعون. الماشطة هي يعني المرأة اللي كانت تمشط وتسرح شعر ابنة فرعون. قال: وما حكايتها يا جبريل؟ فقال جبريل: في يوم من الأيام كانت هاي الماشطة بتمشط شعر البنت أو شعرها باختلاف الروايات، فسقط المشط من يدها، وقع المشط. فلما اجت تتناول المشط قالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: الله أبي، يعني قصدك بسم الله يعني باسم أبي الله؟ فقالت الماشطة: لا، ولكنه ربي وربك ورب أبيك. فقالت الفتاة: الله غير أبي؟ قالت لها: نعم. قالت: إذن سأخبر أبي. فقالت الماشطة: أخبري. فراحت البنت وأخبرت فرعون، فقالت له الماشطة تقول بسم الله وتدعي أن هنالك إلها غيرك. فجابها فرعون فسألها، فقالها: أعندك إله غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فغضب فرعون وأمر بإحضار قدر، ليش؟ بده يثنيها عن كلامها. إناء كبير من نحاس وملأه بالزيت وأوقد عليه نار حتى يغلي. ما في حرية فكرية ولا حرية اعتقاد ولا شيء، في بطش وفي قهر وفي ظلم. فجابها وجاب أبنائها، جاب أبناء الماشطة، وبدأ يرمي بأبنائها واحد تلو الآخر في الزيت. شوف هالمشهد قديش عظيم ومؤثر ومؤلم. حتى سألها، قالها: هل لك إلي حاجة؟ أنا ربك، احكي لي، بنقذ أبنائك. قالت له: لا. قالت له: حاجتي الوحيدة أنني بعد أن أموت أن تجمع عظامي وعظام أبنائي فتدفنها في مكان واحد. قالها: فهذا لك. شوف كيف تعنت وجبروت، يعني أنا الإله وأنا بستجيب الدعاء، ادعيني إشي ثاني بجاوبك. فقال: هذا لك، بدك إشي ثاني؟ قالت له: لا. فلما إجا بدي يلقي رضيعها في النار ترددت، ارتبكت. ليش؟ يعني هذا أمر طبيعي لكل إنسان، طفلها الرضيع متعلق به وحنون عليه مشفق عليه. فنطق الطفل الرضيع وتكلم فقال اثبتي يا أمي فإنك على الحق، ثم رميت. ذكر سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وهو بيروي هذه القصة إنه هذا كان من واحد من الأربعة الذين تكلموا في المهد، وبقولوا إنه في أربعة تكلموا في المهد في تاريخ البشرية، أربعة تكلموا في المهد نطقوا يعني وهم أطفال صغار. الأول سيدنا عيسى عليه السلام اللي أنطق الله سبحانه وتعالى في المهد وقال إني عبد الله. الثاني شاهد يوسف عليه السلام الطفل الرضيع اللي أنطق الله سبحانه وتعالى حتى يبرئ سيدنا يوسف من تهمة امرأة العزيز. والطفل الثالث هو طفل جريج العابد، كان في عابد من بني إسرائيل اسمه جريج فاتهم بالفاحشة، فنطق الطفل اللي نسب إليه نطق بأن جريج ليس له علاقة بهذه التهمة. والطفل الرابع اللي أنطق الله سبحانه وتعالى وهو في المهد هو هذا طفل ابن ماشطة فرعون اللي قال لأمه أثبتي فإنك على الحق. هؤلاء أربعة أطفال تكلموا في المهد. بعد هيك النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى المسجد الأقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيربط الدابة على حائط البراق ثم يدخل المسجد الأقصى ليكون إماما بالأنبياء. خلينا نوقف عند هاي الحادثة، وبعد هيك يعني بعد الفاصل إن شاء الله نرجع ونكمل عن إمامة النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء في المسجد الأقصى. فاصل نرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: مواكب للسياحة والسفر: الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عن جد.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام متواصل حول رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاهد اللي شافها، والأربعة الذين تكلموا في المهد وهم صغار. الأول هي ماشطة بنت فرعون لما تكلمت في المهد وهي رضيعة، خوفا من إلقائها في الزيت ترددت أمها، لكن قالت البنت لأمها أثبتي فإنك على الحق. وسيدنا عيسى بن مريم، والطفل الذي برأ جريج العابد، والطفل الذي كان قد برأ سيدنا يوسف عليه السلام. النبي بيشوف هاي المشاهد كلها اللي بتدل على التضحيات اللي قدمها الناس عبر تاريخ البشرية من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل الصبر والثبات على العقيدة وعلى الدين، عشان بعد هيك تكون هاي القصص ملهمة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يثبتوا على عقيدتهم ويثبتوا على إيمانهم ويصبروا على ما يلقونه من عذابات من قريش وغيرها. بيوصل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، وبيربط صلى الله عليه وسلم الدابة اللي هي البراق على حائط البراق، ويدخل المسجد الأقصى ليجد عدد مهول من الناس ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء البشر، الناس اللي كانوا بيستنوا النبي عليه الصلاة والسلام، مش أي ناس، بل هم الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، 124,000 نبي ورسول. إحنا بنعرف منهم 25 نبي ذكروا في القرآن الكريم. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدخلت فإذا موسى وعيسى وإبراهيم. النبي شاف من الأنبياء هذول. أما موسى فضرب جعد كرجال شنؤة، يعني بيصفوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه طويل ورفيع، مش ناصح مش مليان يعني، وشعره شوي في تجاعيد قليلة، يشبه رجال قبيلة شنؤة. هاي قبيلة شنؤة من اليمن. قال: وأما عيسى فأشبه بعروة بن مسعود. عروة بن مسعود يعني الثقفي رضي الله عنه، واحد من الصحابة، الصحابة بيعرفوه ونقلوا لنا وصفه. كان رجل أبيض شعره فاتح اللون، يعني هيك في بنية إلى الشقراء. قال: ورأيت إبراهيم، كلهم كانوا بيصلوا، أشبه الناس به صاحبكم، يعني سيدنا إبراهيم كان أشبه واحد بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما حان وقت الصلاة الأنبياء كلهم وقفوا قد قامت الصلاة ويقدمون النبي صلى الله عليه وسلم. اتخيل الجبر العظيم لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد ممتلئ بالبشر، وأي البشر هم أفضل الخلق على الإطلاق، الأنبياء والمرسلين. شو معنى إنه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إدريس وسيدنا أيوب وسيدنا يوسف، كل هذول الأنبياء الكرام، شو معنى إنه النبي عليه الصلاة والسلام يأمهم؟ دلالة على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. بيوقف النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي 124,000 نبي، بيقرأ فيهم الفاتحة وشيء من القرآن الكريم، ثم يركع ويسجد، وكأن النبي يتسلم قيادة العالم كله، لأن كل واحد من هؤلاء الأنبياء بعث إلى قوم وإلى قرية وناس محددة، فكأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها إشارتين. الإشارة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء مختلف عن الذي جاءوا به الأنبياء من قبله، والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكأنها لكل الأقوام ومن جاء بعدهم من الأقوام التي دعا إليها الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الإشارة الثالثة تكلمنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علا مرتبة وسمى عند الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء والمرسلين. في شيء مهم، بعض الناس بيقولوا هل النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج بجسده وروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم أم فقط بروحه؟ العلماء وأهل السنة بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل بجسد الشريف وروحه صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان، ونحن نصدق هذا الكلام يقينا، لأنه في عصرنا هذا لو أنا حكيت لك إنه في جسم بده ينتقل من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل قبل سنوات طويلة وألاف السنين ما كنت تصدقني، لكن اليوم هذا ممكن، بل إنه اليوم لشدة تطور العلم البشري الإنسان صار يصنع صاروخ، مش الصواريخ البالستية، تصل بدقائق وتقطع آلاف الكيلومترات. هذا ما وصل إليه البشر، فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى؟ إذن لا نستبعد على قدرة رب البشر العظيمة سبحانه وتعالى إنه ينقل سيدنا محمد من مكان إلى مكان في جزء من الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أم بالصحابة الكرام خرج إلى البراق مرة أخرى استعدادا للصعود حتى يصعد في الرحلة الثانية. لما نحكي إحنا معجزة الإسراء والمعراج إحنا نقصد معجزتين، المعجزة الأولى هي الإسراء، الإسراء يعني إنه النبي مشى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، وهذا الشيء كان في وقته مستحيل. المعجزة الثانية هي الصعود من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وهنا لمحة ثانية، ربنا سبحانه وتعالى كان بإمكانه إنه يجعل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من المسجد الحرام في مكة، لكن الإشارة العظيمة لأمة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يسرى به إلى المسجد الأقصى ثم يعرج من هناك إلى السماوات العلى، إشارة إلى ارتباط المسلمين بوجدانهم وعقيدتهم بالمسجد الأقصى. فارتباطنا بالمسجد الأقصى مش مجرد أرض مسلوبة ولا حق مغتصب، ارتباطي وارتباطك كمسلم في المسجد الأقصى هو ارتباط عقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عروجه وخروجه وصعوده من المسجد الأقصى دلالة وإشارة على المسلمين أن تنبهوا لهذا الأمر العظيم. وقبل ما يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد بيجي سيدنا جبريل عليه السلام ويقدم للنبي عليه الصلاة والسلام إناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام اشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يختار اللبن عن الخمر، فقال له جبريل اخترت الفطرة، وفي رواية هديت إلى الفطرة وهديت أمتك. فما دام النبي اختار اللبن فقد اختار الطريق الصحيح. اللبن في معنى الصفاء والبياض، وفي معنى الرزق الحلال بعكس الخمر. ومعنى قول سيدنا جبريل هديت إلى الفطرة إنه يا شباب الخمر مش الفطرة، الخمر مش الشيء السوي، الخمر ببهدل صورتك أمام الناس وأمام الله سبحانه وتعالى لما تصير تهذي وتترنح وتسقط وتظلك على الأرض. الخمر وما في معناه من المخدرات وغيرها اللي بهدلت شكلك ومنظرك وغيرت أسلوب ونمط حياتك، ولو تأملت في ذاتك لما وجدت فيك صفة من صفات الإنسان السوي لما تتناول هذا السم. أنت على غير الفطرة الإنسانية، أنت على خيار غير خيار النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينقذنا وينقذ شبابنا من هذا السم، المخدرات والخمر وما في معناهم. ويركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق، وتبدأ معجزة عظيمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النجم. قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، والسماوات عليها حراس وملائكة موكلين بحراسة السماء، وحراسة السماء كانت من عهد النبي وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه زمان كانت الشياطين والجن تطلع إلى السماوات وتسترق السمع، تسترق أخبار اللي بدها تنزل على الأنبياء والمرسلين فتخبر بها الكهنة والسحرة والمشعوذين فينشرونها بين الناس قبل أن يتكلم بها النبي. فلما جاء موعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى ملأ السماوات بالحراس فلا ينفذ إليها شيطان ولا جن. شو بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن حكاية عن الجن؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كنا نقعد في السماوات نستمع الأخبار، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكان النبي يخترق السماوات صلى الله عليه وسلم، وكلما دخل سماء استفتح سيدنا جبريل ففتح له وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام. شو صار في السماوات وشو عمل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا رأى من آيات ربه الكبرى في رحلة الإسراء والمعراج؟ رح نحكيها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن بدنا نشوف ونتعلم عبرة جميلة من قصة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كل هالسنوات من العذابات اللي تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يواجه كل هذا بالصبر. صبر صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره على فقدان أمه وعلى فقدان جده وعلى فقدان عمه وعلى إيذاء عمه الآخر وعلى فقدان زوجته وعلى قتل أصحابه وعلى سبه وشتمه صلى الله عليه وسلم وعلى الحصار. ما حدا اليوم يقول أنا في ألم، ما في واحد في الوجود يعاني أي معاناة إلا وقد عاناها صلى الله عليه وسلم وعاشها وعاينها، حتى من وجه يستكمل النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة في قلبه، ومن وجه آخر تكون إلنا دروس وعبر، لأنه النبي أصيب بهذا البلاء وأصيب بما هو أشد منه. اليوم ما تحكي أنا بعاني في حياتي، لأنه أنت ما وضع على رقبتك سل الجزور وأوساخ الإبل والجمال، ما أذيت في زوجتك، ما يتم أقاربك وقتل وذبح أصحابك. النبي عاين كل هذا. لما صبر وصبر وصبر صلى الله عليه وسلم جاءه الفرج من السماء.

0: أهلنا هم في أكناف بيت المقدس يذوقون كل نوع من أنواع الموت بالمرض، بقلة الماء، بقلة الطعام، بالتفجير، بالقتل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهل غزة وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما هم فيه. اللهم بالسر الذي فرجت وسليت به قلب نبيك صلى الله عليه وسلم أن تفرج عن أمة نبيك ما هي فيه. إن شاء الله نكمل في حلقة الغد إن شاء الله بكرة الثلاثاء ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن شاء الله بكرة نكمل رحلة المعراج على وجه الخصوص الذي صعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى اللي إلنا ارتباط وجداني فيه إلى السماوات العلى، سماء تلو سماء، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملأان بلا لعص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوة الدفاع البحرين تعلن اعتراض وصد عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بالطائرات المسيرة معادية في أعقاب العدوان الإيراني. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يكشف عن إخفاء البنتاغون سقوط عشرات المصابين من بين أفراد الجيش الأمريكي في حرب إيران. 3 شهداء وأكثر من 20 إصابة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية حتى الخميس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: طين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوة الدفاع البحرين تعلن اعتراض وصد عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بالطائرات المسيرة معادية في أعقاب العدوان الإيراني. واشنطن تعلن انتهاء جولة تاسعة من الضربات ضد إيران، وتقول إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يكشف عن إخفاء البنتاغون سقوط عشرات المصابين من بين أفراد الجيش الأمريكي في حرب إيران. 3 شهداء وأكثر من 20 إصابة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. البنك المركزي يعلن ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، ليبلغ قرابة 2,100,000,000 دولار. طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية حتى الخميس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمنس بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مرهم. مثل ما عودناكم كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 عم نلتقي مع طبيب مختص عشان نجاوب على أكثر الأسئلة الشائعة في مجاله الطبي. طبعا بالحلقات الماضية نشرنا الوعي بمواضيع أمراض مزمنة اللي عم تنتشر بكثرة في بيوتنا زي مرض السكري والضغط. أما اليوم رح ننتقل لمجال يمكن يكون من أكثر المجالات اللي منشوف عنه محتوى على السوشيال ميديا اللي هو التجميل. وقبل ما نبلش بحب أذكركم برقم التواصل بحلقتنا اليوم بالذات، بحب أسمع أسئلتكم وأراءكم بموضوع التجميل، فما تنسوا رقم التواصل في الحلقة 078-46-31. آخر فترة كتير عم تطلع ترندات جديدة، مرة كريم سحري، مرة جلسات سحرية، أشياء بتغير البشرة ونصائح غريبة عم تنتشر بسرعة، والمشكلة إنه الناس عم تعتمدها كمرجع. فاليوم صار ضروري نفرق بين الأشياء الصحيحة والأشياء الخطأ ولمين لازم نسمع. عشان هيك ضيفتنا رح تكون الدكتورة حنين الجعبري، أخصائية الجلدية والتجميل الطبي والليزر. أهلا وسهلا فيكي دكتورة.
2: أهلا فيكي وفي كل المستمعين والمشاهدين.
1: دكتورة، التجميل اللاجراحي يعني آخر فترة مش من يعني خلينا نحكي من 5 سنين تقريبا عم بنتشر في طريقة كتير كبيرة، إيش السبب بهذا الإشي؟
2: آخر فترة زي ما حكيتي كتير عم نشوف ناس عم تلجأ للتجميل اللاجراحي. ليه؟ لأنه التجميل اللاجراحي بيتميز أنه ما في عنا فترة نقاهة، ما في عمليات جراحية، ما في تخدير عام. فهذا الإشي عم بيخلي أي شخص عم ببحث عن الجمال أنه يلجأ لهذه الإجراءات اللي هي مثل البوتوكس، الفيلرز، إبر محفزات الكولاجين، أجهزة تحفيز الكولاجين وشد الجلد. هاي كلها الناس آخر فترة عم تلجأ لها. وما ننسى أنه نحن الحياة عم بصير نمطها سريع، فالناس عم بتدور على إجراءات تجمل الوجه بدون فترة نقاهة. بالضبط.
1: طب دكتورة، التجميل اللاجراحي مناسب للجميع ولا يعني في ناس لا ممكن تحكوا لهم أنه لا ما بصير نعمل لك هيك، أنت لازم تعمل فحوصات، لازم تعمل إشي معين، ولا عادي أي حدا بقدر يعمل تجميل لاجراحي؟
2: هلأ لما يجي عندنا المراجع على العيادة أكيد لازم ناخد السيرة المرضية، نعرف إذا في عنده أمراض معينة، ماشي على أدوية معينة. بالعادة ما بكون في موانع كتيرة عند المعظم، بنقدر نعمل تجميل غير جراحي باستثناء طبعا السيدات الحوامل، الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مناعية وبعض أنواع الحساسية كمان ما بنقدر نعملهم التجميل الغير لاجراحي. وكمان في بعض الأشخاص اللي هم بكون عندهم توقعات يعني غير واقعية، زي ما بدي أقول لك إنه بتخيلوا إنه الإجراء رح يعطيهم نتيجة غير واقعية، فهدول الأشخاص برضو كمان ما بنعمل لهم هاي الإجراءات.
1: مشكلة أصلاً إذا الواحد بيعمل لهم بحس رح يغلبوا أصلاً.
2: صح بالضبط.
1: yes. طيب دكتورة، أكتر إشي يمكن بخطر ببال الناس الفيلر والبوتوكس. الفيلر فعلياً بغير ملامح الوجه ولا طريقة استخدامه ممكن تأثر إنه يتغير الوجه ولا إنه يضل مبين إنه طبيعي؟ خلينا نحكي.
2: مزبوط، هي أكتر الإجراءات التجميلية اللاجراحية الشائعة هي الفيلر والبوتوكس. البوتوكس هو الإجراء التجميلي رقم واحد حتى بالعالم كله، مش بس بالأردن، يعني بكل العالم هو الإجراء التجميلي رقم واحد بالعالم. والفيلر كمان هو إجراء كتير شائع. هلأ الفيلر للأسف آخر فترة عم نسمع إنه كتير ناس صارت تخاف منه. كتير مراجعين بيقولوا لي دكتورة ما بدي أعمل فيلر. ليش؟ للأسف إنه طلعت له سمعة سيئة بسبب الأشخاص اللي عم بيحقنوا فيلر بطريقة مش مظبوطة، يعني بكون الحقن كتير مبالغ فيه، استخدام خاطئ، بيحقنوا عند ناس غير مؤهلين فبيعطي نتائج غير طبيعية. وكل الناس لما تلجأ للإجراءات التجميلية بتحب إنه تكون الإجراءات طبيعية وناتشرال زي ما بنحكي. فالإجراءات استخدام الفيلر الخاطئ هو اللي ظلم الفيلر للأسف. بس هو الفيلر هو إجراء كتير حلو إذا حقا بالطريقة الصح للشخص اللي عن جد بيحتاج فيلر.
1: وحتى المواد كمان بتفرق يعني.
2: طبعا نوعية الفيلر كمان كتير بتفرق، إنه الفيلر مثلا يكون دايناميكي أو متحرك، هذا الإشي بيعطي نتيجة ناتشرال وطبيعية أكتر.
1: فاهم عليك دكتورة. طب بالنسبة موضوع الفيلر والبوتوكس، لهلا في ناس مثلا بتفكر إن الفيلر والبوتوكس زي بعض،
2: صح؟
1: خلينا هيك نفهمهم بس إيش الفرق بيناتهم.
2: هلا مظبوط، كتير ناس بيقولوا لي ما بدي مثلا أحقن بوتوكس بشفايفي، بقولهم إنه لا، البوتوكس هو إجراء وقائي بيساعد إنه يرخي العضلات، فبنحقنه بمنطقة الكشرة الجبهة وحوالين العين أكتر إشي، يعني من أكتر استخداماته هاي الأماكن. بيشتغل إنه يمنع التجاعيد التعبيرية اللي لما نكشر، لما نرفع حواجبنا، ولما نضحك بيمنع هاي الخطوط كلها إنها تحفر. إله كمان استخدامات تانية، ممكن بالشفة العليا، لتحديد الفك، لشد الرقبة، كمان إله استخدامات للتعرق الزائد للناس اللي عندهم صك زيادة على الأسنان. فهو هدفه إنه يرخي العضلات بمنطقة تحت الإبط، هدفه إنه يوقف التعرق. فالبوتوكس هو مختلف تماما عن الفيلر.
1: الفيلر هو مادة إحنا بنحقنها عشان نغير شوي الشيب، خلينا نحكي
2: بالضبط.
1: أما البوتوكس هو إشي رح يرخي العضلة،
2: صح؟
1: حتى بيستخدموه أمرات للصداع النصفي، بعرف في ناس عندها صداع ووجع بالظهر كمان.
2: مظبوط، صح. له استخدامات كتيرة للناس اللي عندها تشنج بعضلات الرقبة، صداع النصفي، حتى بالأطفال كمان اللي عندهم تشنج في بعض العضلات برضو كمان له استخدامات. أما الفيلر زي ما حكيتي هي عبارة عن الهايلورونيك أسد، بالأغلب بكون هو عبارة عن مادة بتساعدنا نعمل رفع للوجه عن طريق بنسميه الشد المائي، اللي هلأ كتير معروف بنسميه فول فيس أبروتش، الشد المائي اللي هو رفع الوجه عن طريق حقن الفيلر بأماكن معينة بالوجه بدون ما نغير الشكل، بس نشد الوجه إذا بدنا نبرز الدقن مثلا، نحدد الخدود بطريقة كتير طبيعية. طبعا إذا كان في عندي خطوط الابتسامة كمان كتير حافرين، مثلا منطقة تحت العين إذا كان فيها تعب وتجوير، الفيلر بيساعدنا بهاي الأماكن حتى نحنا نرجع رونق البشرة، نعالج الترهل، نرفع الوجه بطريقة كتير طبيعية وناتشرال.
1: طيب دكتورة، في عمر معين بننصح انه مثلا انت بتقدر هلا تعمل بوتوكس، بتقدر هلا تعمل فيلر، ولا حسب الحالة يعني؟ في ناس مثلا عادي ممكن تعدي عمر معين وما تكون بحاجة انها تعمل هاي الاجراءات.
2: هو ما في اي رقم، ما في ولا رقم سحري يحكي لك انت لازم تبلشي تعملي بوتوكس او انت لازم تبلشي تعملي فيلر. طبعا نحن بنحكي تبلشي بس هو الاجراء للشباب
1: وللبنات،
2: صبايا كمان للبنات يعني. هلا بالنسبه للعمر زي ما حكينا ما في رقم سحري. نحن الشخص اللي بيراجعنا بالعياده بنشوف العضلات وقوتها. في اشخاص بالعشرينات ممكن يكونوا بيحتاجوا لبوتوكس، وفي اشخاص بالاربعينات بكون لسه بكير يعملوا بوتوكس. بتعتمد على قوه العضلات. بتذكر احدى المراجعات عندي كان عمرها 19 سنه، يعني صغيره كثير، بس امها جابتها انه خط الكشره عندها حافر كثير، حتى بدون ما تعمل اي تعبير بوجهها كان خط الكشرة حافر. فوقتها كان يعني كان البوتوكس لازم نعمل، لأنه إذا ما عملنا بوتوكس الخط هذا رح يحفر ورح يصير علاجه كثير صعب لبعدين.
1: حلو. طيب دكتورة، بيجيكي ناس مثلا حاملين صورة من انستغرام أو من السوشيال ميديا بيقولوا لك أنا بدي تعمليني زي هاي، يعني بدي شكلي يصير زيها، بيجيكي هيك حالات؟
2: كتير بيجي زي هيك، أنا بدي هدول الشفايف، أنا بدي هذا الجولاين، أنا بدي هدول الخدود. لكن كل شخص منا إله تدويرة وجهه بتختلف عن الشخص الآخر. مثلا ما بقدر أنا مثلا أعمل جولاين كتير حاد لوجه معين يكونوا مثلا الخدود ساحلين، ما بيناسب كل الأشخاص. هلأ الناس بلشت تفهم هاي الشغلة وبطلوا كتير زي أول إنه بدي تكساس، كان بدي الدقن اللي بارزة لبرا كتير،
1: صار أنعم.
2: هلأ صار كل إشي عم بصير أنعم. بطلوا كمان حتى بدهم كتير اللبس اللي كتير نافخة، اللي يعني هاي الشغلات اللي كانوا زمان كتير الناس يطلبوها، وأنا طبعا كنت أرفضها يعني، لأنه أي إجراء غير يعني مبالغ فيه ما بيعطي نتيجة حلوة، بتحسي إنه ما بكون في تناسق
1: كتير، في تشابه
2: بالضبط،
1: يعني تحسي الأشكال كانت إنه صارت كلها تشبه بعض.
2: صح مزبوط. وما بيكون في تناسق، يعني أنا لما أعمل أحقن أي منطقة من مناطق الوجه لازم يكون في تناسق مع باقي مناطق الوجه، ما بناخد كل وحدة لحالها لأنه بالآخر ما رح يطلع لابق، بيطلع أوكي هو لحاله حلو بس كله مع بعضه الوجه ما بيطلع.
1: عن جد في أشكال ممثلين وجهين بتحسي صار واحد فوق واحد تحت.
2: صح مزبوط.
1: يس. طب دكتورة في موضوع البريزيرفاتيف بوتوكس خلينا نحكي اللي هو البوتوكس الوقائي. ناس بأعمار صغيرة خلينا نحكي 20-22 ببلشوا يعملوا بوتوكس مع إنه ما بيكون في عندهم أي شيء. فهل هذا إجراء صحيح؟ هو ترند حاليا طالع.
2: مزبوط. كتير أشخاص بيجوني بكونوا بالعشرينات ومش بحاجة لبوتوكس أبدا، يعني الخطوط أبدا مش مبلشة تعلم ولا إشي، بقول لك أنا بحب أعمله كوقاية، أنا بحب أعمله عشان النضارة. أنا ما بفضل هاي الشغلة وبنصح إنه ما نعملها، وما بحب أعملها لمراجعيني بالعيادة. ليه؟ لأنه يعني ما في داعي أنا أغلب حالي بالإجراء مدام ما في عندي مشكلة. للأسف إنه مرات بصير الشغلة يعني زي ما أنت حكيتي بيلحقوا صور وبيلحقوا فلاتر معينة بيشوفوها على الانستغرام وبصيروا بدهم يعملوها. لا، أي شخص بده يبلش يعمل فيلر أو بوتوكس لازم عن جد يكون بحاجة لإله، مش عشان وقائي. وقائي لما الخط يبلش يحفر بنبلش فيه، لكن مش قبل هيك، ما في داعي أبدا، وبالعكس بنزيد احتمالية إنه يصير في أجسام مضادة نحنا للبوتوكس لما نحقنه وما يكون في داعي
1: اصلا. هو يعني بالوضع اللي احنا بنستخدمه كل سنه مره صار يفك بثلاث واربع شهور اخر فتره.
2: مزبوط.
1: يعني بطل زي اول بحسه.
2: هلا البوتوكس بالعاده بيقعد 3-6 أشهر. هو من اول ما يعني صار في بوتوكس هو دائما بيقعد من 3-6 أشهر. اول مره بتكون اطول مره بيقعد فيها البوتوكس لانه لسه الجسم ما بيكون متعرف عليه جديد. مع الوقت بصير يقعد تقريبا 3-6 أشهر. معظم مراجعيني بقعد عندهم 4 أشهر. في ناس بيجوني مره بالسنه بيقولوا لي دكتوره انا قعد معي سنه كامله، وفي ناس بكون عضلاتهم كتير قويين او بكون عندهم اجسام مضاده او سبب طبي بتخلي البوتوكس ما يطول.
1: والزنك دكتوره بيساعد بموضوع البوتوكس؟
2: هلا الزنك بالنسبه لموضوع الزنك في دراسات بسيطه على عدد قليل من الناس انه الزنك بيساعد يطول ديموميه البوتوكس، فانا بحكي انه مش اجباري ناخده، اذا حبينا ناخده بصير، لكن الدراسات مش كتير قويه على الموضوع.
1: طيب دكتورة أنت بخبرتك يعني حسب خبرتك إيش أكتر الأخطاء اللي بتشوفيها؟ يعني بجوكي patients مثلا بعد حقن بوتوكس أو فيلر مصايب أكيد بتشوف.
2: للأسف والله كتير بيجي. مظبوط كلامك، يعني آخر فترة حتى عم بتزيد، عم بنشوف الأخطاء، النتائج الغير حلوة، المشاكل كلها عم بتزيد للأسف. ليش؟ لأنه في عروض عم بتشوفيها على السوشيال ميديا، أكيد أنت بتتابعيها، بتلاقي إنه البوتوكس معروض بسعر كتير قليل، يعني بنص السعر تقريبا، إبرة الفيلر بسعر كتير قليل، نص السعر العادي. هذا الإشي المفروض يخلينا نخاف مش نتشجع ونروح، لأنه نحنا عم بنشوف مشاكل اللي عم بتصير من وراء هاي العروض، يعني مشاكل بحقن البوتوكس، مشاكل بحقن الفيلر. كتير ضروري إنه نحنا لما نروح عند نعمل هاي الإجراءات، لما نشوف هاي العروض أول إشي نحنا لازم نخاف زي ما حكيت. تاني إشي لازم نختار طبيب يكون متخصص، يعني يكون عامل تخصص، يكون عنده خبرة عالية. لازم نحقن في عيادة، أكيد مش بصالون ولا في بيت. للأسف كتير بيجي
1: عم بحقنوا بصالونات
2: بالذات، أو بتقولك حقنت بالبيت. في عم نشوف مشاكل كتير زي تنفخ بالوجه، تورم.
1: أنا بعرف يعني patient هي صار عندها زي bubbles بوجهها من وراء الفيلر، مع إنه كان نوع منيح بشكله، كان عندها reaction أو
2: وكمان مهم شغلة كتير مهمة إنه نختار الطبيب المتخصص. ليه؟ لأنه الطبيب المتخصص هو اللي رح يعرف لو يعني صار complication أو صار عرض جانبي، هو رح يعرف إنه يعالجك. للأسف عم بيحقنوا عند أطباء تانيين، وعم بيجوا عند أطباء الجلدية وأطباء جراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين إنه عالجيني، دكتورتي ما بتعرف تعالجني اللي حقنت عندها، أو الشخص اللي حقني ما بيعرف يعالجني، أنتي عالجيني أنتي جلدية. طيب من الأول إنه ليش أنت يعني رحتي عند شخص ما عنده خبرة كافية أو ما عنده مؤهلات، ما عنده تخصص عالي؟
1: أرخص مثلاً.
2: بالضبط. فالمكان اللي لازم نختاره يكون أول إشي عيادة، يكون طبيب متخصص، مواد مرخصة، مواد أصلية مش مزورة.
1: عادي كمان. لو صورناها خليناها عشان نعرف استخدمنا.
2: أكيد دائما أنا بعطي المرضى البوكس أو بعطيهم الستيكرز تبعت الإبرة وبلزقها عندي على ملفهم كمان. وكمان الإشي الرابع لازم ندور فيه بالمكان إنه الشخص يكون عارف يتعامل مع المضاعفات. فهاي الشغلات بدنا ندور عليهم لما نلجأ لطبيب عشان يحقننا بوتوكس وفيلرز ويعملنا إجراءات تجميلية محفزات كولاجين، يعملنا ليزرز.
1: إيش مكان الإجراء؟
2: بالضبط.
1: طيب دكتورة بعد الفاصل رح نحكي عن المحفزات والأشياء الطبيعية اللي هلا طالعة أكتر. مستمعينا رح نرجع لكم بعد الفاصل، استنونا.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
6: حنا

دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: تتميز هالسنة وفرة عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: من جديد منرحب فيكم مستمعينا، منرحب جديد بالدكتورة حنين الجعبري. طبعا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. وسريعا هلا رح نروح لاستطلاع رأيي أعدته زميلتي بيان الماضي.
5: فيلر بوتوكس وهل الواحد لازم يغير بشكله علشان يصير أحلى؟ هاي أسئلة صرنا نسمعها كتير. وهل الناس بتعرف شو يعني تجميل لا جراحي؟ طب كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا حقيقي وصحيح؟ أول ما بتسمعي كلمة فيلر أو بوتوكس شو بيخطر ببالك؟ وهل بتحبي هاي الإجراءات أو لا؟
6: هاي الأشياء أنا ما بحبها بالنسبة إلي، يعني ما بفضل فيها أصلاً كمان، يعني صدقاً يعني، لأنها بتغير شكل البنت بشكل مش طبيعي أولاً. ثانياً بتلاقي الشكل الطبيعي اللي الله خلقه للإنسان اختلف تماماً، حتى أنت لو بدك تطلعي فيه ما بتنتبهي له أو حتى ما بتفكر فيه. يمكن في أمور يعني ناس يعني بشكل عام يمكن بتحتاج لهذا الشيء، بس في ناس لا، يعني الإشي التجميل الزيادة عن اللزوم حرام.
7: لا أؤيد هذه الفكرة، لأنه خلقة الله هي الأجمل، والإنسان لا يتصنع، يرضى بحكم الله وخلقة الله، وأنت تمثل الله على الأرض، خلقتك من أجمل ما خلق الله.
5: شو بتعرف عن التجميل اللاجراحي؟
8: أنا بعتبرها خارج عن إطار الإنسان وشكله الطبيعي، وبالتالي مساحيق وتجميل وما تجميل وقصص من النوع نفخ ومش نفخ، هذا قصص من لا أؤمن فيها ولا بقتنع فيها نهائيا.
5: هل برأيك التجميل اللاجراحي بيحافظ على ملامح الوجه ولا بيجمدها؟
9: لا أكيد بيحافظ على ملامح الوجه، نتيجته كثير ممتازة وسريعة.
5: لو اجتك الفرصة تعملي تجميل لاجراحي ايش ممكن تعملي؟
10: بعمل فيلر لللبس، اول شغلة بيعطيني شيب كثير حلو وما بخليني احتاج اني احط حمرة او ميك اب. ممكن اعمل كمان بوتوكس للاندر ارم، ما احتاج اني احط ديودرنت، بيساعدني بالصيف.
5: اختلفت الاراء، وفي ناس شايفيته طريقة للعناية بمظاهرنا، وناس تانية عندها تخوفات واسئلة، بس شو الحقيقة الطبية؟ هل فعليا الفيلر والبوتوكس بغيروا ملامحنا؟ لنعرف اكثر بنرجع لك دينا بالاستديو مع دكتورة حنين الجعبري.
4: دكتورة سمعتي آراء الناس، إيش أكتر سؤال لفت نظرك أو جواب خلينا نحكي؟
11: انتبهت إنه معظم الأشخاص اللي كبار نسبياً بالعمر ماخدين فكرة سيئة عن البوتوكس والفيلر، وحكينا إنه هاي بسبب الأشخاص اللي بحقنوا بطريقة مبالغ فيها. طبعاً كل النتائج بتعتمد على الشخص اللي بيحقن المادة المحقونة. بالعكس، نحن هدفنا من البوتوكس والفيلر والإجراءات التجميلية اللاجراحية نحافظ على شكلك، ضلك أنت نفس ما أنت أو أنت نفس ما أنت، لكن بشكل مرتاح، الوجه يكون أحلى. كل الناس يحكولك أنه وجهك مرتاح بدون ما يسألوا لك شو عامل حليان.
4: بالضبط
11: حكيتي. فإذا حقنت الجرعة المناسبة من البوتوكس بطريقة مظبوطة مبسوطة مثلا بدون ما نرفع الحواجب أو إذا رفعناهم بشغل كتير بسيط. نحن بس بنكون عم بنحلي أو بنرجع كيف الشخص كان بالسابق. أنا هذا اللي بحبه حتى بالفيلر، إنه ما نغير الشكل، نرجع كيف الشخص كان بالسابق، نحافظ على جمالنا. وعلى فكرة التجميل موجود من آلاف وملايين السنين، من أيام الفراعنة كانوا يسعوا نحو الجمال، ودائما السيدات وحتى الرجال بدوروا إنه يحافظوا على بشرتهم ويعتنوا بجمالهم. وهذا الإشي كتير مهم هلأ بهذا الزمن. كتير أشخاص بيجونا بيحكونا إنه أنا بدي أقدم لجوب انترفيو، بحب يكون شكلي أصغر، أنا معلمة بالمدرسة بعلم أطفال، فلما يكون وجهي مبين أصغر لما أعمل بوتوكس الأطفال بحبوني أكتر، بسهل علي التعليم. فهو فعليا البوتوكس عم بصير شوي شوي جزء من حياتنا وجزء من الروتين اللي كتير ناس هلأ عم تلجأ له بطريقة طبيعية. طبعا
12: طبعا البوتوكس بحلي صراحة كتير.
13: مظبوط
12: دكتورة، الناس الفترة الماضية يمكن أو زمان خلينا نحكي من سنتين ثلاث كانت شوي تروح على الإكستريم، يعني تغير شكلها في طريقة شوي مش منطقية. أما يعني من جديد عم نشوف ترندات جديدة وأشياء جديدة عم تطلع، عم منركز أكتر، يعني حتى صاروا يدوبوا، يعني بطلوا ينفخوا زيادة، صاروا يدوبوا، عم بنركز على الإشي الطبيعي أكتر، زي سكين بوسترز، الفيشلز، الأشياء اللي بتعطي نضارة وجمال طبيعي. كلنا شوي عن هاي الأمور.
11: مظبوط، نحنا بالبوتوكس وبالفيلرز طبعا بنكون عم نعتني بال خطوط الرفيع اللي حكينا بالبشرة، الرفع بالوجه. بس هلأ صار في عنا كله زي ما انت حكيتي، الترند هو يكون حق الناتشر، النتائج طبيعية كتير. وكمان الترند الجديد انه نحن نعتني بالبشرة نفسها، مش بس ليفتينج، مش بس نشد الوجه، كمان نعتني بنوعية الجلد. فهاي بيشتغل عليها المحفزات الجلد، وبتشتغل عليها السكين بوسترز، السالمون، البي دي ار ان، كل هاي الابر. وطبعا كمان في جلسات السي او 2 ليزر مثلا، من اشهر الاجهزه اكيد، او الفراكشنال ليزر الكل بيعرفه. الفراكشنال ليزر هو بيساعد يحفز كولاجين والاستن، ونعتني بالبشره. اجهزه الراديو فريكوانسي مايكرو نيدلينج برضه بيكون هدفها نحفز الكولاجين والالاستن ونشد البشره. ففي عندنا كتير خيارات، وهاي الاجهزه طبعا موجوده بالمستشفى التخصصي بكوزمو، مركز العنايه بالبشره.
12: طب دكتورة عم تجيكي حالات يعني انه دكتورة خلصت اشيل كل اشي بوجهي بدي ارجع زي قبل؟ بيجي صح؟
11: مظبوط يعني. مظبوط، للأسف عم بيجيني صبايا بكونوا حاقنين فيلر بشكل مبالغ فيه، ولما ندوب يعني هي بتتفاجأ، بتقول لي أنا ليش كنت حاقنة فيلر؟ وأنا بحكي لها إنه أنت أحلى لما دوبنا الفيلر، لما رجعت بعد أسبوع أنت أحلى. زي ما حكيت لك، هي مرات الناس بتطلب شغلة، مثلا الصبايا اللي بيطلبوا نفخ شفايف، للأسف لما ننفخ الشفايف كتير بتصير الدقن راجع على وراء، بنخرب proportions أو نسب معينة تجميلية بالوجه. فدائما نحن مش مع الأوفر، نحن مع النتائج الطبيعية. هلأ عنا كتير زي ما حكينا الاتجاه حول زي ما انت حكيتي محفزات الجلد، سواء بالأجهزة سواء بالإبر، في عنا إبر الكالسيوم، في عنا إبر البي دي ال كمان، وإبر السالمون من أشهر الإبر اللي هي بتساعد تحفز كولاجين وإلاستين، تخفف الخطوط الرفيعة، تعالج المشاكل تحت العين. كمان في عنا إبر الهاليرونيك أسيد، هاي كلها بوسترز ومقويات للجلد بتساعد تعطي ترطيب ونضارة وشد.
12: مظبوط دكتورة. طب موضوع يعني البشرة الكورية هاد رح يجنن الكل صراحة، كتير بشرتهم حلوة. هم فعليا جيناتهم هي هيك، جيناتهم طبيعية، وجوههم هيك، أشكالهم هيك، أما ولا بيعملوا أشياء معينة خلتهم يوصلوا لهاي البشرة؟ هل إحنا فعلا ممكن نوصل لها ولا مستحيل؟
11: هلأ كتير عم بيجيني صبايا معظمهم بالعشرينات، ماشيين على جايبين أو كل البرودكتس الكوريين،
12: يعني 10 steps أنا بعرف
11: كلهم ماشيين عليهم. للأسف هدول ما بيناسبوا جميع البشرات، بيناسبوا أكتر البشرات العادية أو الجافة، لكن ما بيناسبوا الأشخاص اللي بيعانوا من حب الشباب، لأن هاي الكريمات بتكون بالعادة تقيلة وبكون فيها مقشرات بالبداية، إذا مشينا عليها لحالها ممكن إنها بالعكس تزيد المشكلة سوءا،
12: تهيج البشرة بزيادة. بالضبط.
11: فهاي الشغلة كتير عم نواجهها، المشكلة بواجهها كتير بالعيادة، صبايا صغار ماشي على مليون كريم، أو بدي أقول لك يعني مش مليون، 10 كريمات
12: هم مثلاً، 10 وحدة
11: بالضبط كوريان، عشان تاخد البشرة الجلاسي سكن. هلا بدي احكي شغله، انه صح يمكن نحن عم بنشوف الاشخاص الكوريين بشرتهم جلاسي، لكن يعني هم بشراتهم زي بشراتنا، اللي هي في بشره دهنيه، بشره جافه، بشره حساسه. يعني هاي البشرات موجوده بكل يعني عند الايجيانز، عند الميدل ايسترن، عند عند كل
12: الفئات
11: بالضبط. لكن نحن ممكن لما يصوروا او يعملوا دعايه للكريمات عم بيستخدموا اشخاص مثلا يكون جلاسي سكن، او بتكون بلوجر مثلا حاطه فلتر، فانه شايفين انه بشرتها ما فيها اي مشكله. فمو معناته انه نحن اذا استخدمنا البرودكتس تبعونهم انه نحن بشرتنا حتصير زيهم، لانه كل شخص لازم له نوع بشره، كل شخص له نوع بشره، وكل شخص لازم يعرف يتعامل مع بشرته ويستخدم الكريمات اللي بتفيد بشرته.
12: كل حدا عن حدا بيختلف، يعني طبعًا. مش كل حدا لازم يستخدم نفس المنتجات.
11: طبعا ما بتناسب كل المنتجات، ما بتناسب جميع انواع البشره. يعني مثلا عندنا البشره الدهنيه بنستخدم لها غسولات معينه بتكون على شكل جل. البشرة الحساسة بنستخدم مثلا غسولات وكريمات بتهدي الحساسية والإحمرار. البشرة الجافة بكون غسول كريمي ومرطبات بتكون أتقل
12: عشان ترطب البشرة.
11: طبعا بالضبط.
12: طيب دكتورة، في موضوع كمان يعني موضوع الكولاجين. في ناس بيحكوا إنه ميث مش حقيقي، وفي ناس بيحكوا إنه يعني هو بالأخير موجود بالقهوة، صار يحطوا لنا يا بالكوفي، بالسبليمنتس، بالأكل. هل فعلا هو بيعوض الكولاجين المفقود في البشرة أو في الجسم؟
11: هلا الكولاجين خصوصا الكولاجين البحري هو من الشغلات اللي أنا بنصح نمشي عليها كروتين للبشرة، بيساعد إنه يعمل بلومبينج للوجه أو يعطي نضارة، لأنه بيمتص الماء فبصير في عندي جلو حلوة للبشرة. لكن أكيد هو ما بيعوض الكولاجين اللي موجود بالجلد، لأنه لما يفوت على جسمنا الكولاجين رح يتكسر. فبالتالي إذا أنا بدي أعوض الكولاجين بالجسم بدي ألجأ للإجراءات اللي حكينا عنها بتحفز الكولاجين، CO2 ليزر، راديو فريكوينسي مايكرو نيدلينج، بوسترز، كل هاي الإبر، هاي هي اللي رح تعوض لنا الكولاجين. طبعا ما ننسى الصن بلوك، هذا بيحمي لنا نحافظ على الكولاجين. العناية اليومية بالبشرة، أكيد سمعتوا عن الريتينول والريتينال، هاي كلها بتحافظ على البشرة وبتحافظ على الكولاجين لأطول فترة ممكنة عشان نخلي الإجراءات التجميلية تطول أكتر ونأخرها كمان قد ما بنقدر.
12: دكتورة، طب في موضوع الساجينج فيس. آخر فترة كتير ناس عم تستخدم بدون ذكر أسماء أدوية التنحيف، وبيحكوا إنه لما الجسم ينزل وزنه بطريقة سريعة كتير عم بيصير في عنا ساجينج فيس، عم بسحل الوجه.
11: صح.
12: كيف منقدر، كيف طريقة الوقاية أو في طريقة لعلاج هذا الإشي اللي بيصير معانا؟
11: صح مزبوط. آخر فترة عم تنتشر كتير إبر تنزيل الوزن، والناس عم بتلاقيها هي حل سريع لحل هاي المشكلة. لكن لما ينزل وزني بشكل سريع الوجه ما بيلحق انه يحافظ على الدهون اللي فيه، فبنزل بشكل سريع فبصير رفعه كتير صعب. انا دايما بحكي مع كل 2 كيلو بتنزليهم تعالي عنا على العيادة حتى نشوف كيف بنقدر نرفع الوجه، لانه اذا نزلتي او نزلت 10 كيلو مرة واحدة رح يكون كتير صعب انه نحن نرفع الوجه. دايما بحالات نزول الوجه مرة واحدة بسبب هاي الابر بنلجأ لاشي بنسميه الشد المائي، طبعا اذا كان مناسب اول اشي بنقيم، اللي هو عن طريق حقن الفلر بأماكن معينة حتى نحن نشد الوجه ونشيل علامات التعب اللي بتصير لما الوجه يسحل بطريقة يعني طبيعية بدون تغيير بالشكل، بس بنرجع كيف كان الشكل أصلا.
12: هلا دكتور، هلا هذا الإشي بيصير للناس اللي يعني بتنزل أوزان كتير عالية، صح؟ مش إنه مثلاً 4-5 كيلو بصير عنده.
11: مزبوط. تقريباً الأشخاص اللي بيجونا بيكونوا نزلوا 10 كيلو وأكتر. يعني هذا الإشي مرة واحدة لما يصير في نزول مرة واحدة بالوجه بكون كتير صعب إنه نحنا نرفعه. لما يكون النزول تدريجي أكتر، تقريباً عم نحكي بمعدل مثلاً 0.5 كيلو بالأسبوع، بكون أسهل إنه نحنا نرفع الوجه من نزول مرة واحدة.
12: طيب دكتورة، رح نطلع فاصل بس بدي أسألك سؤال ونجاوب عليه بعد الفاصل. إنه هل الفلاتر اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا عم بتأثر على طلب الناس لما تيجي تطلب إنه بدها تعمل إجراء تجميلي؟
11: سؤال حلو كتير.
12: هلا بنجاوبه بعد الفاصل.
3: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
13: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريف

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا أردني
4: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول
6: في موسم الحماس والمباريات. الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: نرجع لسؤالنا قبل الفاصل اللي هو انتشار الفلاتر اللي عليها إقبال على اللي سببت لنا إقبال على عمليات التجميل بشكل عام. دكتورة إيه جوابك على سؤالنا هذا؟
1: للأسف إنه مزبوط الكلام. الفلترز كتير غيرت من معايير الجمال. كتير أشخاص صارت تقارن حالها بالفلتر وتطلب إنه أنا بدي أصير زي الفلتر. أنا دائما يعني دوري كطبيبة إني أعمل لكل شخص الإجراء التجميلي اللي بناسبه. نحن دائما هدفنا مش إنه نمشي وراء ترند معين أو فلتر معين. هدفنا إجراء تجميلي بناسب الشخص ونتائج واقعية. أكيد الفلاتر بكون مبالغ فيها وبتكون مرات كمان عم بنشوف كتير على السوشيال ميديا صور كتير معدلة، يعني بصوروا قبل وبعد، بتكون الصورة البعد كلها فوتوشوب. فدائما ما نمشي وراء كل إشي بنشوفه.
0: طب دكتورة كيف لازم يختار إنه كيف لازم نختار الطبيب المناسب، المركز المناسب؟ يعني حكينا قبل يعني عن الكومبليكيشنز والمشاكل اللي عم بتصير من وراء هاي الأشياء، فكيف نقدر نحدد إنه هذا مكان مناسب إني أعمل فيه إجراء معين؟
1: صح، هذا سؤال كتير كتير مهم بهاي الفترة بالذات، لأنه عم بنشوف زي ما قلت لك عروض وأسعار يعني غير منطقية. أول إشي لما تشوفي أسعار غير منطقية اعرفي إنه في إشي مش مزبوط، يا إنه اللي بيحقن ما عنده مؤهلات، أو المادة مش أصلية. يعني في إشي بخوف، عشان تبتعدي عن المضاعفات بعد عن هاي الشغلات. هلأ كيف تختاري أو تختار الطبيب والمكان وهاي الشغلات؟ أول إشي لازم يكون طبيب متخصص، يكون معاه بورد، يكون خبرة بالحقن التجميلي، إجراءات السي أو تو، هاي الشغلات كلها. تاني شغلة إنه لازم يكون المكان عيادة، طبعا ما يكون لا صالون ولا يكون بيت زي ما عم بشوف آخر فترة. ثالث إشي لازم نتأكد من المواد. مش غلط عادي إنه تطلبي من الشخص أو الدكتور اللي عم بيحقن لك الباتش نمبر أو الستيكر اللي موجودة على الفلر، أو حتى علبة الفلر ممكن إنك أنت تصوريها. بالعادة الدكتور هو بيفتح إبرة الفلر قدام المريض عشان أنت تكوني مطمنة أكتر، والدكتور اللي واثق من نفسه طبعا أكيد رح يفتح إبرة الفلر قدامك، ما رح يخبيها ويجي بس جايب
0: بالضبط.
1: كمان شغلة، ليش لازم نختار الطبيب المختص؟ عشان يكون هو أقدر إنه كمان يعالجنا في حال صار مضاعفات جانبية. هلأ المضاعفات الجانبية طبعا بتكون كتير أقل إذا كان الشخص الدكتور اللي بيحقن طبعا طبيب وكان متخصص. هاي المضاعفات بتكون كتير أخف، وكمان إذا صارت مضاعفات بكون كتير أقدر إنه هو يعالجها من شخص آخر. فكل هاي الشغلات كتير مهمة. اسألوا عن الدكتور، إيش معاه شهادات، إيش البورد اللي معاه، أطلبوا إنكم تشوفوا المواد. الدكتور الواثق من نفسه ما رح يتضايق من هذه الأسئلة.
0: طيب دكتورة، إحنا فايتين على صيف و الموضوع سن بلوك نضل نحكي فيه دائما، تفكروا انه سن بلوك ليش انه اوكي الدنيا شتاء ما فيش داعي احط سن بلوك، وانا رايحه المكتب ما في انه فيش داعي احط سن بلوك. خلينا هيك شوي نرجع نوعي الناس بموضوع الواقي الشمس.
1: صح، واقي الشمس هو رقم واحد، يعني إذا بدي أحكي لك روتين العناية بالبشرة رقم واحد. إذا ما عندك وقت تعملي أي إشي بس حطي سن بلوك. صن بلوك هو عبارة عن حماية من أشعة الشمس. أشعة الشمس مش بس بتعمل الحروق، أشعة الشمس بتعمل إشي بنسميه فوتو إيجينج. هاي أول شغلة. تاني شغلة إنه ممكن تعمل أو تزيد من احتمالية سرطانات الجلد. ثالث شغلة زي ما حكينا هي التصبغات اللي ممكن تصير بسبب التعرض للشمس. فعشان هيك واقي الشمس هو خط الحماية الأول، وأول شغلة مهم إنك تعمليها دخليها على روتين بشرتك حتى انت تقاومي الشيخوخة البشرة.
0: طيب دكتورة في سؤال اجانا عم نحكي انه هل الليزر ممكن يسبب كانسر؟
1: ليزر ازالة الشعر ممكن؟
0: ازالة الشعر يس.
1: وبالانجنرال كل انواع الليزر لا ما بتسبب سرطان، بس اكتر زمان كانوا الناس يسألونا عن انه ليزر ازالة الشعر لانه هو اكتر اشي شائع. لا، كل انواع الليزر ما بتسبب سرطان. ليش؟ لانه الليزر الشعر بيروح على الشعرة بس، تمام، ما بيفوت لجوة بالجسم. ونفس الاشي كل انواع الليزرز التانية، مثلا السي او تو ليزر بيكون هدفه تقشير، ليزر التاتو مثلا بيكون هدفه يشيل صبغة التاتو. كل هاي الاجهزة كمان موجودة بمركز كوزمو بالمستشفى التخصصي.

0: الشخصي عندهم وعندنا، لأنه أنا معهم كمان أحدث الأجهزة لعلاج تصبغات، التاتو، نشيل التاتو، نجدد البشرة، سواء بالسي أو تو حكينا، بالراديو فريكونسي مايكرو نيدلينج، وليزر إزالة الشعر.
1: طب دكتورة، إيش في نصيحة بتحبي تقدميها للناس قبل ما نختم اليوم؟
0: أول نصيحة، دائما لما تلجأي لطبيب التجميل لازم يكون هدفك أنك تعززي جمالك، ما تغيري من شكلك، ضلك نفس ما أنت ونفس ما أنت، لكن بشكل أحلى، خلي جمالك يبرز ثقتك بنفسك بدون تغيير بالشكل. أنت حلوة زي ما أنت، بدون ما نعمل شغلات مبالغ فيها وإجراءات ما بتفيدنا. ما تطلبوا أسم إبرة، روحوا على الدكتور خليه يقيم بشرتكم ويختار أحسن إجراء، سواء إبرة أو ليزر أو غيره.
1: لازم نوثق في الدكتور
0: طبعا، أكيد،
1: ونخفف شوي من الأشياء اللي عم ناخدها من السوشيال ميديا واللي عم نشوفها على الإنترنت.
0: صح، مظبوط، أكيد.
1: دكتورة، تشرفنا فيك.
0: أنا أكثر،
1: كانت حلقة حلوة، يعني بحس إنه المواضيع اللي حكينا فيها كلها هلا يعني ترند، خلينا نحكي.
0: مظبوط، إن شاء الله يكونوا المتابعين والمستمعين استفادوا كتير.
1: شكرا لك دكتورة حنين.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: وهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نكون قدرنا نجاوب على كتير من استفساراتكم. حاولنا نوضح الفرق بين المعلومات الطبية الصحيحة والترندات اللي عم نشوفها كل يوم على السوشيال ميديا، ودائما تذكروا إنه صحة البشرة بتبلش بالعناية الصحيحة. أي إجراء تجميلي لازم يكون مبني على استشارة طبيب مختص، مش على ترند أو تجربة شخص تاني. أنا دينا عرفات، كنت معكم ببرنامج مرهم، وبشكر ضيفتنا الدكتورة حنين الجعبري على المعلومات القيمة والنصائح اللي شاركتنا فيها اليوم. كان معكم برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، إعداد زميلتي بيان الماضي. نلتقي معكم إن شاء الله الاثنين الجاي بموضوع طب جديد وضيف جديد. دمتم بصحة وعافية.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. توقيع اتفاقية ب 765 ألف يورو لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. بازشكيان يقول إن إيران في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. مسؤول إيراني يقول إن وسطاء اقترحوا وقفا للهجمات 10 أيام لإحياء الاتفاق مع أمريكا. الملك تشارلز الثالث يكلف أندي بيرنم بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة. الكريملين يعلن ترحيبه بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات أسيان.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا ويا أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والرائعة. مستمعينا الأعزاء تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي. تحياتنا لكل المروحين مش مروحين ببيوتهم بسياراتهم وين ما كنتوا بهاي الأجواء اللي درجات الحرارة الآن بتوصل تقريبا ل 35 درجة مئوية بعز شهر 7 وبعز الصيف وبعد كأس العالم ما خلص وبعد ما الفريق اللي عن جد بيستحق انه ياخذ كأس العالم اخذ كأس العالم. الف مبروك للفريق الاسباني لمشجعين فريق اسبانيا، هارد لك لمشجعين الارجنتين وتحياتنا لكم جميعا. اكيد حلقة جديدة خلاص هاي اليوم راح تكون تقريبا اخر حلقة لها علاقة بكأس العالم والمونديال، بعدين صلنا شهر بنحكي احنا رياضة، راح نرجع ونرجع برنامجنا طبيعي مع المواضيع ومع الاشياء اللطيفة والخرافية.

طبعا مستمعينا الاعزاء اكيد بنرحب فيكم، انا اسامة الجيتاوي من وراء مايكروفون عين اف ام، مخرج برنامجنا الفخم ضياء الربابعة، احمد الحواري من الاخراج الاذاعي، الله يعطيك الف عافية، يعطيكم العافية جميعا مستمعينا الاعزاء مع برنامجنا على الهواء مباشرة اللي برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية بي واي دي، وايضا برعاية شركة مواكب للسياحة والسفر تفوق التوقع دائما. اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله يومكم يكون مكمل لطيف واموركم كانت 100% وكل شيء عندكم 100%، هذا اللي بنتمناه دائما، وبنتمنى اليوم نعملكم حلقه تكون مرتبه وفخمه ورائعه زي كل المرتبين والفخمين اللي عم بسمعونا وبتابعونا عبر هواء اذاعه عين اف ام، الله حيهم جميعا.

واتساب اللي هو 0784631. تحياتنا برضو كمان لكل اللي عم بيشوفونا قاعدين على شاشات تلفزيوناتهم أو عم بيحضرونا على شاشة تليفوناتهم أو على شاشاتهم بشكل عام على التليفون عبر الموبايل أبليكيشن تبعنا اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام. تقدروا تدوروا علينا على الأب ستور والبلاي ستور وتنزلوا الأبليكيشن الخاص بإذاعتنا وتستمتعوا بكل برامجنا وتستمتعوا بآخر الأخبار وبآخر يعني تطورات وتحديثات البرامج اللي موجودة 24 ساعة على 7 أيام بالأسبوع عبر التطبيق تبعنا. برضو تحياتنا اللي بتابعونا عبر الريسيفرز, تقدروا تلاقونا على ريسيفرات الاي بي تي في موجودين على باقات أو باقة الأردن, بتلاقوا يعني عين اف ام موجودة وبتقدروا تحضرونا لايف وبشكل متلفز على الهواء مباشرة.

احنا مستمعينا الاعزاء يعني فخورين جدا بحكامنا اللي شاركوا بنهائي كأس العالم, واللي هم يعني الكابتن ادهم المخادمه والكابتن البكار وكابتن رويلي ايضا شارك خلال كأس العالم بالعديد من المباريات. وهاي المشاركه التاريخيه بنهائي كأس العالم امبارح شفنا كابتن ادهم مخادمه حاضر فيها, وهذا فخر اردني وشيء رائع جدا. مباراه نهائيه امبارح كانت مملة نوعا ما, لكن خلينا نكون صريحين ومنصفين بعيدا عن التحيز للأفريقا والأرجنتين وميسي وإلى آخره, صدقا استحقوا الإسبان الفوز واستحقوا يعني بصراحة. اليوم عم تتطلع إذا بتحكي عن أفضل أداء في البطولة اليوم ما بنقدر ننكر إنه الإسبان هم يعني من أفضل المنتخبات أداء واستحقوا الفوز بصراحة. أنا إنسان يعني بحب ميسي, بشجع الأرجنتين عشان ميسي, أنا مش من مشجعين الأرجنتين, لكن صدقا بعيدا عن كل هاي العواطف والانحياز أنا يعني بحكيها ومن كل قلبي الفريق الذي استحق كأس العالم أخذوا ويعني عن جدارة. اليوم لو في عندك 11 واحد على قولة غوارديولا زي ميسي كيف بدك تغلبه؟ احرمه من إنه يمسك كرة, احرم الكرة منه, بعد الكرة عنه. ميسي بدون فاعلية لحد تقريبا آخر دقائق بالشوط الإضافي الثاني فاعلية صفر, شفناه تحرك وفلت من المراقبة آخر يمكن 5 دقائق من الشوط الإضافي بالشوط الثاني. لكن اليوم لما نطلع خط وسط دفاع استحواذ تيكي تاكا, تيكي تاكا مدرسة الإسبان الممتعة جدا هم عم بلعبوها, وفعلا قدروا يحرموا الأرجنتينية ويحرموا ميسي من الكرة لمرحلة انه يعني التسديدات طلعت خلال المباراة بالإحصائيات صفر الأرجنتين, صفر صفر صفر صفر فعلية حرفيا. فهذا اللي بدنا نحكي فيه, يعني ألف مبروك, استحقوا إسبانيا الفوز وأمتعونا في اللعب مع أنها كانت مباراة مملة, لكن الاستحواذ والسيطرة ونقل الكرات وحرمان المنتخب الأرجنتيني وبالتحديد ميسي, لأنه باقي المنتخب هنكون صريحين بدون ميسي ما فيش فاعلية, باقي المنتخب ما قدر يكون فيه له فاعلية بدون فاعلية ميسي, واستحق الإسبان بأنهم يعني يفوزوا ويدخلوا هدف ويكونوا أبطال كأس العالم. ألف مبروك لجماهير إسبانيا وبستاهلوا الفوز.

0: جماعة يعني هون في أمامي خبر. هذا الخبر بيقول بأنه يعني الكباتن أدهم خادمة أرويلي والبكار راح يعودوا إلى يعني العاصمة عمان غدا الثلاثاء بعد مشاركة تاريخية بكأس العالم 2026. يعني راح يكونوا على الظهر موجودين, وأكيد راح يكون في لهم تكريم لطيف, وراح يكون في لهم إشي لطيف لأنهم يستحقوا. وصراحة يعني اسم الأردن كان موجود في نهاية كأس العالم وبشكل مشرف وبشكل جيد جدا. من هون لأربع سنين إن شاء الله بعد يعني زي ما بيقولوها مشاركتنا بكأس العالم نرجع نطلع مرة ثانية على كأس العالم. تعيين مدير فني للمنتخب الأردني جديد, وأيضا ما زال الاتحاد زي ما بيقولوها يعني بيقول أو مؤمن بالمدرسة المغربية بأنها ما زالت عم بتضيف للمنتخب بادو الزاكي. إن شاء الله يا رب يطلع بس فالو زاكي على منتخبنا وتكون الأمور 100%. بادو الزاكي هو بالأصل كان حارس مرمى ومدرب لحراس المرمى, ثم انتقل وصار مدير فني للعديد من النوادي المغربية. درب منتخب المغرب, درب النيجر, درب يعني العديد من المنتخبات والنوادي, واليوم يعني بكمل مشواره مع المنتخب الوطني. صدقا مش كثير ردود فعل لطيفة على موضوع تعيينه من الجماهير الأردنية. يعني حتى زميلنا إياد حساس بيقول لك كالعادة حاط كومنت يعني مدرب بيعتمد على الدفاع والمرتدات, بدنا حدا يهاجم, الشباب اللي عندنا وحوش وقادرين يضغطوا ويهاجموا, ليش نضل مصرين على الدفاع؟ لا احنا ما بنقدر نقرر. يعني في ناس بيقول لك لا هو بيهاجم, او في ناس بيقول لك لا, في ناس هون بيقول لك بادو الزاكي هو اسطوره اضافه للخبرات الغير عاديه, انسان متواضع طيب على عيني وراسي, يعني متواضع طيب بس يعني احنا بقول لك مدرب صارم لا يتسامح ويعمل بضمير مهني. كل التوفيق له مع منتخب النشامه. والاتحاد الاردني اعلنها صراحه بانه يعني احنا شايفين بانه المدرسة المغربية عم بتضيف قاعدة للمنتخب الوطني, فعلى هذا الاساس كملنا مع المدرسة المغربية. ان شاء الله يكون يعني اضافة للمنتخب. اليوم واحد ما بيقدر يقرر, لكن زي ما بيقولوها اليوم آسيا مع مدير فني جديد أيضا للمنتخب الوطني. إن شاء الله نتمنى أنه يعني يكون في إضافة جيدة, نتمنى أنه منتخبنا بآسيا يحقق اللقب. اليوم بدنا الكل يعرف وكل الجماهير الأردنية عارفة هذا الإشي, وأتمنى أنه اللاعبين يكونوا عارفين هذا الإشي, أنه إحنا اليوم منتخب الأردن لن نرضى ندخل كأس آسيا إلا عيننا على اللقب, ولن نرضى بأي نتيجة. اللي بيقول لي حضور مشرف واللي بيقول لي تجربة مشرفة بكأس آسيا بدي أطلع على الهواء يعني أرداح. تعرف كيف؟ خلص حكينا تجربة مشرفة وحكينا بالتجربة المشرفة لزهقنا حالنا, وخروجنا المشرف من كأس العالم وزهقنا حالنا قد ما تشرفنا كثير, وأهلا وسهلا ويسعد قلبكم ونورتوا, وإن شاء الله أموركم تكون تمام, أعملتوا أداء الله يعطيكم العافية, كان بالإمكان أفضل من مكان بكثير, كان ممكن توصل للدور اللي بعده كان ممكن تغلب النمسا كان ممكن تتفوق على الجزائر وما تخاف, وانت فايز بالشوط الثاني ترجع دفاع وتفتح للجزائر مجال بأنهم يدخلوا فيك جوال ويفوزوا عليك. كان ممكن ما تكون جبان وتبدل على الدقيقة 88 كان ممكن, كثير كان ممكن, لكن يعطيك العافية هذا كله صار في الماضي. ما بنقدر لو حكينا مليون مرة ونسم بدلنا مليون مرة على المنتخب شو ما سوينا ما راح يقدم ولا يأخر إشي. بالنهاية إسبانيا أخذت كأس العالم, اللي قدموا أداء مشرف يعني قدموا, إحنا ما بنحكي إنه منتخبنا ما قدم أداء مشرف وكويس الله يعطيهم العافية, لكن لما نحكي عن أداء مشرف نطلع على فريق الرأس الأخضر, نطلع على أفرقة معينة كانت ضعيفة وكانت مفاجأة في البطولة, وكنا نتمنى أنه منتخبنا يكون مفاجأة في البطولة على الأقل لنا يعني يطلع على الدوري اللي بعدي. لكن اليوم ما في مجاملات بكأس آسيا, ما في مجاملات بكأس آسيا, غمض عين فتح عين. كأس آسيا بشهر 1 2027, وبشهر 12 شهر 1, بشهر 1 راح يكون يعني مش ضايل كثير, 9 10 11 12 1, معكم 5 أشهر. هاي الفترة مفروض تكون فترة إعداد بدني وإعداد صحيح للمنتخب, ونبلش نقول عيننا على كأس آسيا, على البطولة. الجماهير الأردنية لن ترضى من المنتخب الوطني إلا بطولة آسيا, انتهى الموضوع. يا رب هذا اللي بنتمناه. يلا خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هواء إذاعة أكيد عين اف ام, خليكم معنا.
1: على الأربعة روحت مع جا تداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي، وعبر برنامجنا برنامج روحت برعايه بي واي دي وبرعايه شركه مواكب للسياحه والسفر.

قبل ما نروح على مسجاتكم، قبل فترة يا جماعة أنا يعني حكيت عن إشي اسمه خوات الشوارع، اللي هو المحل اللي بيجي بحط له أقماع ولا سطل دهان بيعبيه اسمنت وبحطه قدام محله عشان ما حدا يصوف قدام محله ويستملك الشارع. غير المحلات، العمارات السكنية والمناطق السكنية كل من إيده إله بتروح بتشتري قمعين ثلاثة أربعة، خلاص انت هاي القدام بيتك بتستملكها، حتى لو كان عندك كراج يعني ببيتك أو كراج تحتاني بيقولك لا يا عمي أنا عندي ثلاث سيارات ما يعني بدي الشارع بدي أصوف. غير اللي بحطوا طوب يعني وبلزقوه بإسمنت بحطوه بنص الشارع وخلاص بستملكوا الشارع عشان ما حدا يصوف. صراحة هذا كله يعني شيء مش مرضي أبدا ولا إشي صحيح أبدا، بأنه يعني تحسسنا بأنه الشارع مكتوب باسمك. عشان هيك أنا بدي أوجه تحية كثير كبيرة لأمانة عمان، واليوم لما نشوف في جهة يعني عم تشتغل بطريقة صحيحة وبتشتغل لمصلحة الناس بهاي الطريقة، شكرا لهم. ما زالوا مستمرين بحملة إزالة العوائق من أمام المحال التجارية، من أمام الأماكن السكنية، العمارات السكنية، الناس اللي حاجزين مصفات سواء بأقماع سواء بحواجز اسمنتية سواء بطوب على الأرض. يعني أنا شفت فيديو عم بكحف الطوب قحف من الأرض، تخيل في واحد قرر إنه هذا الشارع صار جزء منه لإلي قدام العمارة فأنا بدي أحط طوب عليه عشان أنا أعمل باركينج لإلي أو أمنع حدا يصف على الباب. ما هي يعني عمان يا دوب واسعة حالها، فوق هيك ناس بتيجي بتستملك شوارع، يعني ما مش منطق أبدا. بعرف إنه في ناس راح يقول وفروا مصفات وفش مصفات وا وا وا إلى آخره، لكن أنا بالنسبة لي هذا غير أو مش مبرر إنك أنت تحط لك قمعين ثلاثة وتقول والله هذا المصف إلي وممنوع حدا يصف فيه. وهذا صراحة شيء كثير أنا بستفزني من الجيران، لأنه اليوم أنت بتلاقيه صاف على باب عمارتك، أما على باب عمارته بيكون حاطك أربع خمس شغلات عشان ما حدا يصف. فهذا موضوع حجز الشارع، يعني هذا أنا بحسه ببعض الأحيان مع كامل الاحترام بلطجة. موضوع أنك تحجز الشارع وتأخذه لإلك وسواء قدام بيتك ولا قدام عمارتك ولا قدام محلك، هذا شيء يعني صراحة شكرا لأمانة عمان على الحملة اللي عم بيعملوها، وأنا أطالب بأن تكون حملة مستمرة وما تنتهي، ويكون نهج رقابي مستمر على أي إنسان بفكر أنه يستملك الشارع لحقه الشخصي وهو حق للعامة. الله يعطيهم العافية.

0: سائل أخونا عمر طاها الله يسعد لي مساك ويقول لي 1000% أو 100% يعني حكيك. أنا زيك بشجع ميسي بس إسبانيا مبارح لعبت واستحقت. أخونا هون المحترم أبو الصوالحة أنس الصوالحة
1: أبو جفاوة
0: هلا حبيبي
1: مبروك لإسبانيا. هو أنا من قليل بحب برشلونة.
0: أوه.
1: والله ما هو من قليل يا عمي.
0: يسعد قلب برشلونة.
1: برشلونة يا عمي عمره ما بعرف.
0: خلينا في المنتخبات كلهم شريكين بالنجاح. والاحتفالات كانت يعني موجودة بمدريد قبل برشلونة مبارح باحتفال احتفالات إسبانيا. يعني يا ريت يزم هيك. أنا والله مبارح قاعد بقول وي لو في مصاري تطلع هيك من الزهق تحضر نهائي كأس عالم ببلد بتلعب بالنهائي. يعني مش تروح أنت عليه تحضره لا ببلد بتلعب بالنهائي. يعني تكون مثلا هيك تقطع لك تيكت على مدريد تكون معك 5 سنين شنغن على الدول الأوروبية. ما لك يا حوار تضحك علي. والله تنزل بنص مدريد تحضرها يا معلم يا باي. ما دام قبالي بضل حواري عمري ما راح اطلع صويلح مش على مدريد. أبو الحواري بعد إذنك سيدي البارت اللي قبل شوي ننزله على النتورك عشان نبلغ صهيب إنه الأمور تمام. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي مساء الخير.
0: هلا حبيبي.
2: أنا كأرجنتيني.
0: أيوة.
2: بصراحة الأرجنتين المبارح ما قدمت
0: لا.
2: أداء
0: بدون
2: نهائيا
0: يعني
2: وإسبانيا استحقت الفوز فمبروك للإسبان وهارد لك إن الأرجنتين
0: هارد لك لجماهير الأرجنتين.
2: آخر 4 نهائيات وصلنا نهائي 3 مرات فيعني الطمع مش كويس أكثر من هيك عبث.
0: أنا مبارح ما زعلت.
2: مساك ويسعد مساء الجميع.
0: حبيبنا تحياتنا لك. والله العظيم إن مبارح ما زعلت ولا هالقد على ميسي ولا هالقد. بقول لك أنا من عشاقه ولا حتى عدموعه. ما يعني بالنسبة لي المعلم أنت خاتم الله يعطيك ألف عافية. ختمت كل الألقاب ختمت لعبة كرة القدم. أنت من أسياد كرة القدم وسيدها. أنا بالنسبة لي بكرة القدم الله يعطيك العافية حبيب القلب يخلف عليك. يمكن هو كان يعيط لأنه آخر كأس عالم له بحياته. الزلمة تعب كبر صار عمره 39 سنة خلاص يعطيكم العافية. لا مش تحكي 39 سنة لساته بالشباب لكن بدنيا ما بيقدر يعطي بمباريات ويكون فعلا عنده فاعلية وفعال. واليوم ومبارح شفنا بأنه إسبانيا قدرت بكل بساطة تحرمه من الكرة وتراقبه منيح وفعاليته صفر فبالتالي انعكست على فعالية الفريق كله. فريق الأرجنتين فعالية صفر يسمى صفر تسديدات. انت فاهم صفر تسديدات مباشرة يا زلمة. يا حرام انت بتحكي عن الأرجنتين. يعني حتى كمان إحصائيات ونتائج وأرقام بدون وجود ميسي وبدون فعالية ميسي انسى يا زلمة. انت ميسي آخر 6 دقائق 7 دقائق من الشوط الثاني الإضافي شفت الأسستين اللي أعطاهم أو 3 أسستات

0: الاسبان، احرم قد ما بتقدر من الكرة عشان تفوز. وكيف؟ تيكي تاكا. اذا بتضل معك ما بزبطش تضل معك 4-5 ثواني زيادة طابة، ضلك العب تيكي تاكا. واجمل اشي في لعبة كرة القدم التيكي تاكا، وكان برشلونة ملوك التيكي تاكا، ما في يعني ميسي ابن التيكي تاكا، انسى يعني. يعني ميسي مع التيكي تاكا بيرت موهبته حرفيا الحقيقية، قديه هو مبهر وهو جدا ليجند، يعني من الليجندز، من العظماء بكرة القدم التيكي تاكا. ومين المدرب الملك التيكي تاكا؟ بيب غوارديولا. بيب غوارديولا زلمي يعني الله يسهل عليه ويعطي العافية. أنا ما استمتعت ببرشلونة زي أيام بيب غوارديولا، ما بعد أيام غوارديولا يعني ما كان برشلونة إشي صراحة يعني كثير خرافي. فالفكرة بأنه نجحوا جدا بحرمان المنتخب الأرجنتيني من الكرة وقدروا أنهم يسجلوا، ولولا تألق حارس الأرجنتين، ربنا الله، أنا يعني حارس الأرجنتين لولا تألقه والله الأرجنتين أكلت لها 4-5 في الراحة. فيعني الله يعطيهم العافية كل الجماهير وكل الناس. يعني استمتعت بالمباراة؟ أنا لا، ما استمتعت في المباراة، المباراة كانت مملة، لكن ببعض الأحيان نقلات الكرة والتوزيعات والتمريرات تبعت إسبانيا استمتعت فيها. يعني كان في عندنا ضيوف، كانت جنبي زوجتي، بقولها بنقول تيكي تاكا أنا وصديقي، شو يعني تيكي تاكا؟ تفضل يلا عدي عدي عدي، 14 تمريرة لوصلوا الجول، 1 2 3 5 6 10 11 12 وطلعت برا الجول وقتها، وصدها حارس الأرجنتين. والله هيك كنت أعدلهم، طلع هاي التيكي تاكا 12-13 تمريرة، شو هذا شو هذا؟
1: طب يلا بينا نبدأ.
0: كابتن شفيق عويس، الله يسعد لي مساك، وتحية لك وعلى الكابتن حمد عسل، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالشباب، هلا بكباتنا واللي رفعين راسنا وإخواننا وكل كباتنا بالاتحاد، يعطيكم العافية، والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، الله يعطيكم العافية جميعا.

صدقا شوف انا كمان في شغله بعيدا عن ربطها بامبارح كثير ناس انه حسسونا انه لما اسبانيا انتصرت يعني انتصرت لغزه وانتصرت للاطفال وانتصرت على الصهيونيه وكذا. واليوم انا في لي راي مش حاب اعطيه اليوم, نحكي لكم راي من غزه يعني زي اخونا محمود الزعيتر مثلا هو من احد مشاهير غزه يعني الله يكون بعونهم ويا رب يخفف عنهم. بقول لك شو بتنتظر من شعوب تبحث عن شعور عابر بالبطولة والانتصار, فتعتبر فوز إسبانيا في مباراة كرة قدم ردا على ويلات الإجرام المرتكب بحق غزة, وكأن حق غزة رجع وكأن المأساة انتهت بينما الواقع ما زال أسوأ من قبل. هذا صوت من غزة مش أسامة الجيتاوي اللي بيحكي ولا رأي أسامة الجيتاوي. شفنا برضو كمان أفراح أهل غزة وحضروا وشجعوا وبطلع لهم يعني شو مكان بطلع لهم لو شو ما عملوا بطلع لهم. في ناس بتقول لك هايهم قاعدين وأمورهم تمام وبيحضروا مباريات, إيش بدك منهم يعني ضلهم يعيطوا ويلطموا, خليهم يحضروا مباريات وخليهم ينبسطوا كذا. لكن أنا من زمان أنتوا بتعرفوا جميعا ضد ربط هذا الإشي بأنه هو يعني انتصار للقضية الفلسطينية أو انتصار على الصهاينة أو تحقيق أي نوع من أنواع الانتصار. كرة القدم أنا برأيي خليها تضل جوا المستطيل الأخضر وما نعطيهاش أكبر من حجمها. هلأ في ناس فعلا يعني اليوم أنت كمان لما تشوف الصهاينة طبعا هذا كله إكراما لرئيس الأرجنتين. احنا خلينا نكون في عنا شغلة مهمة, ترى أكثر من 85% أو 90% من الشعب الأرجنتيني كشعوب يقف مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن رئيس الحكومة ورئيس الدولة اللي يعني زي ما بيقولوها هو مدلل عند دولة الاحتلال القذر. لكن وهاي سمة الشعوب اللاتينية, شعوب أمريكا الجنوبية مش بس الأرجنتينيين, المكسيكانز الكذا كلهم كل أمريكا الجنوبية تلاقيها دائما بتوقف مع القضايا الإنسانية لأنه هم تعرضوا كمان خلال يعني سنوات عديدة للظلم والحرب والاستعمار والقتل والإبادة الجماعية, فعشان هيك تلاقيهم بوقفوا مع كل الشعوب المضطهدة في العالم حتى الشعب الأرجنتيني يا جماعة. فهاي عشان إحنا نكون اليوم الناس اللي بيقول لها الأرجنتين صهاينة وكل الأرجنتين صهاينة وإسرائيل دعميتهم وكذا وإلى آخره. أوكي يمكن دعم رئيسهم هيك, لكن هاي معلومة وحاولوا تأكدوا منها وشوفوا مواقف الشعب الأرجنتيني.

بيقولوها اتجاه القضية الفلسطينية. بعيدا عن كل هاي الأشياء خلينا هيك, بس أنا حبيت نحكي هاي المعلومة عشان اليوم برضو مش صح نقعد نقول إنه انتصرت ولا انتصرت لفلسطين ولا كذا, لا لا, الويلات والإبادة الجماعية ما بتنتصر لها كرة قدم. كرة قدم موجودة عشان نستمتع, وأهلنا بغزة أكيد بيكونوا استمتعوا وغيروا جو وخلصت المباراة, وبكرة راح نبلش بمواضيع ثانية والأمور 100%. وأهل غزة لسا للأسف عم بتعرضوا للإبادة ولساتهم بتعرضوا للمجاعة ولكل شيء.

0: حركاتكم وتعليقاتكم. واليوم آخر حلقة رياضية خلص، بوعدكم نرجع بعديها نفتح مواضيع اجتماعية ونرجع نحكي بكثير شغلات. نسمع أخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: يا ميت ويلكم،
0: يا هلا،
1: يا ميت مرحبا،
0: هلا بالحبيب،
1: يا هلا ويا غلا،
0: هلا والله،
1: أحلى كرتونة حلا لأبو الجتاوي بيك.
0: الله يسعد قلبك،
1: ودعس بريك وللطاقم الإذاعي كامل وللمستمعين سيدي. اولا يا استاذ ابو الجيتاوي، انت حضورك مشرف، ويا الربابة حضور مشرف،
0: تسلم،
1: والقائمين على الاذاعه كنا حضورنا مشرف، وانا حضوري مشرف لاني قاعد بسجل، فكنا حضورنا مشرف سيدي، يا ما اكثر حضوراتنا المشرفه.
0: كلنا
1: شو أبداً. سيدي مش امبارح مع اني ارجنتيني يعني،
0: أيوة.
1: امبارح كان
0: صفر،
1: كنت ودي له كاس نسكافيه،
0: ما اجت عليه الكاميرا أوصي. حتى يا زلمه
1: شو ملابش،
0: طبعا
1: ابدا
0: اسبان ذكيين
1: الصراحه يعني.
0: شوف ولا مقاطع بواردك، اقول لك شغله، افضل من عرف يتعامل مع المنتخب الارجنتيني هم الاسبان كاس العالم، افضل من عرف وقرا المنتخب الارجنتيني بطريقه كثير كبيره، غيره من المدربين ما قدر يقرا المنتخب الارجنتيني. بعدين اليوم شفنا تفوق بدني يعني، دائما قدام الارجنتين خلينا نكون صريحين، اليوم ماشي مصر حسينا بالظلم والى اخره، بس برضو مصر اخر 20 دقيقه من مباراتهم مع الارجنتين او 25 انهاروا بدنيا حرفيا عشان نكون احنا صريحين. لكن اليوم الانهار بدنيا امام الاسبانيا الارجنتين، عرفوا يتعبوهم. ما طبعا انت لما تحرم من الكره وتضلك تشوت تشوت تحول لعب وتشوت تحول ترجع وتقدم وتهلك بتهلكهم كلهم من اولهم لاخرهم، فبدنيا حتى عصام الشوالي بيقول لك انا بدنيا غير مرتاح للوضع الارجنتين، حتى بدنيا تفوقوا عليهم. خلينا نشوف قتيبه شو بعد
1: الاسبان. لا والله يستحق الفوز، والله بدك الصراحة، والله ما خلوا الأرجنتين تمسك الطابة، حارسهم بأرجل. الله يعطيك العافية
0: جد، الله يعافي عمرك حبيب قلبي، هلا والله.

ضياء بيقول لي هلا كابتن حبيبي طلعت على الهواء. طبعا يا اخوان كابتن الدليفري, انا كنتش احكي مع اي كابتن, مع اي كابتن باي مكان. تحياتنا لكل كباتننا كباتن الدليفري. ابو الحواري بيقول لي يا ابو الجتاوي صراحه يعني زميلنا احمد الحواري احلى اسلوب لعب اللي اسسه غوارديولا, بكفي انك بتحضر مباراه وانت مستمتع بالباس بالاسيست بالاستحواذ. ببساطه حتى في المباراه حرموهم من الكره ومسكوا الوسط, الوسط وميسي خلاص, انت مسكت الوسط وميسي نهيت الارجنتين. يعطيك العافيه. خلينا حتى يعني حتى التبديلات ما كانت فعاله, يعني حتى التبديلات اللي دائما بقول لك ها الارجنتين اخر 15 دقيقه 20 دقيقه احفظ اعمل تبديلات يا معلم, انزل افرط المباراه برضو كمان على الفاضي. حتى التبديلات ما جابت نتيجه مع سكالوني. راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم مستمعينا الاعزاء برنامجنا وحلقتنا على الهواء, خليكم معنا. روحت روحت را را روحت على راديو عين, روحت مع جداوي, روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات. خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع. في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. يلا

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. توقيع اتفاقية ب 765 ألف يورو لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. بازشكيان يقول إن إيران في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. مسؤول إيراني يقول إن وسطاء اقترحوا وقفا للهجمات 10 أيام لإحياء الاتفاق مع أمريكا. الملك تشارلز الثالث يكلف أندي بيرنم بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة. الكريملين يعلن ترحيبه بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات آسيان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء الرائعين اخواني واخواتي اللي عم تسمعونا على الهواء مباشره، تحيه كثير كبير لكم. نحييكم بساعتنا الثانيه، تحياتنا لكل اللي بلشوا يسمعونا بساعتنا الثانيه عبر هواء اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجداوي، الله حيهم جميعا.

أخونا مالك الهشلمون تحياتنا لك حبيب القلب، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام من قطر واسمعنا، بقولي صراحة مباراة مستحقة، وحبيبي والله أبو الجتاوي الله يسعد لي قلبك يا باشا.

0: نشوف اخونا عزام شو بعث لنا. وين الرساله هيها
1: استاذ عامر؟ الله يعطيك
0: العافيه. هاي لاستاذ عامر، معناته بنخليها هون لاستاذ عامر. يا اغلى حبايبي اخونا ثائر حبايبي، نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجكاوي الله يسعدك.
0: هلا ابو الحبايبي، مساء
2: كل المستمعين.
0: هلا حبيبي.
2: صحيح الارجنتين يعني فعليا ما يعني التقت بفريق قوي، يعني بينما اسبانيا طلعت فرنسا وانجلترا وبلجيكيا. هي فعليا يعني اسبانيا كان اداها يعني 100%، الارجنتين ما لقيتش حدا صعب بوجهها يعني.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: المفروض انه اسبانيا اللي يكونوا تعبانين بدنيا، بس هي الارجنتين ما لقت حدا بوجهها صعب. بس
0: صحيح 100% سيدي، انا معك مليون في المية. اليوم برضو حكيناها هاي الملاحظة انه الارجنتين لاول مرة بالتاريخ كانت مهمتها سهلة بالوصول يعني للنهائي، بس برضو ما بنقدر ننكر انه يعني بشكل او اخر صراحة برضو كمان قدموا اداء حلو، يعني ميسي برضو كمان قدم اداء بجنن. يعني ما زلنا مكملين معاكم يا جماعة. انا في يعني في امامي فيديو، هذا الفيديو فيديو مؤسف، هو لسحل حيوان بالشارع، في أحد الأشخاص مع سيارة خضرة ورابط كلب وساحله بالشارع سحل. طبعا في ناس مصورينه، ويعني أخواننا المهتمين بموضوع رعاية الحيوان وإلى آخره قدروا أنهم يلاقوا الكلب وينقلوه على العيادة. أنا يعني مش فاهم جد، مش فاهم كيف في إنسان طبيعي الله عطاه عقل وقدره في العقل أنه بيعمل هيك بحيوان مهما كان. أنا مش فاهم يا زلمة، تربط كلب بسيارتك وبتسحله في الشارع وبتجره في الشارع يا رجل؟ يعني ما بعرف يعني ما فيها هاي سؤال والله. وين الإنسانية؟ وين الضمير؟ وين الأخلاق؟ أنت إنسان معدوم الضمير والإنسانية والأخلاق، ومكانك أقسم بالله مش بين البشر، لا والله ولا بين الحيوانات حتى. الله يا رب يعني لا يسامحك، ويا رب تتحاسب بالدنيا بالقانون. وأنا هذا الفيديو بحطه الآن، ورح نحطه على السوشيال ميديا أمام الجهات المسؤولة والمعنية. لازم يكون في إشي يعني رادع لهاي الأشكال اللي بتعمل هيك وتتصرف هيك تصرفات مع الحيوانات يا أخوان. إشي أقسم بالله العظيم أنا قدام الفيديو إني ما قدرت أكمله. رابط الكلب بالشارع وساحله، يعني مش فاهم ليش، يعني ليش أنا مش فاهم ليش يا زلمة. يعني ما بعرف والله العظيم، يعجز الكلام عن الحديث أمام هيك فيديوهات أنا بشوفها، أقسم بالله يعجز الحديث. يعني لوين المرض النفسي واصل لعند البشر؟ وإن شاء الله يا رب بتمسك وبتتعاقب بالدنيا وتتعاقب عن رب العالمين بالآخرة. وكلت هذا الفيديو وهذا التصرف لرب العالمين بالبداية، ثم للأجهزة المعنية وللناس المعنيين لا يعني يحققوا أعلى درجات العقوبة بهذا الشخص حرفيا، لأنه إشي أقسم بالله مستفز.

0: طيب خلينا نكمل ونشوف شو في عندنا يعني هيك رسائل نسمع برضو كمان هاي الرسالة. يلا
1: الله يمسيك بالخير.
0: هلا حبيب قلبي.
1: مبروك لأسبانيا.
0: نعم.
1: عن جدارة
0: أحمد العرمية.
1: ثانيا الأرجنتين.
0: نعم.
1: للأسف يعني اللعيبة كانت نازلة تلعب بخشونة. تفكيرها بالقوة البدنية قبل ما يكون اللعب المهاري.
0: انهاروا بدنيا.
1: هذا الإشي اللي أثر على.
0: صح.
1: قوة تبع على تحملهم البدني. وانت لو تلاحظ بعد اثناء المباراة ضرب وخاصة باريدس اللي نزل.
0: صح.
1: وقاعد يضرب.
0: صح.
1: وبعد.
0: صح.
1: المباراة كمان كان في كمان احتكاكات يعني اللعيبة نازلة بس همها انها تلعب بدني وتلعب خشوني وليس تفكر في المباراة
0: 100% تحليل صحيح.
1: هذا اللي اضيع الارجنتين واسبانيا كانت منتبهة لهذا الاشي. هارد لك لأرجنتين وميسي.
0: عرفوا كيف تعاملوا معهم. صح.
1: مبروك لأسبانيا ويامال وجماهير برشلونة.
0: مبروك لأسبانيا وجماهير برشلونة 100%.

0: أخونا علاء الحمصي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يقول يسعد مساك أبو الجتاوي، زمان عنك والله. البرشلونية بيحكوا لك مش فرق، لو مش ميسي اللي أخذها أخذوها لعيبة برشلونة، بس أنا بأكد لك أنهم مضغوطين وخاف عقلهم. أبو العلاء أبو الحمصي مدريدي مدريدي، بعدين الكأس وين راح يظل؟ راح يظل بمدريد يا معلم. أيوة أيوة. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي،
0: هلا حبيبي،
1: الله يسعد مساك.
0: يا هلا
1: أبو
0: والله.
1: الجتاوي ألف مبروك لأسبانيا.
0: نعم
1: والله أنا بتستاهل، والأرجنتين ما لعبت جبشلين، والحمد لله ما صار في غش تحكيمي، وإن شاء الله. أنا حبيت الأرجنتين تخسر من وراء الشعب اللي بمجد ميسي، تمجيد ميسي صار بزيادة، شجع بس كمان والناس الثانية اللي بتغلط
0: عني.
1: فضروري أنا أحبه لميسي،
0: بختلف معك
1: شوي. أنا كشخصية ما بحبه، وما في داعي تقارنه برينالدو، هاد لاعب وهاد لاعب. وميسي طلع من كأس العالم بدون لا هداف ولا كأس عالم ولا شيء، بلوشي. وتحياتي للعبسيين.
0: احنا منهم يعني. ماشي ماشي ماشي. تحية للعبابيس. ها قلت لي. الله يسعد قلبك ويعطيكم العافية جميعا. حلو حلو. أنا بحب، يا شوف، بحب مناوشات كرة القدم، بس ما توصلش طبعا ل يعني شخصنة الأمور أو للطوش والقصص هاي كلياتها. يلا نسمع هاي الرسالة كمان.
2: الله يسعد مساك أبو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
2: حبيب
0: يا هلا ومرحبا. هلا والله. الله يسعدك.
2: والله بالنسبة لمباراة امبارح، يعني أقسم بالله لو تأهلت الأردن وفازت ووصلت للنهائي ما فرحت زي ما فازت الإسبانية على الأرجنتين. هي
0: الله الله،
2: يعني بيلعبوا فيهم جول إنجليزي، بلحات بيلعبوا فيهم. شو هذا؟ وين ميسي؟ مين هو ميسي هذا؟ ولا ميسي ولا
0: مين اللي كان ماسكه؟ ميسي أبو الشعرات صح؟
2: ولا له ذكر
0: أبدا.
2: مبارك للإسبانيا.
0: إسبانيا إسبانيا مش الأرجنتين.
2: أقول لك مش هارد لك كمان للأرجنتين حبيب القلب أبو الجتاوي.
0: حبيبي هلا والله. ضياء الربابع بكل المخادمة طلع على الكاميرا أكثر من ميسي. الله أنك صادق يا ضياء صراحة. أنا كمان شفته 5-6 مرات في المباراة، ميسي جد مرتين شفناه في المباراة. الله حيوا الأردنية. أيوة.

طيب شباب الربابة نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم. يلا يلا سيدي نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: طب
1: ايه على اربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز، 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبست الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا هلا ويا ميت مرحبا بكل حبايبنا مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم باخر نص ساعه من حلقتنا اليوم عبر هوا اذاعه عين اف ام. معي انا وسام الجيتاوي واكيد برعايه الفخمين شركه بي واي دي ووكلائها الرسميين والحصريين مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وبرعايه شركه مواكب للسياحه والسفر. نرجع مره ثانيه ونوجه تحيه لمخرج برنامجنا الكبير والفخم ضياء الربابعة الله يسعد هالمساء بجنن، ومن الاخراج التلفزيوني احمد الحواري. اهلا وسهلا فيكم.

0: يلا هاتوا خلينا نسمع شو في عندنا مشاركات على رقم الواتساب 0784631. ابعثوا لنا مشاركاتكم على الهواء مباشره. خلينا نبلش نسمعها معكم. يلا
1: ابو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا سيدي.
1: بجنن يسعد مساكن طوضياء وجميع المستمعين.
0: حبيب قلبي
1: ابو الجتاوي امبارح كيفت مبسوط مبسوط
0: الحمد لله.
1: ثاني مره جد يعني بنبسط اني احضر يعني بنبسط بمباراه بكاس العالم بشكل عام
0: مع انها مملة.
1: اول انبساط لي اول فرحه كانت مشاركه المنتخب الوطني.
0: نعم
1: تمام. ومبارح انبسطت بدموع ميسي.
0: أه.
1: ما بيستاهل ابدا ابدا ابدا ما بيستاهل. اسبانيا كانت بتستاهل
0: صراحة.
1: والله انها
0: صراحة.
1: كانت بتستاهل. كانت مرعبه
0: صراحه.
1: اسبانيا كانت مرعبه بكل معنى الكلمه. ارجنتين ولا لعبت نهائيا وانكشف وجهها الحقيقي باللعب
0: بدون ميسي طبعا.
1: وانا شخصيا صراحه ميسي ما بحبك شخصيا وكثير انبسطت بدموعه حبيبنا ابو الجتاوي
0: حبيب قلبي الله يسعد لي هالمسا اللي بجنن.
1: جتاوي أيوة. ابو الجتاوي في سؤال مهم جدا. شو هو رايك بتعيين الزاكي؟ والله ما نعرف شو اسمه. اسمه غريب.
0: بادو الزاكي
1: الاسم الثاني الشق الثاني من اسمه الزاكي.
0: نعم.
1: مدير فني للمنتخب الوطني. شو رايك؟
0: هلا انا اعطينا رايك. يعني والله شوف اقول لك شغله. انا بصراحه مش مذيع رياضي ولا اعلام رياضي ولا صحفي رياضي. يعني معرفتي في الرياضه بكاس العالم بتابع زي هالناس اجواء كذا. يعني حتى هلا البرنامج بس خلص كاس العالم راح يرجع طبيعي. احنا قلبناه برنامج رياضي طول شهر كاس العالم لانه اغلب الناس متفاعله مع بطوله كاس العالم وبتحضر مبارياته الى اخره. اني اعطي رايي والله صراحه ما عندي راي. هلا بدك راي شخصي انا بيني وبين حالي شو فكرت. انا اول شيء طلعت انه فتت على تعليقات الناس. اغلب الناس تقول لك يعني بعدين مع المدرسه المغربيه. طب المدرسه المغربيه ماشي قدمت لنا بس قدمت لنا لمرحله معينه وبعديها ما قدرت انه تعطينا. حسين عموته تركنا. جمال السلامي تركنا. ماشي اعطوا للمنتخب وصلوهم الى اخره. بس يا جماعه ليه لسه مصرين بما معنا على المدرسه المغربيه؟ اليوم الاتحاد حتى بتصريحه كان صريح جدا مع الناس. حتى قال للناس انه يعني احنا ما زلنا نؤمن بما معناه بالمدرسة المغربية ولساتنا منحس أنه المدرسة المغربية ممكن تعطي لمنتخبنا الوطني كمان فرصة أنه يتطور أكثر وكذا. عشان هيك إحنا قررنا تعيين المدرب بادو الزاكي. هيك الاسم عندنا بادع جيلات. إحنا بفرق حرف الياء والواو بينه وبينه. فإحنا نتمنى أنه يكون جد قدوم زاكي على المنتخب. أموره تمام. أسأل محلي سؤال. شوف سؤال ضياء الرباب على مشروع. يعني هذا سؤال مشروع انه اليوم احنا 12 مليون مش معقول ما فيش فينا مدرب وطني بيقدر يفهم وبيقدر يعني او فهمان او الى اخره. لا في عندنا مدربين وطنيين فهمانين. في عندنا مدربين وطنيين اردنيين مع النوادي اثبتوا جدارتهم بطريقه كثير خرافيه. بس اليوم بقول لك المدرب الوطني هو اغلبهم كانوا لعيبه زمان وكذا. وشو بده تكون خبرته اليوم؟ يمكن بقول لك الخبرة أو المدرسة المغربية بتفرق. جربنا المدرسة الوطنية أو المحلية بس إحنا آخر مرة ما تدرب المنتخب مدرب محلي. عند أنا يعني أنا بتذكر المنتخب حتى قبل فيتال عندك عدنان حمد بعدين فيتال بعدين رجع عدنان حمد. يعني هذا أي أيام قول المنتخب بلش هذا. بعدين الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه ويعني يجعل مثواه الجنة يا رب. مين في مدربين محليين؟ ما بعرف مدربين محليين يدربوا المنتخب صراحة. والله دور لنا عليها ضياء. بس من زمان من سنين طويله ما في مدرب اردني يدرب المنتخب. ما بعرف يعني هاي ممكن نشوف كابتن عثمان الحسنات. يعني برضو كمان كابتن عثمان من اللاعبين والمدربين الوطنيين اللي انا بشوفهم ما شاء الله بكره القدم يعني بفهموا جدا وعندهم رؤيه وعندهم فيجن رائعه جدا بكره القدم. اذا ممكن يطلع لك ترى مدربين وطنيين خرافيين. يعني جمال أبو عابد درب المنتخب أي سنة؟ معطيك أي سنة كابتن جمال أبو عابد 2018. ما في ما أقول لك عن مدربين وطنيين ما. والله هذا سؤال مشروع. هل معقول الأردن كلها يعني ب 12 مليون شخص وآلاف الرياضيين والمدربين الفنيين وهالأكاديميات اللي قاعدة بتصير وا وا إلى آخره ما في عندنا مدرب وطني يقدر يرتقي بمستوى المنتخب ويقدر يعمل إنجازات غير المدرب الأجنبي أو المش محلي؟ بعدين إحنا مثلا تجربتنا مع المدرسة الأوروبية فاشلة مع فيتال. تجربتنا مع فيتال كانت جدا فاشلة وهو كان مساعد يعني كان مساعد مدرب الفريق البلجيكي أتوقع فيتال بلجيكي أتوقع كان. والله اتوقع انا تعرفت عليه شخصيا الكابتن، مسافرنا مع بعض على العقبه، كان في رحله شغل على العقبه وتعرفت وقتها عليه بالعقبه وصرنا اصدقاء جدا الى الان على مواقع التواصل الاجتماعي. شو جنسيته؟ يمكن بلجيكي والله، كان مساعد مدرب اتوقع بمنتخب بلجيكي نعم كان بلجيكي، وكان مساعد مدرب بوحده من نسخ كاس العالم اللي بلجيكا تالقت فيها، كان فيتال مساعد المدرب واجا على المنتخب وما قدر يعمل شيء مع المنتخب، ما قدر يتفاهم مع اللعيبه ولا قدر يضيف لهم شيء ابدا.
2: جتاوي بيك، الله يسعد المساء.
0: على حبيبي،
2: مساء الكادر الطيب والجميل اللي معك يا صديقي. معلمي طلعني من جو المباراه خلاص، يعني اخذنا اللي بدنا اياه، خسرت الارجنتين واخذنا اللي بدنا اياه، فشينا غلنا زي ما بقولوا.
0: اخر حلقه يا زلمه، اخر حلقه خلاص. آخر
2: معلمي شوف لنا موضوع الفردي والزوجي تبع السيارات، عملنا استفتاء هيك يا زلمه، الشوارع فل تسكير
0: يعني
2: مع الجو هذا. خميري اللي بالسيارات، خميري سمير العتيلي يا ابو زيد، الله يعطيك العافيه.
0: هلا يا ابو زيد، الله يسعد لي قلبك. اشوف لك موضوع الفردي وخلاص، انا اطلع قرار من ابو الجيتاوي، فردي زوجي انا بدي اطلع القرار، مش رئيس الوزراء. ما مستحيل صديقي انت تطلع قرار فردي زوجي، ما كل بيت في يعني، افرض صدفه بيت في ثلاث سيارات كلهم ارقامهم فرديه، هذول شو بدهم يسووا يا اخوي؟ جد شو بدهم يسووا؟ صعب الموضوع، كثير صعب تطبق فردي زوجي. بدك تحرم الناس من السيارات اعطيه، طيب بدك توقف الناس من السيارات اعطيهم يعني منظومة نقل عام وبنية تحتية صحيحة للنقل العام، بعدين بنحكي فردي زوجي. لما يكون انا في عندي شبكة نقل عام بتربط عمان العاصمة كلها، كل مناطقها ببعض، انا اول واحد راح اصف السيارة تبعتي وراح اطلع بوسائل النقل العام. لكن انا اذا بدي اوصل هسه من يعني من وين اقول لكم، اذا بدي اوصل من طريق المطار او من عند بيتي حلو للإذاعة، بدي أخذ لي 2-3 وسائل نقل عام عشان توصلني. بس إن شاء الله هسه الطريق اللي بربط بين سويلح، ويعني راح يربط بين مرج الحمام طريق المطار، من طريق المطار راح يروح على شارع المدينة الطبية، ومن شارع المدينة الطبية على سويلح. هلا هذا إذا صار راح يصير المشروع، هذا المشاريع اللي بتحكي عنه الحكومة كثير راح نعملها، يعني راح نعمل، مش راح نعملها، إذا عمل راح تقدر تعملها. إذا كنت ساكن برج الحمام أو طريق المطار أو كذا، بتقدر توصل على الثامن هون، المفروض يكون له نقاط توقف الباص وتستخدمه عادي، راح يكون جزء منه باص، أتوقع راح يكون جزء منه شارع، شارع بتدفع عليه مصاري رسوم استخدام، هذا بيكون شارع سريع وبتقدر تمشي فيه سرعات عالية. هذا راح يكون ممتد الشارع يا سيد العزيز من مرج الحمام لحد صويلح. جتاوي الغالي، عبد الله الدردور، سالي ربابع، كادي ربابع، أو كنزي ربابع، بسلموا عليك، الله يسلمهم، الله يسعد هالمسل بجنن. مسل الخير أبو الجتاوي الزاكي، راح يكون معه مدرب أردني أخونا علاء ماضي، يلا ممتاز إن شاء الله. أبو زمع كان مدرب للمنتخب، والله كابتن عبد الله أبو زمع كمان يعني عمل إنجازات كويسة، بتذكر مع الوحدات صح؟ كابتن عبد الله عنده خبرة جدا رائعة. يسعد مساء جتاوي الفخم، إسبانيا كانت تستاهل، ألف ألف مبروك من مشجع أرجنتيني، مبروك لإسبانيا. أبو الجتاوي اللي حكيته الخميس عن ميسي وزعلتنا منك، المفروض تراعي مشاعرنا أنت على إذاعة عامة على صفحتك، أنت حر راعي مشاعرك بشو يا أخوي؟ شو راعي مشاعرك؟ أنا بحكي على واحد من العيلة، راعي مشاعر مين؟ مين اللي راعي مشاعر؟ ليه راعي مشاعر؟ راعي مشاعر إيش يعني، الإسبان ولا أي مشاعر؟ مش فاهم. أعاتبك العتاب على قد المحبة، دايقت صح، وطفيت الراديو على الكامل، بس الحمد لله اللهم شمات اللي صار فيهم. مين بعد لها أصلاً؟ مش أصلاً، بقولها أصلاً بعد لهيك يعني، مش فاهم يا جماعة. عادي، أنا بحب ميسي، وميسي سيد كرة القدم وأفضل لاعب في العالم، ويعني مش فاهم، مش فاهم ليه الواحد ممكن يزعل يعني، ليه يعني أنت على صف ماشي، ما أنا على إذاعة عامة كمان، كل الناس بسمعوني، واللي بيحبوا ميسي بسمعوني، واللي بيكرهوا ميسي بسمعوني، واليوم هينا حكينا أنصفنا كل إشي. أنا من النهاية منصف يعني، مش راح أقعد أجاكر وأقول يعني لا ميسي وعيط وزعلان عزعل ميسي ومش زعلان عزعل، فكونا من هالحكي هذا كله يا أخوان. كرة قدم مشان الله لا تطلعوها برا هالجلدة اللي بركضوا وراها 24-22 واحد، بلا عليكم لا تطلعونا براها. أي مشاعر يا مشاعر مين اللي راعيها يا
3: الله يمسي.
0: يلا هات خلينا نسمع
3: بالخير. أول شيء مبروك لأسبانيا،
0: أيوة،
3: عن جدارة واستحقاق. ثانيا الأرجنتين للأسف يعني اللعيبة كانت نازلة تلعب بخشونة، تفكيرها بالقوة البدنية
0: طلعناها هاي المشاركة على الهواء. طيب خلينا يعني نشوف كمان هون، شوفي عنا بس بدي أفهم، سوسن بتقول بس بدي أفهم ليه الأزمة إذا ما في حادث لا سمح الله، ليه الأزمة؟ وين المشكلة؟ المشكلة بالطاقة الاستيعابية للشوارع ست العزيزة اليوم عندك عدد سيارات يفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع عمان، وعندك على الساعة 4 تقريبا كل الأردن تطلع من دواماتها، وبتكون طالعة قبلها موظفين الحكومة وموظفين القطاع العام. فالأزمة موجودة بكل مكان، الحلول بالجسور يعني، وإحنا كثير عبينا جسور وأنفاق، ما ظل في مجال أصلا جسور وأنفاق في شوارع عمان. وين شوف لي في مجال؟ ولا مجال، ولا بأي شارع رئيسي في مجال لجسور وأنفاق، ما في مجال. هي الطاقة الاستيعابية لشوارع عمان السيارات اللي فيها يمكن 4-5 أضعاف طاقتها الاستيعابية، فما في حل أمام إدارة السير إلا يحشر يعمل أزمة بمكان ويمشي مكان مكان مكان مكان، يخلي السير فيه سريع، بعدين يرد يوقف المكان اللي مشاه يعمل فيه أزمة ويمشي المكان الثاني. هذا الحلول المؤقتة اللي موجودة عنا، وبقولوا له فردي زوجي، والله لو فردي زوجي برضو نفس الإشي، برضو نفس الإشي. فيعني الله بكون عنا على الأزمة. أنا بكون مبسوط لما تكون الدنيا كثير أزمة، لأنه بكون كثير ناس عم بسمعونا على هوا، فهيك أنا بكون بقمة سعادتي يعني، الأمور تكون 100%.
4: أبو الجيت يا حبيب قلب أخوك.
0: هلا سيدي.
4: من قلب الصحراوي
0: أبو السرحان. أكيد أبو السرحان. هلا والله
4: محمد السرحان.
0: الله يسعد قلبك حبيب.
4: والله شوف، بعيدا عن أي تحيز أو أي قرارات خاطئة، ولكن أنا سعيد جدا جدا جدا بخروج الأرجنتين بشكل عام.
0: أيوة تشمتوا كمان.
4: وخروج
0: أنا مش أرجنتين،
4: البرغوث بشكل خاص. يا صديقي
0: البرغوث راح، البرغوث
4: تطلع بعد المباراة، فريق وصل كأس العالم ودمر الفرق نهائي كأس العالم، ما جد. هجم ولا هجمة وحيدة يتيمة على مرمى إسبانيا، كاتبينها أول مرة في التاريخ بتصير. هذا دليل فريق طلع بتمهيد للنهائي، وصل للنهائي بس رب يعبد.
0: أيوة تشمتوا تشمتوا
4: يعني. إحنا ما بنحكي غير إنه أنا مش متحيز طبعا، بنحكي بقراءة يعني،
0: كل هذا وبعيدا عن التحيز
4: رياضية يعني. هم بين قوسين تبهدلوا، وهم ليسوا بأحقية إنهم يوصلوا النهائي، أكثر من فريق له حق من الرأس الأخضر
0: صراحة.
4: ثم مصر ثم سويسرا، يعني يستاهلوا كل خير حبايبنا
0: صراحة. إسبانيا بتستاهل
4: اللي صار فيهم.
0: إسبانيا بتستاهل، فريق منظم. وأول واليوم بدك تحكي شيء، أبو تريكة حكى أكثر فريق منظم بالبطولة، فاليوم طبيعي إذا بتضل محافظ على تنظيمك لآخر مباراة توصل النهائي، طبيعي أنك تفوز، طبيعي جدا أنك تفوز يا جماعة والله.
5: وديعنا الفخم المرتب المحبوب، الله يسعد مساك.
0: هلا عمار بطاح
5: يا زلمة. لا عن جد خلص، بكفي كرة يعني. خلاص خلاص. أنا مش من محبين كرة القدم،
0: خلاص
5: بس بكفي خلاص
0: خلاص خلاص. موضوع آخر يعني اليوم آخر يوم
5: يعوضنا عن الشهر اللي راح، هذا واحد. تنين بالنسبة لموضوع زاد العوائق من الأمانة،
0: نعم
5: أنا معهم والله أعطيهم العافية. وفي ناس بصراحة مستفزة يعني، بتعمل عوائق يعني إشي بحسك إنه الشارع لأهله او الشارع مسجل باسمه
0: صحيح.
5: بس ما هو كمان يعني في ناس يعني بتجبرك انه انت تحط شغله زي هيك او تعمل زي هيك. بس اما انت لما تكون ساكن بحي او بمنطقه وانت بيتك على الشارع، انت يعني العرف بين الناس، انت حق الناس تصف باب بيتك.
0: طبعا هذا شيء مهم.
5: لما يعني بيجيك واحد بترك كل الحاره ولا بترك كل الشارع بيجي يصف باب بيتك وبالعمدن، فيعني بيجي بيقول لك شارع الحكومه. يا زلمه مش هيك، في اخلاق هذا. إذا في أخلاق 101 أخلاق،
0: ون أخلاق.
5: فعشان هيك في ناس بتضطر تحط عوائق عشان تعرف تعمل الناس زي هيك، ما عندهاش أخلاق
0: صح
5: أصلاً.
0: صح بفهمك. اسمع أنا شوف أقول لك شغلة، بفهمك، لكن ما هو اليوم ببعض الأحيان يعني أنا كمان ساكن بعمارة وساكن بمنطقة سكنية، بالأسبوع لازم أنا مروح مرتين ثلاثة ما ألاقي صف لا قدام العمارة ولا عند، يعني الشارع كله مسكر بالصفات، بضطر أصف بعيد وأمشي، والله بضطر أصف بعيد وأمشي، وكنت جدا معصب. لكن اليوم في ظل انه انت الشارع مكتظ وانت عندك مثلا بيت، وخلينا نحكي على البيت الارضي يعني، مثلا انا مثال

0: تسكرهم لما يجي ضيوف بصفه، غير هيك ما فيش حدا يصف. لا مو مش منطق، هيك مش من حقك، هيك مش من حقك ابدا. اليوم بدك تحكي اللي لك واللي عليك. يعني اليوم انت دائما و24 ساعه وعندك مجال انك انت تصف سيارتك وعندك كراج وكمان مسكر على الناس بشارع الحكومه، هون هيك بصفي لا شارع الحكومه. واللي ما عنده كراج وسيارته كهرباء الله بعينه.
1: استاذ عمر الله يعطيك. مساء الخير جتاوي، شو اخبارك؟
0: هلا حبيبي.
1: ملخص،
0: ايوه
1: راسي ارتدين امبارح بشبهه بنظام دراسه التوجيهي من اول ابتدائي للتوجيهي عندنا بعمان.
0: حلو.
1: تمام، انه بضلوا مواقفين معك من اول ابتدائي لاول ثانوي، هم يساندوا فيك ينجحوا فيك. عندي التوجيهي بقول لك يا
0: عمي كلهم بقلبوا عليك،
1: راسك ادرس سوي اعمل اللي بدك اياه.
0: هذا اللي صار مع الارجنتين.
1: تمام، هون ببين شو مستواك الطبيعي لما انت تعمل بجهدك، وهذا اللي حصل مع الارجنتين امبارح من اول مباراه للنهائي وهم يطبطبوا عليه. عندي النهائي قالوا له يلا دبر راسك،
0: روح دبر حالك،
1: قال انا اغاوز لك. هون العالم كلها انظار عليك. معك ناصر الجالودي ابو كرم.
0: حبيبنا ابو كرم الله يسعد لنا هالمثل بجنن يا ابو كرم، يا اهلا وسهلا.
2: مساء الخير ابو الجتاوي، كيفك؟
0: هلا حبيبي، العافيه، الله يعافي عمرك.
2: بخصوص مباراه امبارح الارجنتين واسبانيا،
0: نعم
2: انا كبرشلوني كنت مستمتع انه مش هامل مين من الفوز، الارجنتين اسبانيا انا الجهتين كسبان. بس في سؤال محيرني، المدريدي مين كان يشجع امبارح؟ الواضح انهم كانوا يشجعوا اسبانيا.
0: اسبانيا اكيد اسبانيا
2: عشان ميسي، لكن ملحوظه هيك على الهامش، يعني ميسي حتى هو خسران بفرح ناس كلهم جماعه مدريد، فيلا خليهم يفرحوا، يقولوا لهم ايش يفرحوا فيها اقل ما فيها. الله يعطيك العافيه
0: حبيبي، الله يعافي عمرك، يا اهلا ومرحبا.

0: يسعد مساك بالدتاوي. والله يا عمي بلاد الأندلس وبس.
1: أيوه بلاد الأندلس
0: ضغطينهم يا زلمة. أيوة. مش هيك يعني، الشوط الأول ضغطينهم والشوط الثاني ضغطينهم، إضافة الأول وإضافة الثاني ما خلوهم يتنفسوا يا رجل
1: أبدا.
0: بس حارس الأرجنتين ترفع له القبعة
1: طبعا،
0: يعني بدع بصراحة. الله سهل عليك يا أبو ليلى.
2: سعد الله مساك بالجتاوي.
1: هلا سيدي، هلا والله.
2: بدي أسألك سؤال أبو الجتاوي، الفقوس ليش أغلى من الخيار؟
1: ليش؟
2: على شأنه شموا.
1: شموا. الله يسامحك هيك نكتة.
3: الجتاوي مساء الخير، شلونك؟ مدير لا خلينا في المباراة، لأنه يعني مبروك لإسبانيا، ويعني ألف ألف ألف مبروك. أهم شيء معلم ميسي راح، هذا أهم شيء. وبالنسبة لأزمة السير عادي، أنا مبسوط لو هاي صار لي ساعتين عادي،
1: على قلبي زي العسل طالما على الهواء. أنا مبسوط معك
3: حبيبي يا جتاوي. حبيبي
1: الله يسعدك،
3: أنا عارفك أنه من عشاق ميسي، بس والله يعني كبير صراحة. استحملنا.
1: لا يا أخوي عادي، هو كاين ابن خالتي. يعني ايش بدي اقول لكم، راعوا لي مشاعري والله على الهواء، مشاعري تتدمر. لا مش لهالدرجه كمان. بس الخير ابو الجتاوي، اعمل حلقه عن كلاب الضاله بدل ما يسحبوهم بالبكمات كل يوم. انا مروح شارع المية بتلاقي اثنين مدعوسات، الموضوع كثير مزعج. طيب بس الكلاب الضاله هذا والله ملف شائك، وملف يمكن يعني استاذ عامر جوب هو اجدر وافضل بانه يحكي فيه اليوم. الفيديو انا نزلته عندي على صفحتي، نزلت فيديو، بتمنى منكم بس تفوتوا تشوفوا الانسان اللي انا حكيت عنه على الهواء مباشره. هذا انسان مش يعني مش جهه حكوميه او شيء ساح للكلب، هذا انسان على ما يبدو انه الكلب عامل له شيء كثير مضايقه. يعني ما بعرفش، ممكن الكلب، ممكن حيوان زي الكلب يكون عامل للانسان غير انه يعوي عليه، وبأسوأ الامور يعضه مثلا يعني. بس اذا عوى عليك وعضه، هل هو صح انك تربطه بالسياره وتسحله بالشارع سحل؟ رابطه بالسياره والكلب كله من جهه يا اخوان الزفته ماكليته اكل للزفته، يعني الزفته ماكله جلد الكلب اكل. منيح انه كان في ناس بتصور، كان في ناس جنبه اتوقع انهم وقفوه يعني، وفي ناس محترمين وفي صفحه محترمه حطت اصلا رقم كليك للي بيحب يتبرع لعلاج هذا الكلب وودوه على العلاج. وكل فترة يعني هذا اللي قاعدين بتصوروا عم نشوفه، اللي ما بتصور شو وضعه جد، اللي ما بتصور شو وضعه. وبالمقابل مشكلة الكلاب

0: ضالة، مشكلة شائكة وعائقة، ويعني مشكلة كثير كبيرة، وعم بتعرض كثير الأطفال من العض والهجوم من الكلاب المسعورة وكذا. فكيف اليوم أنا بملف زي هيك بدخلك توازن هذا الروح الحيوان، إني أنا ما أقتله وما أعذبه بهاي الطريقة، حلو، بس هذا إنسان مو يعني هذا اللي بيعمله الإنسان، هذا ملوش دخل بالملف كامل. أنا بشوف مثلا إنه صرت أشوف كلاب ضالة موجودة محطوط على ذنيها زي شعار أو زي شريحة أو إشي، ما بعرف إذا حطوا هذا الإشي، أنا عندي بحي الصحابة لا حطوا. في كثير كلاب ضالة عم تمشي لكن ما عم بتعوي على الناس وما عم بتقرب على الناس، وعلى ما يبدو إنهم مخدين مطعوم أو مخدين مثلا هاي الإبرة اللي بتحد شوي من نشاطهم، بتحد من خلينا نحكي هجومهم على الناس، بضل دائما نعسان بس بده يأكل قاعد من غير ما يقتلوه. وهذا الإشي مطبق بتركيا، وكثير منكم راح لتركيا وشاف هذا الموضوع. تركيا إذا بتقرب على الكلب وبتصيح عليه بتنحبس، بتصيح عليه صياحة بتنحبس. يعني هناك موضوع حقوق الحيوان وهاي القصص مخدينه زيادة كثير عن اللزوم، شديدين على هذا الموضوع. أوكي، بقول لك أنا كحكومة هاي الكلاب الضالة ما بقتلها، ما بسممها، ما بموتها، بخدرها بشكل عام، بعطوهم مطعوم أو مادة دوائية كل فترة وفترة، وعندهم قوائم بأرقامهم، كل كلب فيه له رقم. طبعا أكيد هذا بده ميزانية بتخوف بس عشان ما يقتلوهم، منتشرين بين الناس، ما بهجموا على الناس، 24 ساعة بضل نايم فقط بحاجة إنه ياكل وينام. 24 ساعة بتلاقي نايم، بمر من جنب الناس، ما في صوت تعواي، ما في كذا، بصير كائن مسالم وكائن ما بهجم على الأطفال. هم بيعالجوا له السعار اللي عنده أو بعطوه إشي قبل ما يصير معاه مرض السعار وهاي القصص. إحنا اليوم منعاني برضو كمان إنه كثير من الكلاب في معاها مرض السعار، فبتلاقيها بتهجم على الأطفال، بتهجم على الكذا من كثر الجوع، من كثر عدم الاهتمام. برضو اليوم جزء كبير من الكلاب بهجموا على الناس كقطيع لأنهم مش لاقين يأكلوا. فاليوم ممكن إذا أنت وفرت لهم أكل والناس وفرت لهم أكل وصارت طعميهم، بتنشأ بينهم بين الناس علاقة كويسة، بطلوا يهجموا على الناس. ما عندي كثير خبرة، لكن ما في بشر في العالم برضى بأنه الكائنات الحية هاي خصوصا الكلاب إنها تنقتل بهاي الطريقة. لازم يكون في حل يحمي الناس بالطريقة الأولى ويبعد شر الكلاب هاي عن الناس، وما يكون في قتل منظم لهذول الكلاب بطريقة أو أخرى. كيف بدك تصنع هذا التوازن أو شو الحل؟ أكيد في ناس أخبر مني ممكن يعطوا الناس حلول، لكن كلها بقول لها بدها مصاري وبدها مش عارف إيش وبدها ميزانيات وبدها كثير قصص. والله أبو الجثام، في حدا بعت لي بيقول لي هذا المطعوم لازم نعطيه لبعض البشر ونحط له ليبل عذانه، زي اللي عمل هاي الحركة وسحل الكلب بنص الشارع.
1: أبو الجي الله يسعد مساك أخوي، طمنا عنك مشان الله.
0: أنا حبيب قلبي
1: معلم. بالنسبة لمباراة مبارح الأرجنتين، أخوي ميسي نمبر 1 في العالم، أفضل لاعب بالتاريخ،
0: أبو المس،
1: فريق مبارح ما ساعدوا للأسف، يعني منتخب الأرجنتين ميسي فقط لا غير. سيدي بس أقول كلمة لآل حمدون، لا عزاء لآل حمدون، مبارح كانوا متفرجين ولا إلهم دخل في الطبخة،
0: حمدون وعبسي،
1: يعني مش عارف، يعني مبارح معلم كانت مباراة بين ميسي ولعبة برشلونة. ويعطيك العافية أخوي.
0: هلا حبيب قلبي. هون عندنا أخونا عمر طاها بيقول لي الأزمة اللي برا بسبب أنه مبارح خلصوا التوجيهي. طبعا هسأل كل التوجيهي طالعين وما طالعين والقصص هاي كلها. نعم اليوم يعني صراحة لاعب الأرجنتين أبو الشعرات، نسيت اسمه، والله نسيت، بنسى الأسامي كثير صراحة. هاي إهانة لكأس العالم، يعني حامل كأس العالم، شفتوا أكيد العالم كله شاف هاي الصورة. والالفي انت بتعرفش يعني هذا البوكس قد ايه حقه، يعني يمكن يوصل حقه ل 2 مليون دولار بوكس الالفي، اللي ما اخذوا كاس العالم مع البوكس اللي عملته شركه لوي فيتو. انت بتتذكر يا زلمه الامريكان ملوك الكوميرشال، يا زلمه ملوك التجاره، ملوك الاعلانات. شفت العرض اللي بين الشوطين؟ بغض النظر انه عرض تافه وسخيف وكذا، لكن شفت كيف القدرات بالتصوير، كيف كل تعرف انه هذا العمل كله مش مسجل، كله لايف، كله بث مباشر، طلع هاي الفرق كلها اللي طلعت والفنانين وكذا. بغض النظر انه عرض سخيف اصلا روج للمثلية بطريقة او اخرى، وكان كله كرهونا بقوس قزح، الله لا يطرزلهم، من اجمل الاشياء اللي خلقها رب العالمين لنا اللي هو الرينبو اللي هو قوس قزح، استخدموا قوس قزح عشان بس يعني يكون شعار لهم والوان لهم. الله يعني لا يمسيهم خير ولا يسامحهم، والله لا يمسيه بخير ولا يسامحه، والله يعني مديش يقعد أدعي على الهوى. اللي اخترع فكرة إنه هذا قوس قزح الرينبو، الإشي الجميل جدا اللي ربنا خلقه، اللي ربنا يعني كونه، كيف ذرات المي مع الشمس لما تدخل أشعة الشمس بتكون كل هاي الألوان، درسناها احنا كيف تتكون ألوان قوس قزح، انكسار ضوء الشمس على المي فبطلع عندك هاي الألوان الحلوة. يعني صرنا صار واحد يخاف يعلم ابنه يقول له طلع ما أحلى هذا ريمبو، يعني صار يخاف انه ابنه يتعلق بقوس قزح. إذا صرت تخاف بعرش لسه بدرسوه في المدارس، يمكن سحبوه من المناهج، والله العظيم سحبوه من المناهج خوفا على الناس. يا زلمة من أجمل الأشياء اللي رب العالمين سواها والله العظيم، ويعني معجزة ربانية. خلوها شعار للمثليين. يلا ارجع لي أخطي. اي اي نرجع للي حامل كأس العالم بالكيس اللي فيه الشوز. شو هذا يا تقول مروحين من العقبة؟ جد بحدا بعتنا وقلنا تقول مروحين من العقبة، ناقصه كيس بس، الكيس ما غيره عرفتوه تبع المحمص، ويعطيكم العافية. ها يا زلمة والله العظيم مش طبيعي، مش طبيعي. شو هذا؟ ما حاط لي كأس العالم اسمه كوكوريا. كوكوريا حاط لي كأس العالم جوا كيس مع الشوز الأبيض، شوز أبيض أنت فاهم؟ وقال ورا واحد من الجهاز الفني ماسك البوكس تبع الـ LV. لا يا زلمة حطه بالبوكس يا زلمة. زجاج يعني كأس العالم، تعرفني إلي صورة مع كأس العالم؟ أنا شفته يعني كأس العالم إجا مرة على الأردن قبل والله ما بعرف قبل كم سنة، وانعزم عديد من الأشخاص كان محطوط بفترينا وأخذ سيلفي مع كأس العالم. نعم نعم طبعا قبل ما أنهي البرنامج وجه تحية لزوجتي أم سيرينا، وسيرينا بنتي الحلوة الجميلة، مرحبا يا بابا، الله يسعد هالمسل بجنن، وأختي رند كمان تحياتنا لكم، يا أهلا وسهلا فيكم، الله يسعد مساكم، ديروا بالكم على الطريق، وهيني مخلص وجاي. يلا الله يعطيكم العافية ويحفظكم ويخلي لي إياكم جميعا. مستمعينا الأعزاء الله يسعد قلوبكم، حبايب القلب شكرا لوجودكم معنا، والله ضياء دائما لازم نطلع البرنامج من هالكنباية صح؟ والله أحسن من القاعدة على الكرسي اللي بضل يتحرك. أمورك أبو حواري بكرة بتجيب لي الكاميرا هون، الله يرضى عليك، نحاول نأخذ لنا زاوية هون، شو رأيك؟ يعني بغير يعني شوفتك حلوة بس شوف الضياء منيحة، لأنه الضياء هو اللي بيخرج البرنامج وكذا، فلازم يكون بين المذيع ومخرج البرنامج في آي كونتاكت، لازم يكون شوف ما أسهلها، خلاص بعمل لي براسه هيك يعني بعمل لي بديه هيك، خلاص خلصت الحلقة. حبايب القلب شكرا لكم، ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، حبيب قلبي أحمد حواري يعطيك ألف عافية، وكنت معاكم أنا أسامة الجتاوي مستمعين الأعزاء من ورا مايك عين اف ام، غدا نلتقي بحلقة جديدة، الله معاكم، سلام، باي باي
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تقديرات أممية تكشف تحمل الأردن كلفا مالية إضافية للتخفيف من آثار حرب إيران بالمقارنة بالدول العربية نسبة إلى حجم اقتصاده. وزارة التربية والتعليم تجري الثلاثاء قرعة الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين. توقيع اتفاقية ب 765 ألف يورو لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه. الجيش الكويتي يعلن تصدي دفاعاته الجوية لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي وتقيم حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيد الجولان. الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق أولى المناطق التجريبية في لبنان وفقاً للإطار الثلاثي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط

نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

تين. نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

عم اي حاجة اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاية هناك اهي دي فرحة ولا ايه اهي اهي اهي اهي اهي, أهي.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسمع. بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

فصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.